0: أخ يقول: هل صحيح أن الروافض أخذوا الجوبة وهم في مركز شيخنا يحيى حفظه الله؟ سمعنا بهذا أن بعض الإخوة دخلوا يأخذون بعض أغراضهم والحوثيون فيه فأسروهم، هل هذا صحيح؟ أن تواصل هناك أخ أخبركم بهذا، هو هناك، أنا أخ أخبرني، اتصل لي أخ وأخبرني بهذا، وأنهم في المركز، قالوا طباخ المركز وشخص آخر ذهبوا يأخذون بعض الأغراض فوصلوا والحوثيون في أسروهم. هذا متوقع، قد أخذوا حوله الأماكن كلها، فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى ألا يشمت بنا أعداءنا. الروافض ما جاءوا إلا لحرب أهل السنة، وهذا في كل مكان، بل حين سئل كبيرهم حسين بدر الدين أيام إنشاء حركة الشباب المؤمن في زمن الشيخ رحمه الله، في زمن الشيخ مقبل، سئل لماذا تم إنشاء هذه الحركة التي تسمونها حركة الشباب المؤمن، قال: هذه الحركة أنشئت لمقاومة المد السلفي الذي كاد يطمس معالم المذهب الزيدي، كذا يدعي أنه زيدي وإلا هو رافضي اثني عشري. فهذه الفرقة ما أنشئت في بلاد المسلمين إلا لحرب الإسلام والسنة، والإسلام الحق هو الذي يتمسك به أهل السنة الذين جانبوا أهل البدع. وهذه الشعوب شعوب سنية، بلاد اليمن بلد من بلدان السنة، نعم أثر التشيع في مناطق من اليمن لفترات طويلة من الزمن، لكن الأصل فيهم هو السنة، وكاد يزول هذا المذهب الرافضي من اليمن في زمن الشيخ مقبل رحمه الله وآخر زمنه كاد يزول. فدعم هؤلاء الحوثيون عسكريا ومعنويا وإعلاميا وماديا واقتصاديا في كل الوجوه لأجل حرب أهل السنة. لا يبقى أهل سنة في الجزيرة، هجروا أهل السنة من الشام، من سوريا، هجروا أهل السنة من العراق، غيروا كثير من عقائد أهل السنة في لبنان، وفي هذه الأيام فتن هناك من الشيعة الرافضة، وهكذا هجروا كثير من أهل السنة من كثير من مناطق اليمن، يصفوا لهم الفكر الرافضي. فهذه الحرب هي حرب على أهل السنة، والمراد منها قتل وتشريد وتفريق أهل السنة. وإلا على سبيل المثال، إخواننا في الجوبة ما أظهروا المشاركة في هذا الحرب ودخلوا فيه ولا أعلنوا ذلك، وبقوا في المركز يطلبون العلم، ومع ذلك استهدف مسجدهم قبل أن تستهدف المعسكرات. معسكرات بجانب المركز ما استهدفت، والمسجد استهدف إرضاء لأمريكا، بل بأمر من أمريكا وسائر الكفار. هذا الفعل لا شك عندنا أن الحوثي ما يفعل هذا إلا بأوامر، هو عبد، الحوثي عبد مسير من غيره، آلة وأداة يستخدمها الغرب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعاونة الرافضة لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. وما كان السلف يسمون الروافض إلا بحمير اليهود يركبون عليهم. فهذا الفعل هو بإعاز وأمر وإلزام من دول الكفر، فالحوثي أداة يحركه اليهود والنصارى. فواجب أن يفهم هذا أهل السنة، والله إنه من المهم أن يفهموا هذا الأمر، أن هذه الحرب ليست حرب سياسة ولا حرب ملك فقط، والله إنها حرب دين، حرب عقيدة، حرب من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. همهم مكة والمدينة، ويصرحون بهذا، وأنهم يريدون جعل العاصمة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبش قبور الصحابة التي في البقيع، ونبش قبر أبي بكر وعمر من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، ويصرحون بذلك. وما زال بعض الناس في غفلة يقول حرب سياسية. أي سياسية هذا الحرب؟ حرب سياسية على المساجد؟ حرب سياسية تأخذ الدوائر الحكومية لا تبدأ بالمسجد قبل اللواء، كيف تبدأ بالمساجد قبل الألوية؟ أي سياسة هذا؟ هذا حرب دين، حرب لإطفاء دين الله، حرب لمحو الإسلام. فلا بد أن يفهم ذلك. أهل السنة يشردون، شرد أهل السنة من دماج والدولة قائمة. لماذا؟ ما يستطيع أحد من الدولة يحرك ساكنا، أوامر من الكفار، ممنوع يتدخل أحد، حتى هجروهم من تلك البلاد بعد أن قتل من قتل وجرح من جرح، وحصل لهم من البلاء ما الله به عليم. ثم هذا تهجير آخر، وهكذا أهل السنة في اضطهاد وإذلال، هذا يأسرونه وهذا يسجنونه وهذا يقتل وهذا يهان. فالحوثي يريد تدمير الإسلام، يريد طمس كل معلم من معالم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الإسلام، يريد فكرا رافضيا اثني عشريا يسود في الناس، من دخله عن رضا وإلا ألزموه به رغم أنفه، وإلا القتل، القتل بذلة وربما تعذيب وتنكيل. فلا بد لأهل السنة أن يجمعوا أمرهم حكاما ومحكومين. والله إن الحوثي سينتهك المسؤولين والقادة والشعوب والخطباء والأئمة وسائر الناس، كل من ليس على فكره فهو عدوه. فإما أن يعيش الإنسان رافضيا والعياذ بالله على ملة غير ملة الإسلام، أو يصير منافقا يداهن وينافق، أو يذل ويهان. فعلى المسلمين في هذه البلدان السنية أن يجمعوا أمرهم، وأن يستعينوا بالله تعالى على عدوهم، والله تعالى ناصرهم، الله ناصرهم. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا، قال الله وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والله لو صدقنا مع الله أنه لن يضرنا أحد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ويهزمون. ولو أنفق له الكفار مليارات الدولارات، وصدقنا مع الله جل وعلا فهو مقهور مغلوب. فلا بد من الاستعانة بالله ومن الإعداد للعدو ومن الصدق مع الله جل وعلا والنصر مع المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا أمر أوجبه الله على نفسه، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فوالله إن النصر حليف المؤمنين المستقيمين إذا هم صدقوا مع الله جل وعلا، إذا هم صدقوا وأجمعوا أمرهم وعملوا بالأسباب الشرعية فهم منصورون. لا يجوز التساهل بهذا العدو، ولا يجوز التساهل بهذه الحرب، ولا يغتر مغتر بمن يعيش من أهل السنة في أوساط الحوثيين الذين يعيشون في أوساطهم. انظروا كيف حالهم، كمواشي في زريبة، وهكذا نقول والله إنهم كمواشي في زريبة، كما أن الجزار يأتي إلى هذه الزريبة يذبح ما شاء من المواشي هم كذلك. من الذي يستطيع ينكر هذا منهم؟ كل الذي يعيشون تحت الحوثي في قهر وإذلال. فالصبر والاستعانة بالله في خير، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، والله تعالى بيده الأمر. كم أجمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، في غزوة الخندق، ونصره الله. والأمور هي أسباب تبذل، والنصر من الله. الله تعالى أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ملائكة ثم قال وما جعله الله، أي نزول الملائكة، إلا بشرى فقط، نقل تطمئن قلوبكم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ملائكة الذين يقاتلون هذا فقط تبشير لكم ولقصد أن تطمئن القلوب، وإلا النصر من الله. فالنصر من الله وبيده الأمور، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فلا يجوز الإنسان يترك بذل السبب، يبذل السبب من ديننا ومن شرعنا، بذل السبب، يبذل السبب الذي يستطيعه، والله تعالى هو الناصر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بك أقاتل، فنحن نقاتل بالله، لا بجهودنا ولا بقوتنا ولا بما عندنا من سلاح أو عتاد، نقاتل بالله، والنصر من الله جل وعلا. ولو ملك الحوثي ما ملك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الشيخ ابن باز رحمه الله لما صنعت هذه الطيران الأمريكي التي تمشي بدون طيار وترمي في الدقيقة كذا وكذا من القذائف، أصاب الناس من ذلك قلق، فقالوا له إن أمريكا صنعت طائرة تمشي إلى مسافة كذا وكذا من الدول بدون طيار وتضرب كذا وكذا. قال أين تمشي، فوق السحاب أو تحت السحاب؟ قالوا له تمشي تحت السحاب. أو فوق السماء وتحت السماء؟ قالوا تمشي تحت السماء. قال بقي الله فوق السماء، بقي الله فوق السماء، ولو ملك ما ملك. لكن الشاهد من هذا، لا يجوز التساهل بهذه الحرب، لا يجوز النظر إليها أنها لعبة سياسيين، لا والله، هذه حرب مدبرة من عشرات السنين، ليس من اليوم. هذه مخططات مرسومة من عشرات السنين، قد كتبه الرافضة في كتبهم بعضها قبل مئات السنين أنهم يريدون جزيرة العرب، وخطط لها قادتهم المتأخرون وصرحوا بذلك. فليست حرب سياسية أو مكايدة بين القادة، إنما استغلوا بعض القادة لضرب الآخر. استغلال فقط ويلعبون على الكل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. في هذه الآية العظيمة بيان من الله عز وجل أن الظلم سبب الخيبة، وأعظم الظلم بعد الشرك بالله هو ظلم العباد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وجعله محرما بينهم. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي آخر الحديث: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد أهلك الله عز وجل أمما لا تحصى بظلمهم وبذنوبهم وبتمالعهم على الظلم وبرضاهم به. قال الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال الله عز وجل: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى. والظلم ظلمات على صاحبه، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومعناها أنه ظلمات عند الموت، إن الإنسان إذا مات قامت قيامته، وظلمات في القبر، وظلمات عند الصراط وعلى الصراط وعند الميزان، وتطاير الصحف وفي سائر المواضع والأماكن من الآخرة ومن القيامة. فلا يمر في مكان إلا هو في ظلمة ولا يجد نورا أمامه لسبب ظلمه. والمؤمنون الذين برأهم الله من الظلم يسعون في نورهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية. وأصحاب الظلم يعمهون في ظلماتهم أحياء وأمواتا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين، فتراه في الدنيا بعيدا عن الهداية والتوفيق، وفي الآخرة في ظلمات بعضها فوق بعض لا يستنير. وما أبان الله عز وجل الجهاد وشرع الجهاد إلا دفعا للظلم، وأول آية نزلت في الجهاد وفي القتال قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه أول آية نزلت في القتال كما ذكر ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف. وسبب فرض هذه الآية ونزول هذه الآية رفع للظلم بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ولأنهم اعتدي عليهم ولأنهم بغي عليهم، ففتح الله سبحانه وتعالى وأنزل كتابه وأنزل نصره في هذه الآية بأنهم ظلموا، لأن الله عز وجل قد أبان في كتابه آمرا بقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر بالحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فالله معك أيها المتقي المعتدى عليك المبغى عليك مهما بغى الباغي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وليس العبرة بكثرة عدد ولا بكثرة عدد، مع أن التكافؤ في القوى مطلوب ومأمور به بقدر المستطاع، ولا يلزم أن يكون التكافؤ من جميع الوجوه، فإن هذا قد لا يتأتى، لأن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون. آية ما استطعتم، قال ابن كثير رحمه الله: أي ما أمكنكم. فليس بلازم أن تكون القوى متكافئة من جميع الوجوه، مع أن حصول التكافؤ أمر مطلوب، ولكن لا ليس بلازم ذلك، وليس هو بسبب النصر فعلا، يعني بما لا بد منه وبما لا يتأتى إلا بالتكافؤ. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وفي آية آخر الآية قال فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس ببعضهم بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلا يرجف علينا مرجف ولا يهيب علينا متهيب، نحن لله، أرواحنا ودماؤنا ولحومنا، ولأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في أول الأمر حين ظلموا وأذن الله لهم أمر بأن يقف عشرة أمام واحد يقاتلونهم، هكذا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله عنهم بعد ذلك، وأيضا خفف عليهم بالصبر بمقدار ذلك، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. خفف الله عنهم يوم بدر، ما كانوا متكافئين في العدد ولا في القوى، ونصر الله جنده وأعز عبده وهزم الأحزاب وحده. نحن لا نقول هذا، لا نقول هذا إلا اتكارا على الله، وأننا مضروبون 55 يوما تحت الحصار، الأطفال يظلمون والنساء يظلمن والصغار والكبار وسائر الناس، القوت الضروري لا يحصل لهم، الأمراض تنخر فيهم لا يجدون الدواء الكافي، الجرحى وصب الرصاص والظلم والبغي، ماذا يراد من طلاب العلم؟ ماذا يراد من الدعاة إلى الله؟ ماذا يراد من الأبرياء؟ بدون بغي علينا، بدون بغي منا ولا عدوان ولا ظلم، طلاب علم حفاظ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يظلمون ويعتدى عليهم ويبغى عليهم ويقتلون وتراق دماؤهم ويحاصرون ويمنعون القوت الضروري، وأطفال يموتون، الطفل تلو الطفل، ومرأة تبقى في نفاسها تموت، وإذا سألت الواحدة قال نعم والله هذا ظلم ولكن الظلم قد يعني ماذا، هذا لابد من هذا الظلم. يا أخي لا، يا أخي لا، الظلم ما يرضاه الله عز وجل ولا يقره مؤمن ولا مسلم، وقد خاب من حمل ظلما هو سبب الدمار، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكل هذا كان، هذا الهلاك بسبب أنهم ظلموا أنفسهم. على من هذا التجبر؟ يعني تقلبونها فرعنة؟ على من هذا التجبر بما لا يحصل من كافرين ولا من متقدمين ولا متأخرين؟ على عباد مؤمنين صالحين غير فاتنين ولا معتدين؟ على من هذا البغي؟ لا يجوز حبس الهرة حتى تموت وحبسها ومنع الغذاء عنها وهي هرة ولا حتى حيوان، نهى عن صبر البهائم، ويصبر ويمنع أناس مع وجود 8 ألوية في البلد كلها تستطيع أن تقوم بما أوجب الله عليها أو أكثر من 8 ألوية، ومع ذلك طلاب العلم يظلمون ويبغى عليهم ويعتدى عليهم وتضرب عليهم الدبابات وتقصف عليهم الهاونات ويعتدى على مساكنهم وبيوتهم ونسائهم ولا يحرك ذلك بساكن. هل هذا يرضي الله؟ هل هذا من دين الله؟ هل هذا يقره شرع أو عرف أو مروءة أو دين أو خلق؟ فيا معشر المسلمين ثقوا بالله سبحانه، دعاة الله، معشر أهل التوحيد، معشر أهل التوحيد، معشر القبائل الشرفاء، معشر الموحدين، معشر الأساكر المستبصرين، هذا كما تسمعون كله ثقة بالله سبحانه وتعالى، هذا ثقتنا بالله جميعا نحن وأنتم، لا يقر ذلك شرف ولا مروءة ولا عرف ولا دين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هكذا يقول الله عز وجل: والله لا دباباتكم تقرب الأجل ولا تبعده. هكذا. وكأي قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر لها شيئا سيجزي الله الشاكرين. هذا ابتلاء للعباد أن يقاتلوا، أن يقاتلوا المعتدين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أن يجاهدوا المعتدين البغاة الظالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هكذا يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هكذا يقول الله، قال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كل هذا بعد نزول قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وجاء التهييج، وجاء التمج، وجاء كذا التثوير القرآني قول الله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. بيع يا أخي بيعا رابحا، بيع من الله عز وجل، أنت رابح، هذا بيع رابح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم ذلك والفوز العظيم. مظلومون، ليس هناك خيار إلا أن ندفع عن أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا وأهلينا وديننا وديننا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذي ما سيموت اليوم سيموت غد، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلو مت وأنت في سبيل الله تدافع عن نفسك وعرضك ودينك مت برحمة من الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. سواء قتلت أو مت ولو لم تكن في مواجهة العدو وأنت في سبيل الله فإنك موعود بالمغفرة والرحمة. ولئن متتم أي في غير سبيل الله أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إنها والله حياة. فإن من دافع عن نفسه وقاتل وجاهد المعتدين الظالمين البغاة يعتبر وإن قتل خير قتيل تحت أديم السماء وإن قتل فإن ذلك شر قتيل تحت أديم السماء. كما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه مر برؤوس الخوارج وهي على درج فقال: شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. وجاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. فيا أخي أبشر برحمة الله سبحانه وبالفرح الذي ربما تخرج من سجن الدنيا إليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين اتقوا منهم الذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أيها الناس إنكم تقاتلون أولياء الشيطان أهل ضلالات أهل زندقة أهل فجور بغي وعدوان جمعوا من الشرك وما دونه. الله يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شردوا البلاد، دمروا صعدة، دمروا مساكنها، شردوا شرفائها وأهاليها ولا يرضون عنك حتى ولو كنت من أقرب الخول إليهم، وإنما يتربصون بك حتى حين. هذا هو القصد، هذا هو المبدأ الذي يسيرون عليه. نعم، فصار هذا هو المعدى الذي يهدفون إليه في هذا الموطن وفي هذا المقام، هذا الذي قصدوه في ذلك المكان. وهذا والله غاية الظلم والعدوان، وغاية ما يوجب على الإنسان جهاد أهل الزندقة والاعتداء والظلم والبغي. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهم أحياء حتى وإن كان ميتا، لكنه حياة يتقدم إليها. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وله يحب أن يرجع إلى الدنيا وله مثل الدنيا عشر مرات إلا الشهيد، وله مثل الدنيا إلا الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح المسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما تخلفت في غزوة، ولكن أشق عليهم لا يجدون ما أحمله، لا أجد ما سعة أحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تهددون بالموت، لا تهددون بالقتل وتدمير الديار، نحن كلنا لله. نعم، لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلموا أن الذلة مع المعاصي، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال الله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: لا تهددون بالموت، لا تهددون بالحصار وما إلى ذلك، كل هذا ما تستطيعون أن تفعلوا إلا ما قد كتبه الله. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، هو السميع العليم، وهو السميع العليم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما كان يوم بدر ودنا المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن. قال: ما حملك على قولك بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله إلا أن أكون من أهلها. قال: إنك من أهلها. فأخذ تمرات من قرنه وجعل يأكل منهن، ثم ألقى تمراته وقال: إنها لحياة طويلة إن أنا بقيت حتى أكمل تمراتي. ثم انطلق وهو يقول ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفادي إلا التقى والبر والرشاد. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يدل على خير التجارة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم كنت تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. ما قال من ذنوبكم، قال ذنوبكم يغفر الذنب كله عند أول قطرة من دمه. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتكم، ويدخلكم جنات تجري تحتها من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، إلى قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الآية إنه لا يأتي خير إلا بالصبر، لا يأتي إلا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لا يأتي خير إلا بالصبر. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء جعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذا كما يقول بعض الناس، يقولون بعضهم يريد أن يمسك بذيل الناموس، يعني عند الصدمة الأولى ما يحب أن يواجه، ولكن إذا رأى أن الناس انتصروا وأنه إلى آخر يريد أن يمسك بذيل الناموس. نعم، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، أو عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هكذا وصية أنبياء الله موسى ومن معه، موسى مسيح من المؤمنين من الذين آمنوا. يا أيها الناس الثقة، الثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه. نفوس العباد بيد الله عز وجل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وعليكم بذكر الله والثبات على دينه بغير اعتداء ولا ظلم ولا بغي، فنحن مبغى علينا ومعتدى علينا. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكس على عقبه قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. شيطان هو وليهم كما قال سبحانه وتعالى الذين كفروا يقاتلون في الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لو اعتدى عليك من اعتدى حق عليك أن تقاتله، حتى كان رجلا أو امرأة تدفع عن نفسه قتال دفع وجهاد دفع. فأم سليم رضي الله عنها حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم معها خنجرا قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت لأبقر به بطن من دنا مني. وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة وليس عليهن جهاد، إنما عليهن جهاد لا قتال فيه وهو الحج. فسواء هم أو من

الإعانة يؤزهم لا يجوز له ذلك. واعلموا أن إعانة هؤلاء القوم وإعانة هؤلاء المجرمين الظالمين البغاة المعتدين على المؤمنين الصالحين

0: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا ضلال يا معشر المسلمين، المداهنة على الباطل والرضا بالمنكر وعدم صد المعتدي، هذا لا يقره الله سبحانه ولا يرضاه. نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، والحمد لله رب العالمين.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من احتبس فرسًا في سبيل الله، لقوله تعالى: ومن رباط الخيل. قال: حدثنا علي بن حفص، قال الحافظ هو المروزي، قال البخاري في التاريخ: لقيته بعسقلان سنة 17، وما أخرج عنه غير هذا الحديث وآخر في مناقب الزبير موقوفاً، وآخر في كتاب القدر قرنه فيه ببشر بن محمد، أخرج له البخاري 3 أحاديث فقط مرفوعان وحديث موقوف. علي بن حفص المروزي التقى به بعسقلان، فأين عسقلان؟ ها؟ ما تدري أين عسقلان أحمد؟ ها؟ لعل اشتبه عليك أصبهان. نعم، هذا عسقلان. ها؟ في بخارى. لا، البخاري هم العراق. العسقلان في فلسطين من بلاد الشام. قال: حدثنا علي بن حفص، الحافظ بن حجر العسقلاني أصله من هناك. قال: حدثنا ابن المبارك، عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا طلحة بن أبي سعيد، قال: سمعت سعيدا المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. هذا الباب: من احتبس فرسا في سبيل الله. ومعنى احتبس أي جهزه وهيئه ليغزو عليه أو ليعطيه غيره يغزو عليه. فمعنى احتبس جعله خاصا بالجهاد، يقول: هذا الفرس لا يتحرك إلا للجهاد، سواء كان الذي يغزو عليه هو أو يعطيه غيره يركبه ليغزو عليه في سبيل الله. أي ما ورد فيه من الفضل يلتحق به من احتبس آلة من آلات النقل للجهاد في سبيل الله. قال: هذه السيارة خاصة بالجهاد، يغزو عليها هو أو يعطيها غيره، ونحو ذلك. فمن احتبس هذه في سبيل الله، سيأتي ما ورد في حقه من الفضل في الحديث المسلم.

0: المذكور. ثم استدل البخاري بقول الله ومن رباط الخيل، أي أن هذا من ضمن الإعداد في سبيل الله، أن يجهز الإنسان الخيل، يجعلها مربوطة جاهزة مهيئة للقتال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. واستدل أيضا بحديث أبي هريرة من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، أي يفعل ذلك حال كوني مؤمنا بالله ومصدقا بوعد الله أي الذي وعد به من الثواب، فإن شبعه وريه، شبع ذلك الفرس إذا شبع، وريه أي ارتواءه من الماء، وشبعه امتلاءه من الطعام، وروثه وبوله أي الروث التي يلقيها، وحتى البول الذي يبوله أي هذا الفرس كله في ميزانه يوم القيامة. بل جاء في حديث أبي هريرة الطويل في صحيح مسلم قال فما أكلت ولا شربت إلا كان له فيها أجر، ولا مشت في طولها، طول هو الحبل الذي تربط به، أي ما مشت في المكان الذي هي مربوطة فيه إلا كتب له آثارها. وهكذا لا تستن شرفا أو شرفين تجري إلا كتب له آثار ذلك وأجر عليه. وهكذا مثل من احتبس سيارة في سبيل الله وجعلها للجهاد، حركتها ووقفتها وما يكون فيها من نقل كله في ميزانه يوم القيامة. وهذا فيه الترغيب في النفقة في سبيل الله جل وعلا. قال الحافظ رحمه الله قال المهلب وغيره في حديث الباء في هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين، ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الأولى. بقي ما المراد بقول إن روثه في ميزانه؟ المراد ثواب ذلك الروث، ثواب ذلك البول، ليس معنى أن الروث بعينه. أخ يقول الذي يعطي مجاهدا من المجاهدين سلاحا يقاتل به فإذا رجع أعاده إليه، هل له أجر؟ نعم له أجر، وإذا استطاع أن يجهز بكل ما يحتاج من سلاح وما يحتاج في السلاح وما يحتاج من نفقة ومن لباس فهذا أعظم في أجره، وكأنما غزا في سبيل الله ولو لم يغزو. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ويستخلف

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

0: الرحيم
1: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا

يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك

كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا.

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا

أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من

من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوا

أهو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجفوا

البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق

مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون.

الذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا

أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتركوا

يبصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل.

لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدورهم

اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول

يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.

فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا.

إنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون

انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية.

لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت

كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو

العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات

إياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
2: فليفعل الأعداء ما شاءوا، وليقولوا ما شاءوا، وليصنعوا ما شاءوا، وليحصروا ما شاءوا، وليفعلوا ما شاءوا.
1: تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. كلمة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى عن عدوان الرافضة بحصار أهل دماج.
2: ألا فلنقل للأعداء موتوا بغيظكم، افعلوا ما في رؤوسكم، ويحاصرون عن طعام وعن شراب وعن ما هو لهم من رب العالمين سبحانه وتعالى بما لا تقره إنسانية ولا يقره عرف ولا شرع ولا خلق ولا دين ولا معروف ولا عقل سليم، على أنكم لازم تفعلون كذا، لازم تصنعون كذا، لتمديد الحصار ولتمديد الشر. ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت، نقول الحق ونصدع به، إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله، استغنينا وإن افتقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى، على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى، نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله، فإننا وإياهم شيء واحد، لا يطمع أحد في تفريقنا لا من قبل ولا من بعد بإذن الله عز وجل.

أيام عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الحديث. ولا شك أنهم ذكروا الجهاد في سبيل الله وهو من العمل الصالح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، المقصود أن العمل الصالح المذكور في الحديث ما دون الجهاد في سبيل الله من صيام وقيام وقراءة للقرآن وذكر وغير ذلك مما يتضمنه العمل الصالح مما هو من العمل الصالح، فلا بأس بصيامها إلى اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، وهم يقولون العشر للتغليب، وإلا فالعاشر ما يصام إجماعا العيد يوم العيد. وفي صيام يوم عرفة فضل عظيم يكفر السنة الماضية والباقية، ومعنى ذلك أنه يكفر السنة الماضية لا سيما مما ليس بكبائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لما أن ربك واسع المغفرة، فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصيام الحديث. والسنة الباقية يكون من توفيق الله له أنه إن بقي يوفق لعمل صالح، وإن حصل له لمم مما يكفر مما يكون عرضة للتكفير. السنة الماضية يحصل التكفير فيها لما مضى، يقول قائل الباقية كيف يكون فيها ما يدرى أيحصل شرك أو ما دونه، يقال يوفق بإذن الله بسبب هذا العمل الصالح في سنته الباقية أن لا يحصل له شرك لا يغفره الله، وإنما إن حصل له يحصل له ما هو عرضة للتكفير، وهذا الذي لا يسلم لا يعصم منه إلا من عصمه الله. وفي صيامها تعويض لغير الحاج عن الحج، فكما أن أهل الحج سخروا أموالهم وأبدانهم في طاعة الله ولم يتأت ذلك لغير الحاج، عوضه الله عز وجل بعمل صالح وهو نظير ما يقوم به الحاج في عمله، وإن كان الحاج يهدم ما قبله من السيئات وهو أفضل، إلا أنه عوضه الله عز وجل بخير كثير يقوم به، عمل بدني محض. ومن هنا يعلم أن الحج أفضل الاجتماع البدني والمال فيه، وأن هذا الصيام فيه تعويض جيد، والعمل الصالح سواء صيام أو كذلك أيضا غير ذلك من العمل الصالح فيه تعويض جيد، تعويض مبارك لمن لم يكن لمن لم يستطع الحج أو لم يحج. فالعناية العناية بالعمل الصالح في هذه الأيام أيام العشر التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، والتي هي تعتبر أفضل أيام السنة، اللهم إلا ما يذكرون من عشر رمضان وما فيها من ليلة القدر، وإلا فهذه أيام مباركة. وسواء الإنسان في أي عمل كان أو أي مكان كان سفرا أو حضرا

أو دراسة أو حراسة، ينبغي العناية بالعمل الصالح. وما ترونه من الفتن وما ترونه من الأذى وما ترونه من الابتلاءات، كل هذا لأحد أمرين أو لأمور. من تلك الأمور الابتلاء، فمن الناس من يبتلى فيصير مثل الذهب، مثل الذهب يدخل في الكير ويخرج وهو ذهب. ومن الناس من يبتلى فيصرف ولا يتحمل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهي ابتلاء. نتائج هذه الابتلاء إما عز في بطاعة الله أو ذل بالانحراف إلى معصيته. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والابتلاءات متنوعة، فقد تكون من العدو، وقد تكون من القريب، وقد تكون من الأمراض والأسقام، وعلى حسب ما يريده الله. ومن لم يبتليه يبتله بهذا الشيء سيبتليه بغيره، فإن هذه الدنيا هي دار ابتلاء أصلا وفصلا، سواء المحق فيها أو المبطل، أو البر أو الفاجر، أو الجني أو الإنسي، أو الرجل أو المرأة، أو الأمير أو المأمور، أو الصغير أو الكبير، هي دار ابتلاء. فوطن نفسك أيها المسلم للابتلاء بقدر ما عندك من العمل الصالح، فإن الابتلاء على قدر العمل الصالح، فمن قوي إيمانه وعمله الصالح ازداد عليه البلاء، ومن ضعف إيمانه خفف عنه البلاء. ورب إنسان لا يبتليه إلا بكبير شيء مما يبتلي به الصالحين إملاء له وإمهالا، وأملي لهم إن كيدي متين. وقال الله: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وكان السلف رضوان الله عليهم يعتبرون المحنة منحة، وأحدهم يصبر يفرح بالبلاء كما يفرح بالرخاء أو أشد. وربما إذا أصيب برخاء يحصل له شيء من التفكر ما وراء ذلك، وإذا أصيب ببلاء يحصل له فرح واستبشار بما وراء ذلك. هذا هو حاصله. وتنوع البلاء على العبد يدل على فضيلة له بإذن الله عز وجل. فلقد تنوعت الابتلاءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين بشتى أنواعهم وأصنافهم، من يهود ونصارى، وكذلك من مشركي العرب، ومن المنافقين المجاورين القريبين الذين يصلون خلفه وغيرهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ومن أمراض حتى سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. ومن ابتلاء بالقلة ذات اليد حتى تظاهر نساؤه عليه
وأنزل الله عز وجل من أجل يعني بمعنى أنهن طلبنهن فقه لا من أنهن تخرجن للمظاهرات معاذ الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا من الابتلاء سواء بطلب النفقة أو بهذا الشيء المذكور في هذه الآية. وطالبنه النفقة فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهذا دليل على ما كان عنده من قلة ذات اليد. وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الضيف فيرسل إلى أبياته ليلتمسوا له تمرة لا يجدون لا تمرا ولا غيره، فيقول: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيأخذه من كان يستطيع أن يضيفه ولو بقوت الصبية. ونحن إذ نقول نحن أهل سنة لا يعني لفظا بغير معنى، فإنه من صدق الله صدقه، فربما كان هذا من تطبيق ذلك واقعيا إضافة إلى تطبيقه قوليا، عسى الله أن يكون هذا مما يتحقق به التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله العافية. وبالإضافة إلى ذلك، مع وجود الجوع ومع وجود الذي هم فيه ما مما كانوا عليه، يتكالب عليهم المشركون، ويأتي أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم بجحافل قريش بقبضها والقضير، ألوف من الناس من قريش مع ألوف من الناس من القبائل الأخرى مع ألوف من الناس من يهود من اليهود الذين هم من داخل المدينة، متضافرين مع من كان من خارج المدينة على زعمهم لاستئصال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء الذي هجم عليهم في بلاد العرب لإزالته، وليس لإزالته، فهو ما أرادوا إزالته شخصيا فقط، أرادوا إزالة دعوته عموما. فإنهم لو أرادوا إزالة شخصه لما راودوه أنهم يعطونه كذا وكذا من النساء إن أراد النساء، وأن يسودوه عليهم إن أراد السيادة، وأنهم يعالجونه إن كان به سحر، وأنهم من أجل أن يبقى في صفهم حيا سليما معافى. إنما إذا أصر على ما هو عليه القصد إزالته لإزالة دعوته أو إزالة دعوته كليا. وأبى الله، وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكان الرأي أن يحفر خندق حول المدينة، أن يحفر الخندق حول المدينة. أدلى بهذا الرأي سلمان الفارسي رضي الله عنه لخبرته فيما كانوا عليه من الحروب بفارس، ولتوفيق من الله عز وجل، فحفروا الخندق حول المدينة وهم في غاية من الجوع، وبقوا على ذلك الحال متصدين للأعداء الذين يريدون استئصالهم زعموا. وكان تعرض لهم حال خلال ذلك الحفر بعض الحجارة صخر لا يستطيعون ضربها، وأنتم تعلمون المدينة جبلية فيها حجار صخور، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نازل، أي سأنزل لها، ويأخذ الفاس
وينزل وقد ربط على بطنه بحجرين أي من الجوع، فيضربها فتعود كثيبا أهيل شيء من الرمل، ويستمرون في الحفر. والله لقد رأيت الخندق بعيني، لتعجب من ذلك الخندق العظيم الذي حفروه على جوع وعلى انتظار وعلى ما هم فيه من انتظار الأعداء، وعلى صبر على شماتة من الداخل، شماتة من الداخل والخارج وغير ذلك، وهم غير مبالين بإذن الله عز وجل توفيقه بما قد يحصل، وإن كان قد يحصل شيء من مما في النفوس كما ذكره الله وبلغت القلوب الحناجر، لكن يقول الله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. والله هذا ملاحظ، كلما تكالب الأعداء ازداد الإنسان وثوقا برب الأرض والسماء وإيمانا وقوة وشجاعة، يزداد من هذا الخير كله، وهذا والله نعمة. فلو أن الإنسان أملي له بالنعمة فقط ما يدريه ما وراء ذلك مما قد تخالجه نفسه من اللي يعني الترف، ولكن هذا شيء اختاره الله لنبيه وخير القرون. وبقوا على ذلك الحال الذي وصفه الله في سورة الأحزاب وآل عمران وغير ذلك من السور على ما هم فيه من الخير، والله ما مات منهم واحد من الجوع بفضل الله عز وجل. أكلوا الشجر وقاتلوا الأعداء، أكلوا الشجر وقاتلوا الأعداء. وفي غزوة سيف البحر لكم فيها عبرة، زود رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا كاملا بجراب من تمر يحمله واحد على ظهره الجراب، وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يعطيهم تمرة تمرة يمصونها ويشرب، يمصها ويشرب عليها من الماء ثم يخبي تمرة، هذا خبي ما بقي، وبعد حين إذا جاع قليلا أو مص من تلك التمرة وشرب عليها من الماء. وهم واقفون في سيف البحر أمام الأعداء حتى أخرج الله لهم كثيبا من البحر، يعني عنبرا حوتا كبيرا مثل الكثيب الأهيل مثل الجبل، وأكلوا منه حتى سمنوا وثابت أجسامهم. قال أبو عبيدة ميتة، ثم قال: كلوا إنه من الله عز وجل وقد اضطررتم. وأكلوا منه وكانوا يقطعون منه القطعة مثل الثور، القطعة الواحدة. وأوقف أبو عبيدة عشرة أو عدد من الناس في وقب عينيه، صارت كأنها عينه عبارة عن غرفة، بعض الغرف هنا عند الطلاب ما تسع لك ما تسعه عين ذلك العنبر، نعم لصغرها. وأخذ ضلعا من أضلاعه وجعل أكبر جمل محملا يمر من تحت ضلع واحد من أضلاعه. أقول المسألة ما هي بكثرة عدد ولا عدد، والمسألة ما هي بكثرة مال ولا رجال، والمسألة ما هي بكثرة حنكة ولا فطنة، المسألة لله الأمر من قبل ومن بعد. قول: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا من حيث نصر ولا من حيث فقر ولا من حيث غنى ولا من حيث قلة ولا ذلة، ليس الأمر لأحد من عباد الله، الأمر لرب العباد الذي نواصي العباد بيده. من هنا كل حين ونحن ولله الحمد نزداد إيمانا، نحن والله مستعدون ولله الحمد والمنة على أننا، ونسأل الله الثبات على أننا نصبر على طاعة الله، قائلين بالحق صادعين به بما يقربنا إلى رب العالمين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حياة أو موت. فبعض الصحابة توضع، يعني يقول: لو وضعت الصمامة على هذه على أني أنفذ كلمة الحق لأنفذتها. ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت، نقول الحق ونصدع به، وكذلك أيضا نثبت
فمن مات في سبيل الله من قبيل الأعداء بأي حال مات، الذي يموت أمس والذي يموت اليوم سواء، كلهم ميتون، إنك ميتون إنهم ميتون. والشأن أن يموت الإنسان على طاعة الله، ومن عاش على طاعة الله وسنة رسوله عاش على خير. فليفعل الأعداء ما شاءوا، وليقولوا ما شاءوا، وليصنعوا ما شاءوا، وليحصروا ما شاءوا، وليفعلوا ما شاءوا. نقولها من هنا أنهم ليفعلوا ما شاءوا، إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله استغنينا، وإن افتقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى، على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى، نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله، فإننا وإياهم شيء واحد، لا يطمع أحد في تفريقنا لا من قبل ولا من بعد بإذن الله عز وجل. هذا الذي في قرارة نفسي والذي ألمسه منهم ويلمسونه مني، هذا ولله الحمد. ثانيا، أننا لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حوصر، حوصر في الشعب، حاصره في الشعب، حاصره المشركون عدد سنين، هو وعمه أبو طالب، وكان أبو طالب آنذاك مشركا لكن كان صامدا، ومن حولهم لما ناصروه على هذه تلك الدعوة حاصرهم المشركون، وكتبوا صحيفة في ذلك الحصار أن لا يزوجوا ولا يباع منهم ولا يشترى منهم ولا ولا ولا ولا إلى آخره. هل ماتوا؟ ما ماتوا. ألا فلنقل للأعداء موتوا بغيظكم، افعلوا ما في رؤوسكم، لنا ربنا سبحانه وتعالى إن كان هذا يرضي من له عقل ولب سليم أن يبغى على طلبة العلم رجالا ونساء، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، مشائخ وكبار السن وأهل البلاد وسائر من في البلد، ويحاصرون عن طعام وعن شراب وعن ما هو لهم من رب العالمين سبحانه وتعالى بما لا تقره إنسانية ولا يقره عرف ولا شرع ولا خلق ولا دين ولا معروف ولا عقل سليم، إن كان هذا يرضون به، يرضى به مسؤولون، ويرضى به راشدون، ويرضى به مسلمون، والله لا ترضاه مؤسسات اليونسيف الكافرة التي تدعم المساكين والأرامل والأطفال، ولا يرضاه كفار، ومع ذلك هذا يعامل به طلاب العلم والدعاء إلى الله وحمل الدين الله، ويعامل به من يقول قال الله قال رسوله، ويعامل به سائر الناس ومشايخ السن كبار السن، ويعامل به ناس يعني أهل خير لم يرى منهم شر، وهم يقولون صارخين بألسنتهم نحن سلم لا نريد فتنة ولا نريد اعتداء ونطلب عدم الاعتداء، هذا أبعد ذلك شيء؟ وكل حين يشد الخناق على أنكم لازم تفعلون كذا، لازم تصنعون كذا لتمديد الحصار ولتمديد الشر، كل هذا معروف، ولنا الله سبحانه وتعالى وسندعوه سبحانه وتعالى، وكل شيء بحسبه إن شاء الله، ونحن متوكلون على الله سبحانه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نحن نشعركم ونشعر الأمة، والله لو جاءت أمريكا، وقد قالوا من قبل أمريكا تريد تضربكم وفعلوا كذا، قلنا تفعل ما تشاء، أننا ما زلنا سنقول الحق وسندعو إليه وسنعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتبر ما يحصل لنا بشارات خير، أننا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وأننا ولله الحمد ما زلنا صابرين على كثير مما جبن عن الصبر عليه كثير من الناس، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وإلى درسنا إن شاء الله.

مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقل

لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم

ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك

والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس

يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تفسير سورة الصف وهي مدنية: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال رحمه الله: وهذا بيان لعظمته تعالى وقهره وذل جميع الأشياء له تبارك وتعالى، وأن جميع من في السماوات والأرض يسبحون بحمد ربهم ويعبدونه ويسألونه حوائجهم، وهو العزيز الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه، الحكيم في خلقه وأمره. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، أي لم تقولون الخير وتحثون عليه، وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه، وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون متصفون به. فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة، والناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس عنه. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله، وتعليم لهم كيف يصنعون، وأنهم ينبغي أن يصفوا في الجهاد صفا متراصا متساويا من غير خلل يحصل في الصفوف، وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو، وتنشيط بعضهم بعضا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر القتال صف أصحابه ورتبهم في مواقفهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض، بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها. وبهذه الطريقة

أحد السور المسبحات التي افتتحها الله تعالى ببيان أن كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح الله أي ينزهه، فالتسبيح هو التنزيه، ينزهه عن كل ما لا يليق به، ينزهه عن كل نقص. وكما سبق بيانه في أول هذه السور المسبحات أن تسبيح ما في السماوات وما في الأرض منه ما يكون بلسان المقال أي بالقول والنطق، ومنه ما يكون بلسان الحال أي أن هيئتها وصنعتها وكمالها في خلقتها يدل على تنزيه الله عن النقص، وأن التسبيح حاصل من كل المخلوقات بلسان المقال ولسان الحال، فكلها تسبح الله بمقالها حتى الجمادات وحتى المخلوقات التي ليس النطق معروفا عنها تسبح الله بمقالها وبحالها، لأن الله قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي أنه تسبيح ولكن العباد لا يدركونه. وأيضا كل المخلوقات تسبح الله تعالى بحالها، لأن التسبيح هو التنزيه، فكمال خلقتها وتمام خلقتها وكونها على أحسن الصور وأتم الخلقة هذا دليل على أن خالقها منزه عن النقص وموصوف بكل كمال، إذ هذه المخلوقات لا تصدر إلا عن خالق كامل في صفاته. فتبين بهذا أن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض يسبح الله جل وعلا بقاله وحاله، وهو العزيز الحكيم، العزيز القوي والعزيز القاهر لكل المخلوقات والعزيز المنيع الذي لا يصل إليه أحد بسوء، فكل هذه من معاني اسمه العزيز والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. ثم قال الله تعالى معاتبا للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وكان سبب نزول هذه الآية كما في حديث عبد الله بن سلام الذي هو مسلسل بقراءة سورة الصف، والذي يقول عنه العلماء هو

أن الله تعالى بيّن لنا أفضل الأعمال لعملنا به. فأنزل الله تعالى آيات الجهاد فنكل بعضهم وتأخروا، كما بين في قوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في تأخر بعضهم عن الجهاد بعد أن تمنوا أفضل العمل أن يخبرهم الله به ليعملوا به. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذه الآية شاملة لهذا المعنى الذي نزلت فيه، أنهم تمنوا ذكر أفضل الأعمال ثم لما ذكر لهم تأخر بعضهم عنه. وتشمل أيضا من كان مثل هذا الحال، يقول: لو حصل لي كذا لفعلت من الطاعات ولفعلت، ثم إذا حصل له ذلك الشيء ترك. وأيضا هذه الآية شاملة لقول واعظ الناس ومذكرهم إذا كان سيأمرهم بالخير والمعروف ثم لا يفعل ذلك، وإذا كان سينهاهم عن الشر والمحرمات والمخالفات ثم يفعل ذلك. فتشمل هذه الآية: لما تقولون ما لا تفعلون، أي كيف أن أفعالكم تخالف أقوالكم. وأيضا هذه الآية شاملة لمن وعد وعدا ولم يفي به، وقد استدل بها كثير من العلماء على وجوب الوفاء بالعهد والوعد، وأنه لا يجوز إخلاف

يقول قولا ثم لا يفعله. لما تقولون ما لا تفعلون؟ فكل هذه المعاني يشملها قول الله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا

حتى شعيب يقول لقومه ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أريد أنهاكم عن الشيء ثم أفعله. ثم قال الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا إخبار عن محبة الله تعالى لصنف من المجاهدين، والله تعالى يحب كل المجاهدين، وهؤلاء خصهم الله تعالى بالذكر لعظيم النفع في جهادهم. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي يصفون في وجه العدو صفا محكما ليس فيه خلل وليس فيه ثغور وليس فيه ثغرات يدخل منها العدو، بل هم صف واحد متصل متناسق كالبنيان. فالبنيان يكون متلاصقا متراصا ليس فيه ثغور. وهكذا هذا المعنى يشمل الذين يقاتلون في سبيل الله على ثبات وعدم تحرك وتزحزح كالبنيان الثابت الراسي في مكانه. وهكذا هو شامل للذين يقاتلون في سبيل الله وقلوبهم مجتمعة مؤتلفة، فكل ذلك من الصف في وجوه العدو. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فاقتضى تشبيههم بالبنيان المرصوص ووصفهم بأنهم صفوف أنه كما سبق ليس فيهم ثغور لا في مواضعهم، وأيضا ليس هناك ثغور في قلوبهم واختلافها بحيث يدخل عليهم العدو من اختلاف قلوبهم. وهكذا ليس عندهم تزحزح ولا عندهم ترك لأماكنهم، بل هم ثابتون كثبوت البنيان. فهؤلاء يحبهم الله تعالى لما في صنيعهم من الانتصار على العدو، لما في صنيعهم من القوة من الثبات مما يجريه الله تعالى على أيديهم من النصر. ويؤخذ من هذه الآية شرعية ترتيب المقاتلين وشرعية تنظيمهم، وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان يجعل المقاتلين مقسمين إلى أجزاء، منهم من يكون من الرماة، ومنهم من يكون من الحرس، منهم من يكون في مقدمة المقاتلين، منهم في ميمنتهم وميسرتهم. وهكذا كان يكتب أسماء البعوث التي تخرج. يا رجل، قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، وما ذاك إلا من ترتيبهم. هكذا كان يعين لكل طائفة منهم موضعا بحيث لا تتكل كل طائفة على الأخرى، فيقول لهذه الطائفة نصيبكم هذا المكان احفظوه ولا يدخل على المسلمين منكم ضرر، لأجل لا يحصل كل إنسان يتكل على الآخر في حفظ ذلك المكان ثم يكون هو الثغرة التي يدخل منها العدو. فكل هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فترتيب المقاتلين وتنظيم صفوفهم مما يحصل به النصر، ومما يحب الله تعالى من يفعله، ومما هو من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآية

ألا يخالف قوله فعله، يجاهد نفسه إذا أمر بالأمر أن يكون أول المسابقين له والممتثلين له، وإذا نهى عن الشيء من المنهيات يجاهد نفسه أن يكون أول من يجتنبه ويبتعد عنه، فهذا أسلم له عند الله جل وعلا وأشد طواعية لله وأعظم أجرا وأيضا أكثر نفعا وقبولا عند الخلق. ولذا عاتب الله تعالى من يقول ما لا يفعل. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الإنسان لا يعد أنه سيصنع كذا وكذا من الطاعات، فقد يأتي ما يعرض له فيقطع عن ذلك، ولكن يسأل الله التوفيق ويستعين بالله ولا يجزم أنه سيفعل كذا وكذا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، لأنه قد يعرض لأحدكم ما لا يصبر عليه فيكون قد قال ما لا يفعل، فإذا لقيتمون فاصبروا. أخوني يقول لو أن الإنسان وعظ الناس

قد جاء فيه الوعيد أنه يلقى في النار وأنها تخرج أمعاء بطنه، فيستغرب أهل النار من وجوده بينهم ويقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيجاهد نفسه، وإذا زل وقع في ذنب فيبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى، وهو ليس بمعصوم. قد يقع في الذنب لكن لا يرضى لنفسه بذلك، يجاهد نفسه ويبتعد عنه، فإذا وقع فيه تاب إلى الله تعالى، استغفر ورجع إليه، وبهذا الحال لا يكون ممقوتا. إنما من يتساهل بذلك ولا يبالي به، أما الإنسان المجاهد لنفسه وقد تقع منه الزلة فيتوب منها، فهذا يحب الله تعالى التائبين الرجاعين إليه. وقد يبتلي الله تعالى العبد بالذنب لحكمة، وقد يجعل الله تعالى حال العبد بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب، فيقدر عليه ذنبا يذنبه ثم يرزقه توبة صادقة وإنابة وكره للمعاصي، وهذا قد يكون، وهذا من حكمة الله تعالى ومن حسن تدبيره لعبده. قال الله في آدم لما أكل من الشجرة، قال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتباه الله تعالى، اصطفاه، اختاره بعد أن حصل منه الذنب. ولكن ليس هذا مبررا أن الإنسان يجتهد في الذنب أو يفعل الذنب، لكن قد يقدر الله تعالى الذنب على العبد ويكون خيرا له. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله

يقدر الله تعالى بسببها الذنوب على بعض الناس في كتابه طريق الهجرتين، منها أنه قد يكون في قلبه غرور واعتداد بعمله فيقدر الله تعالى عليه الذنب لينكسر وليذهب عنه الغرور الذي كان قد طرى عليه وهو أضر عليه من ذلك الذنب. ومنها أيضا قد يكون عنده غفلة عن نعمة الله عليه وعدم مراعاة لها فيقدر الله عليه الذنب فيذنب فيعرف بعد ذلك قدر نعمة الله عليه ورعايته له من الذنوب. وهكذا قد يكون لم يذق ألم المعصية وحرارة الذنب، لم يذق لذة التوبة وطمأنينة التوبة فيقدر الله تعالى عليه الذنب لذلك. هكذا قد يقدر الله تعالى الذنب على عباده تحقيقا لاسمه التواب واسمه الغفور، التواب الذي يتوب على عباده، يتوب عليهم إذا أذنبوا، الغفور الذي يغفر لهم ما أساءوا فيه وما ارتكبوا من المحرمات وغير ذلك من الفوائد التي قد يقدر الله تعالى الذنب لأحد هذه الأسباب والحكم، كما بينه ابن القيم رحمه الله بكلام جيد في المصدر المشار إليه. وأخن يقول: هل يجوز أن تنكر المنكر وأنت تفعله؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يجمع مخالفتين، فعل الذنب وترك تغيير المنكر، فهما مخالفتان، فعل الذنب معصية وترك إنكار المنكر معصية. قالوا فلا يجمع المعصيتين، إذا كان يفعل الذنب ورأى من يفعله ينصح وينكر عليه حتى لا يقع منه معصيتان. ومنهم من رأى أنه لا يغير لأنه سيدخل في مثل هذه الآيات التي ذم الله تعالى فيها من يقول ما لا يفعل. وعلى كل إن هي مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية يتابع الإنسان في ذلك المصلحة، قد يكون المصلحة أنه ينهى عن هذا المنكر وإن كان فاعلا له، وقد تكون المصلحة خلاف ذلك. وفي غالب ظني أن مذهب جمهور العلماء أكثر أهل العلم أنه في هذا الحال لا يغير حتى لا يدخل في هذه الأحاديث والآيات التي فيها ذم من يفعل ذلك، والمسألة مبينة مع أدلتها في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سؤال طويل تسأل بامرأة قالت: تقدم لخطبتي شاب متزوج وصليت الاستخارة فاطمأننت لذلك، لما هو عليه من خلق ودين مع أنه قد خطبني قبله شباب عزاب فلم أطمئن لذلك فوافقت عليه، وأبي يقول كل شيء بالمكتوب ولكن يقول سيكون المهر 2 مليون وأنا لست راضية بذلك عملا بحديث خير النساء أقلهن مهرا، أي حديث أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة، فما نصيحتك لأولياء الأمر في غلاء المهر؟ وأيضا هل يحق لي أن أخالف والدي وأوافق على مهر يسير؟ هذا المهر للمرأة فلها أن توافق على قليل أو كثير، وليس لوالدها الحق أن يلزم الزوج بمثل هذا المهر الذي قد ينفر بسببه، كما في السؤال أنه قد ينفر بسبب هذا المهر الكثير. فالعبرة بالصلاح والعبرة بخلقه ودينه.

إنما هو زواج وإكرام للمرأة. والسنة كما ذكر في السؤال أيضا تخفيف المهر، وأن هذا سبب البركة، وأن أيسرهن مؤنة ومهرا أكثرهن بركة، بركة على نفسها وبركة على زوجها وبركة

وهذا الذي يريده الكفار من المسلمين، أن يضيق عليهم باب الزواج وتسهل لهم المحرمات كما هو حاصل الآن في بعض البلدان الإسلامية، فرضا عن البلدان الغربية. كثير من البلدان الإسلامية لا يتزوج الشاب وكذلك الشابة إلا بعد 30، بل على هذا الحال أكثر البلدان الإسلامية والعربية لا يتزوج إلا بعد مرور 30 سنة، 35 سنة، وهكذا المرأة حتى يبدأ يعمل أو يتوظف ويجمع مالا ثم بعد ذلك يتزوج، وهكذا المرأة ويظل في فترة عنفوان الشباب، أشد فترة وأخطر فترة ما بين 15 إلى 35 سنة، يبقى فيها عزبا مع الاختلاط في الجامعات في الأسواق وفي الأعمال مع التبرج والسفور، وهذا والله هو ما يريده الغرب من المسلمين، هذا ما يريده الغرب من المسلمين. فإنه في هذا الحال تفشو المنكرات، يحصل الفساد، تحصل الفواحش. لكن إذا كان الزواج متيسرا، تكاليفه متيسرة، ترى الناس يقبلون عليه، فيحصل العفاف للرجال وللنساء، ويحصل الخير بذلك. فغلاء المهور فيه ضرر، فيه ضرر، وينبغي لأهل السنة أن يسعوا في إماتة هذه العادة بين الناس، ولا يكونون هم أول من يضعف، لا، ينبغي أن يحيوا هذا الأمر والتيسير وعدم التثقيل. كان مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته نحو 12 أوقية، وكنا في درس الدرار قبل نحو سنة وأكثر جمعناها وحسبناها بما يعادل مقدار من الفضة نحو 300,000 في العملة اليمنية. هذا كما يقول الشيخ الإسلام في حال السعة واليسر، ليس في حال الضيق. وأما في حال الضيق فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب تكلف في زواجه شيئا، ثم ذم شيخ الإسلام من يفعل ذلك، قال: فمن ظن أن ابنته أو أخته أكرم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، يعني فقد أتى أمرا عظيما ومنكرا عظيما، يظن أن بنته أكرم من بنت الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان مهرها ما ذكر. فالشاهد أن هذا الأمر ينبغي التعاون في إضعافه بين الناس، في تقليله، ويحصل من أهل السنة العاملين بالسنة إحياء لسنة تقليل المهر وتيسير الزواج، والبركة من الله جل وعلا. كم من امرأة زفت إلى زوجها محملة بالذهب وكانت الحياة أتعس ما يكون، لم تدم معه شهرا، وكم من امرأة زفت بما يسر الله وجعل الله تعالى فيها وفي زوجها وفي أولادها البركة. فالبركة من الله جل وعلا، وتيسير ذلك من الأمور المطلوبة شرعا حتى يحصل العفاف للناس وتذهب عنهم الفواحش والمنكرات. نحن في هذا البلد في اليمن عموما في خير ولله الحمد، لو ترون كثير من البلدان على هذا الحال، عنده أبناء وبنات يبلغون 30 وأكثر من 30 ولا يزالون في بيته، بناته وأبناؤه لم يستطيعوا الزواج، وهذه عادة تسري الآن إلى المجتمعات.
ونسأل الله تعالى لجميع المسلمين التوفيق والسداد، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Hello.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أيها الناس أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إنه يجب على كل عالم وداعية أن يبين للناس ما ينفعهم وما يضرهم، ويزيح عنهم الشبه بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنتم أمامي أحس بأنكم أمانة في عنقي أحملكم فوق رقبتي يوم لقاء الله، وكل كلمة وعقيدة وكل شيء أوجهكم وأنصحكم به سأحاسب عليه بين يدي ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا يقلد الخطيب فيها ولا يترفع على الناس، وإنما هو في أمس الحاجة إلى مراقبة الله وإلى النصح للمسلمين. ولهذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من حق المسلم على المسلم ست، ومنها إذا استنصحك فانصح له. وما مجيئكم وما أمر ربنا عز وجل لنا جميعا لنجتمع في هذا اليوم إلا طلبا للنصح والنصيحة، وإذا استنصحك فانصح له. ويجب أن تكون النصيحة من الكتاب والسنة النبوية، لا من عقل فلان ولا علان، وإنما من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكون النصيحة في بعض الأحيان قوية لا يستطيع الإنسان أن يتقبلها، وهذا هو الحال فعلا. فأحيانا قد يضرب الرجل ولده والضرب حار، لكنه يربي الولد، ولكن فيه مصلحة
وأحيانا قد يصل الرجل مريضا إلى الطبيب فيقرر الطبيب فتح عملية جراحية. أليس ما العملية مؤلمة؟ نعم، لكنها نافعة. وكذلك النصيحة قد تكون مؤلمة وضوية وشديدة على النفس، لكنها نافعة، ولكن فيها علاج ينتفع بها الإنسان، سواء انتفع بها في الحال، وإن لم ينتفع بها في الحال سينتفع بها في المآل إن شاء الله. بلادنا من بلاد الإسلام التي تعيش فتنا كغيرها من بلاد الإسلام. الواجب على كل خطيب وداعية أن يبين للناس كيف يتعاملوا مع هذه الفتن التي تهجم على البلاد والعباد، تقض مضاجعهم وتخوف أمنهم وتبعد أرزاقهم وتؤرقهم في حياتهم. فهذه الفتن تحتاج من الناس، من الخطباء بالذات والدعاة إلى الله، إلى بيان. حتى وإن حصل فيها بعض المتاعب فالصبر هو الأولى. قال ربنا عز وجل عن لقمان أنه قال لولده وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا بد من وجود الحكمة في الدعوة إلى الله حتى لا تتضرر الدعوة وحتى لا يتضرر المسلم، وهذا لا بد، كما قال ربنا عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الحكمة بيان الحق بالتي هي أحسن، كما هو واضح القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من الفتن التي نعاني منها في البلاد كما أسلفنا في خطبنا الماضية ما يتعلق بفتنة صعدة، وهذه الفتنة ينبغي أن نوليها اهتمامنا جميعا صغارا وكبارا. هي ليست بالمسألة السهلة التي نعرج عليها في 5 دقائق ونمشي، لا، دماءنا هناك تنزف. إن بعضهم خطب على الحرب في غزة وما زال إلى اليوم وله أكثر من 3 سنوات يخطب على الحرب في غزة ويجمع لهم التبرعات، وبيننا وبين غزة مسافات الكيلومترات. نحن لا نحرم أن نتكلم وأن ندعو لدعم إخواننا في غزة، لا، ولكن الله يقول والجار ذي القربى. كما أننا اهتممنا بإخواننا هناك فلا بد أن نعير قضيتنا في صعدة اهتمامنا، فهم إخواننا هناك. الذين يقتلون في صعدة هم إخواننا، والمشكلة في صعدة عويصة، لا بد من كثرة بيان من الخطباء للناس حتى لا يختلط الحابل بالنابل، لأن المشكلة في فلسطين شبه واضحة إن لم تكن واضحة جلية بين المسلمين واليهود، لكن في صعدة شبه مختلطة فالمسألة تحتاج إلى بيان من العلماء والدعاة ومن الخطباء للناس حتى إذا ما تكلم الإنسان يتكلم على بينة. هؤلاء الحوثيون في صعدة كانوا على أصول زيدية وبالذات جارودية، فرقة من فرق الزيدية، عاشوا فترة من الزمن يدعون إلى المذهب الزيدي ويعلمون. فترة من الفترات حصلت معركة سياسية فهرب بدر الدين الحوثي أبو حسين بدر الدين الحوثي إلى إيران. هناك حصلت المشكلة، جلس بدر الدين الحوثي في إيران سنوات، في خلال هذه السنوات تعبأ فكرا جديدا خلاف الفكر الزيدي وهو الفكر الـ12، وجاء به الى صعدة فتربى على يديه ولده حسين، ومن ثم انتقل حسين الى ايران فتعلم الـ12 وكان حسين اكثر نشاطا من ابيه، مع ان اباه كان مبرزا في بابه وفيما هو عليه. فوسع نطاقه وبدأ الدعم يدخل اليه ماليا واداريا وسياسيا، واخذ نطاقا واسعا في منطقة صعدة يدعو الناس الى فكره الجديد.
يوجد في سعدة مجد الدين المؤيدي اعترض لحسين بدر الدين الحوثي لدخول هذا المنهج الى سعدة وبداية افكار جديدة تدخل في اوساط الشباب والناس في منطقة سعدة. وكذلك من علماء الزيدية هناك المنصوري اعترضه جدا، وبدأ بعض الحوار وبعض الردود وبعض ردود الافعال بين مجد الدين المؤيدي وبين بدر الدين الحوثي وحسين بدر الدين الحوثي اللذين يريدان من اهل سعدة ان يغير ما كان عليه بمئات السنين قبل من المنهج وادخال المنهج الاثنى عشري الى منطقة سعدة. ولوفق استراتيجية بناها الاثنى عشرية في ايران يريدون ادخالها الى منطقة سعدة، او عزوا الى حسين بدر الدين الحوثي ان يشكل شبه دولة منظمة داخل تلك المنطقة. فكان حسين يأخذ زكاة اموال الناس ولا يسلمها للدولة، بل يأخذها له ويصرفها على اتباعه مع ما يوجد من دعم مالي من منطقة ايران ومن بعض هؤلاء الذين يحملون هذا الفكر من مناطق الخليج العربي. ثم اخذ بعد ذلك يعمل المتارس ويبني له مواقع عسكرية او شبه عسكرية ويشتري الاسلحة ويستوردها. ثم بعد ذلك دخل الى مدارس التربية والتعليم واخذ يبعد القرآن الكريم الاسلامية ويدرس الكتب التي جاء بها من هناك اي من ايران. اعترضه بعض الناس في سعدة وحاولوا ان يمنعوه، لكنه قوي جدا باتباعه، قوي جدا بافكاره واقناعاته التي استطاع من خلالها ان يقنع الكثير من الشباب العوام الذين يجهلون كثيرا من مسائل الدين باسم حب آل البيت. وللحوثيين في العراق وبالذات في كربلاء مكتب يتواصلون بهم الى الان، ولعلكم سمعتم عن وجود هذا المكتب للتواصل بين الحوثي في سعدة وبين مكتبه هناك في كربلاء مع الايات العظام في منطقة كربلاء الذين يتواصلون مع الايات العظام في منطقة قم في ايران. هذا يستدعي لان نقف وقفة جادة لبحث هذه القضية ولبيان حالها للناس حتى يبتعد الناس عن الخبل والبلاء، وحتى يتكاتف الناس سوية للبعد عن هذا المنهج الخبيث والعياذ بالله. الرافضة الاثنى عشرية الذي جاء بها الحوثي الى بلادنا والتي بدأت تنتشر في غير ما منطقة من اليمن، هم الذين عادوا اهل البيت رضي الله عنهم وارضاهم، وهم الذين تسببوا في قتل علي، وهم الذين تسببوا في قتل الحسين، وهم الذين تسببوا في قتل الحسن، وهم الذين تسببوا في قتل كذلك زيد بن علي رضي الله عنه. وهنا جمعت اقوالا من اقوال ائمة اهل البيت وهم يتحدثون عن هؤلاء ومن كتب هؤلاء ذاتها لا من كتب اهل السنة، وانما نقلت من كتبهم من كلام علي رضي الله عنه ومن كلام الحسن ومن كلام الحسين، وهنالك كلام كثير في هؤلاء الذين يدعون انهم ينصرون اهل البيت رضي الله عنهم وارضاهم. اهل البيت محبتهم واجبة بنصوص الكتاب والسنة، لكن محبة شرعية، لا نرفعهم فوق منزلتهم ولا ننزلهم عن منزلتهم في منزلتهم التي انزلهم الله عليها. لا هم معصومون من الخطأ ولا هم لا يخطئون، فلا بد من البيان في هذا. ولا نرفعهم فوق منزلة الاله ولا سيحاسبون الناس، ولا هم قسم الجنة والنار، ولا هم يسيرون الكواكب والشمس والقمر، ولا لهم من هذه الخصوصيات شيء، انما هم بشر من امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من استقام منهم على الكتاب والسنة حي هلا، ومن عصى فانما يعصي على نفسه ويضل على نفسه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار، فوالله لا اغني عنك من الله شيئا، اي انقذي نفسك بالعمل الصالح، لا تتكلي علي انني اباك يوم القيامة تقولي هو ابي الرسول، لا، اعملي صالحا وانقذي نفسك من النار. ولهذا النبي يقول: لا يأتيني الناس يوم القيامة بحسنات وانتم تأتوني باحسابكم وانسابكم. فالواجب ان نتنبه لمثل هذه المسألة. يقول علي رضي الله عنه وهو يخطب في الكوفة عندما حاول هؤلاء ان ينصرونه، قال: لو ميزت شيعتي
لما وفدتهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد. وهذا القول نقله صاحب الكافي الكليني، وكتاب الكافي مثل البخاري عندنا، وهذا من أقوالهم ومن كتبهم، نقلا من كتبهم في المجلد الثامن صفحة 238. وقال: يا أشباه الرجال، هذا قول علي رضي الله عنه للذين حاولوا أن ينصروه، فلما رأى أنهم يتفلتون عنه بدأ يتحدث عنهم رضي الله عنه، فقال: يا أشباه الرجال، ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، جرت والله ندما وأعقبت سدما، قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا، وجرعتموني نغبة التهمام أنفاسا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، ولكن لا رأي لمن يطاع. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 70 وصفحة 71، وكتاب إن كان مكذوبا إلا أنه معتمد عند هؤلاء، كتاب نهج البلاغة صفحة 70 وصفحة 71. وقال علي رضي الله عنه: منيت بكم بثلاث واثنتين، صم ذو أسماع، وبكم ذو كلام، وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء، ولا إخوان ثقة عند البلاء، قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبلها، أيضا في كتاب نهج البلاغة صفحة 142. وهذا الكلام من علي رضي الله عنه وأرضاه حول هؤلاء الناس. الحسين بن علي رضي الله عنه وأقواله حول هؤلاء الذين يحاولون الانتساب إليهم ظلما وزورا، وهم براء مما جاءوا به من عقائد باطلة وقربانة والعياذ بالله. يقول الحسين رضي الله عنه: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا فقتلونا، كما في كتاب الإرشاد للمفيد، وهذا من أجل كتبهم التي يدرسونها صفحة 241. وقال الحسين رضي الله عنه: لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدبا، وتهافتتم كتهافت الفراش، ثم نقضتمونا سفا وبعدا وسحقا لطواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب ونبذة الكتاب، ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا، ألا لعنة الله على الظالمين، كما في كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 24. هذا قول الحسين. الحسين أرسل إليه أهل العراق 20,000 رسالة يطلبونه أن يأتي إليهم، وذكر بعضهم ما يقارب 50,000 رسالة من أجل أن ينصروه، فلما وصل هم الذين قتلوه. وأما الحسن بن علي رضي الله عنه فيقول: أرى والله معاوية خير لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لئن أخذ مني معاوية ما أحقن به من دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فيضيع أهل بيتي، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي، أي أصحابه، لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، والله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير، كما في كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 10. ويقول زين العابدين بن علي ابن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، قال لأهل الكوفة: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق، ثم قاتلتموه وخذلتموه، بأي عين تنظرون إلى رسول الله وهو يقول: قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي، كما في كتاب الاحتجاج. ويقول زيد بن علي في نفس المرجع، يقول: إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. هذا قول
هؤلاء الأئمة من أئمة أهل البيت رضي الله عنهم، وهذه الأقوال مسطرة في كتبهم ومسطرة في أجل كتبهم، وليتبين الإنسان من كلام هؤلاء وليبتعد عن ماذا؟ عن الاغترار بما يفعلونه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فهم هم الذين قتلوا أهل البيت، وهم الذين يتباكون عن أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاه. نحن نشهد الله أننا نحب أهل البيت، لكن محبة شرعية وفق الكتاب والسنة النبوية المطهرة، ونعتقد أن حب أهل البيت من الإسلام، ومن أبغض أهل البيت فهو منافق، كيف لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعلي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمنا ولا يبغضك إلا منافق. وهذه عقيدتنا. فهل نحن نبغض أهل البيت؟ أبدا، بل نتقرب إلى الله بحبهم، لكننا ننصح أهل البيت أن يسيروا على ما سار عليه النبي، وعلى ما سار عليه الحسن والحسين، وعلى ما سار عليه زين العابدين، وعلى ما سار عليه علي بن أبي طالب وسائر أئمة أهل البيت من الهدى والتقى، ويبتعدوا عن مثل هذه الأفكار الدخيلة على منهج أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاه. وهذه من المسائل المهمة. ولهذا أيها الإخوة، دخل إلى أوساطنا أشياء باسم أهل البيت، ما يتعلق بالمتعة، ما يتعلق بتحريف القرآن الكريم، ما يتعلق بأشياء كثيرة. أهل البيت منها براء، أهل البيت منها براء، أهل البيت بعيدون عنها. بدأنا نتناقش عندنا في المدينة من طلبة الحوثي الذين تتلمذوا على يديه، يحملون هذه الأفكار، أفكار المتعة، والمتعة محرمة بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة خيبر عند أن حرم أكل لحوم الحمر الأهلية وحرم المتعة، فهي باقية محرمة إلى قيام الساعة، لكن ما يزال هذا الأمر عندهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهناك روايات كثيرة ينقلونها، أنقلها لكم بالروايات والنص من كتبهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يكذبون على رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة، ويزورون هذه المسائل. ثم أيضا يقولون: وروى الصدوق عن الصادق قال: إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، نعم أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا. من هذا يتبين لك أنهم يعتقدون أن من اعتقد أن المتعة حرام فهو كافر بمذهبهم. وهذا في كتاب من لا يحضره الفقيه، الجزء الثاني صفحة 366، وهذا من أجل كتبهم التي يعتمدون عليها. وقيل لأبي عبد الله: هل المتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها، أي المرأة التي يتمتع بها، كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر له بقدر ما مر من الماء على شعره. المرجع السابق من لا يحضره الفقيه. أيضا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تمتع بامرأة، من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع 3 مرات زاحمني في الجنان. يعني من زنى يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله. ولهذا يصدقون هذه الروايات ويعتقدون أن المتعة هي من دين الإسلام، وكلما زاد أحدهم متعة كلما دخل الجنة بغير حساب والعياذ بالله. وروى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهاج الصادقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين كانت كدرجة الحسن، ومن تمتع 3 كانت كدرجة علي، ومن تمتع 4 فدرجته كدرجتي، يعني فمنزلته كمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا سيذهب واحد يتمتع 4 وهو بمنزلة النبي ويترك الصلاة والصيام والحج والزكاة والعياذ بالله.
وهذه من الاعتقادات الباطلة. جلست مع شخص من أصحاب الحوض هذا وبدأت أناقش في المتعة، فأخذ يقول المتعة جائزة يأتي بأدلة وشبه إلى آخره. قلت إذا كنت تفعل هذا فهل تأذن لأخواتك أن يتمتع بها الناس؟ فصمت وسكت. وهناك من سيتمتع بها الآن، يدفعون لك الآن 5000 وساعة فقط يتمتعون بها. فصمتوا العياذ بالله، لأنهم يعتقدون عقيدة يريدونها لغيرهم، لا يريدونها لأنفسهم ولا لحرماتهم والعياذ بالله. حتى أنهم من شدة بلادتهم أجازوا أن يتمتع بالهاشمية والعياذ بالله، حتى أنهم من بلادتهم أجازوا أن يتمتع بالرضيعة، كما قال الخميني لا رحمه الله بأنه يجوز التمتع بالرضيعة مفاخذة والعياذ بالله، ولا يجوز الإيلاد. وهذه فتوى في كتبه والعياذ بالله، ونقلها الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ، أنه سأله مشافهة، أي تكلم مع الخميني مشافهة حول هذه المسألة وبين له حقيقة هذه المسألة. حتى أنهم أجازوا التمتع بالمرأة المتزوجة. كيف يليق بامرأة متزوجة ذات بال أن تتمتع برجل آخر والعياذ بالله سبحانه وتعالى؟ وهذه المتعة حرمها النبي، كما في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية وحرم المتعة في غزوة خيبر، ولا يزال هذا إلى يوم القيامة. فيجب أيها الناس أن نبتعد عن هذه العقائد الخربانة، العقائد الباطلة. ولهذا تجدون في إيران من هذه العقيدة وما ترتب عليها أن شخصا تزوج بابنته من المتعة، والآخر تزوج بأخته من المتعة، والآخر تزوج بزوجة أخيه من المتعة تمتع بها والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا لانتشار المتعة. والمتعة يشترط، يقولون يذهب الرجل يتفق مع امرأة ويعطيها 5000 10000 على حسب الاتفاق، يتفق يتمتع بها ساعة ساعتين ثلاث، له أن يتمتع في اليوم ب20 حتى ب50 امرأة، وإذا تمتع 4 مرات ففي درجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذروا أيها الإخوة، نحن عندما نتكلم لا نتكلم هذا من عندنا أو من رؤوسنا، لا، هذه كتبه. فإذا قرأت الكافي وهو أشرف وأعظم كتاب عندهم فستجد هذا جليا في عقائده والعياذ بالله. أنا ما كنت أتخيل أن هذا موجود عندنا، لكن عندما دخل الحوثي وبدأ ينشر هذه الأفكار بدأنا نصطدم بهم والعياذ بالله. ولهذا أنا أحذر أن نلتحق أو أن ندخل أفكار الحوثيين في عقولنا التي هي أفكار الرافضة الاثنى عشرية والعياذ بالله، ونتنبه لهذا ونحذر أبناءنا ونحذر كبارنا وصغارنا، وفي مجالسنا نحاول أن نحذر من هذه الأفكار الخبيثة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قد ينتقدني البعض ويقول ماذا تتكلم عن الشيعة؟ يا أخي أنا أتكلم عن الذين يتزوجون متعة. هل أنت تتزوج متعة وتجيزها؟ سنتحدث عنك. أنت تقول لا خلاص ما عليك، لهم دعنا نتكلم عن أصحاب هذه العقائد، دعنا نتكلم عن أصحاب هذا الباطل، فلك لهم. نحن نتكلم عن الذين يسبون أبا بكر، هل أنت تسب أبا بكر وعمر؟ والله إنك عدونا. إذا كنت ما تسبهم دعنا نتكلم ونتكاتف نحن وإياك جنبا إلى جنب لمواجهة من يطعنون في أبي بكر. هل أنت تقول أن زوجة النبي زانية؟ نحن نتحدث عمن يتهمون عائشة بأنها زانية. فتعال نتكاتف إذا كنت لا تتهمها بهذا لنواجه هذا الفكر الخبيث الذي دخل علينا. هذا هو الذي ينبغي أيها الإخوة أن نتكاتف سوية. وأما بالنسبة للقرآن الكريم فعقيدتهم فيه عجيبة جدا. يذكر هنا بعض الروايات، يذكرون عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله، وأبو عبد الله هو جعفر الصادق عليه رحمة الله. وجعفر الصادق من أئمة أهل السنة وهو من علماء الإسلام رحمه الله تعالى، بل كذبوا على جعفر الصادق كما يقول بعض أهل العلم، ما لو كتب كل ما قاله منذ أن ولد إلى أن مات ما جاء معشار ما كذبوا عليه. كل الروايات عن أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، وعن علي بن سعيد عن أبي عبد الله، أبي عبد الله الحسين أو أبي عبد الله جعفر الصادق، قال وعندنا والله مصحف فاطمة. أنتم تسمعون الكلام هذا بعضهم ما يصدق، كيف مصحف فاطمة؟ قال وعندنا والله مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب الله، وإنه لإملاء رسول الله صلوات الله عليه وآله، وخط علي عليه السلام بيده،
وهذا في كتاب بحار الأنوار للنعماني. بحار الأنوار هذا الكتاب من أجل وأعظم الكتب عندهم التي ينقلون فيها تحريف كلام الله عز وجل. وفي رواية أخرى يقول: وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال: وخلفت فاطمة مصحفا ما هو قرآن ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليها، عليها على فاطمة مش على النبي، أنزل عليها إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي، كما في بحار الأنوار في المجلد 26 صفحة 42. وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وعندنا مصحف فاطمة عليها السلام، أما والله ما فيه حرف من القرآن، القرآن الذي في أيدينا، ولكنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي أيضا. وجاء في الكافي الجزء الأول صفحة 338 من حديث أبي عبد الله جعفر الصادق مالي: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام. قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، يعني 90 جزء 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، والعياذ بالله، ولا حرف من قرآننا. وهذا هو كلامهم والعياذ بالله. ولهذا يتنبه أيها الإخوة، ولهذا يذكرون آيات ويذكرون سورا، بل يذكرون أن سورة حذفت من القرآن كلها، حذفت جملة: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك وعلي رفدك. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أبو بكر وعمر، ذكروا 13 صحابيا في هذه السورة والعياذ بالله. وآيات كثيرة ما يسمى بآيات الولاية وغيرها. ولهذا نحن نحذر من هذا المنهج الذي ينتقدني. أسأله سؤال: هل تؤمن بالقرآن الذي بين أيدينا؟ سيقول: نعم. لماذا تغضب إذا تحدثنا عمن يقولون بتحريف القرآن؟ أنا أسألك سؤال وأجبني بصراحة: أنت تؤمن بالقرآن الذي بين أيدينا؟ نعم. وتقرأه؟ نعم. إذا لماذا تغضب إذا تكلمنا عمن يحرفون كلام الله؟ المفروض أن تأتي إلي وتقول: أين هؤلاء؟ لنقف نحن وإياك سويا لمواجهة أصحاب هذه الأفكار الخبيثة. بل يؤلف أحدهم كتابا في إثبات، وهو الطوسي فيما أذكر، يؤلف كتابا في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. وأما نعمة الله الجزائري فقد ذكر كثيرا من الروايات التي يثبت فيها أن القرآن الذي بين أيدينا محرف. السؤال هنا: لماذا نسمعهم يقرؤون القرآن الذي بين أيدينا؟ هذه فتوى أفتاهم بها أحد أئمتهم في سكرات الموت، قال لهم: اعملوا بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة. فهم يعملون به تقية لا اعتقادا أنه القرآن الحق، لأنهم يعتقدون أن القرآن في يد محمد بن الحسن العسكري في سرداب سامراء في العراق، هرب به في العام 250 أو أكثر أو أقل للهجرة، وأخذ الكتاب ودخل به السرداب وهو معه في السرداب. ونحن منذ ذلك اليوم إلى يومنا نعمل بلا قرآن ونحكم بلا قرآن، لأن القرآن في السرداب، وكأن الأمة ضايعة على عقيدتهم في رواية. ونسى هؤلاء قول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد تولى الله تعالى حفظ كتابه العزيز سبحانه، فحفظه الله تعالى في السطور، أي في سطور الكتب، وحفظه الله تعالى في الصدور، فهو محفوظ بحفظ الله في جانبي السطور والصدور بفضل الله تبارك وتعالى. فيجب أيها الإخوة أن نحذر من هذه الأفكار الدخيلة علينا، وأن نحذر من هذه المعتقدات الغريبة التي تريد أن تفسد معتقداتنا وتفسد بلادنا والعياذ بالله. نحن أيها الإخوة من زمان نعيش نحن والزيدية ما بيننا وبينهم مشاكل حول حي على خير العمل، حول الضم، حول السربلة، نتزوج منهم يتزوجون منا، ما يحصل بيننا وبينهم مشاكل مثل هذه.
لكن هذه مشاكل دواهي، وهذه المشاكل لا تأتي إلا من عقائد دواهي والعياذ بالله. ولهذا ينبغي الحذر من مثل هذه الأفكار والنصح بالحكمة وبيان الحق للناس حتى يبتعدوا عن مثل هذا. لأن بعض الناس الآن لا يزال يقول والله ما احنا دارين الحوثي على حق ولا على باطل. يا أخي اذهب أنت وستجد أخبار، أنا عندي ملازم من ملازمه وعندي بعض مقالاته، وأنا أسمع الأخبار وأشاهد وأقرأ الأشياء العجيبة جدا من الأفكار الدخيلة علينا وعلى بلادنا والعياذ بالله. والدولة وفقها الله سارية في بيان، يعني كلامنا الآن كلام سهل، لكن الدولة وفقها الله تفضحهم وتعريهم أكثر منا. ففي شاشات التلفزيونات وفي المجلات الدولة تعريهم تعرية عجيبة جدا. ولهذا سمعتم ذلك الرجل، لعلكم سمعتم أو شاهدتم، الذي قال سيدي حسين والرسول سوا. السيدي حسين والرسول كلهم واحد، لا إله إلا الله، يعني ما عبش فرق بين هذا المجرم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم سمعتم هذا. والدولة وفقها الله سارية لتوضيح وبيان. وإذا سمعت الدولة بأشخاص يحاولون الدفاع عن الحوثي فإنها وفقها الله تقوم بواجبها في إسكات مثل هؤلاء أو إيداعهم السجون حتى يعقلوا، ونحن معها 100%. وهي أيضا يعني وفقها الله لهذه الفتنة مصيبة 100%. لا يفهم بعض الناس من الأحزاب وكذا يقولوا شفتم أبناني احنا قلنا لكم مع الأمن السياسي. والله إذا جاءت الفتنة وخشينا على بلادنا وخشينا على أمننا فسنكون أمن سياسي وسنكون بحث جنائي وسنكون حرس جمهوري.

الفساد سلم لك لتشوه بالبلاد والعباد وتهجم البلاد والعباد. هذا هو الخطأ، وهذا هو الذي نحذر منه، وهذا هو الذي نراقب الناس في أن يبتعدوا عنه والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم البلاء.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن نعمة الأمن أيها الناس نعمة عظيمة، فالله عز وجل ذكرها وامتن على أقوام من عليهم بهاتين النعمتين، نعمة الأمن الغذائي والأمن على الأنفس والأرواح. فقال عز من قائل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال عليه الصلاة والسلام: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. آمن في سربك، أنت آمن يا أخي، ناصح بالحكمة واللين، إيانا والمكايدات. المكايدات هذه ما ستنفعنا في البلاد بل ستضرنا، يجب أن نكون أكبر من المكايدات وأعقل من المكايدات التي نفعلها في الصحف والمجلات. نحافظ على بلادنا وعلى ديننا وعلى أمننا وعلى استقرارنا بما نستطيع إلى ذلك سبيلا. إذا رأينا شخص يريد الفتن وقفنا أمامه. طالب بحقوقك بالوسائل الشرعية إن كان لك حقوق ضائعة، أما أن تطالب بحقوقك كما يفعل أصحاب الجنوب يلتقفون الناس ويعملون مشاكل قتل بسببهم عديد. يا أخي طالب بحقك، أنت مظلوم، طالب بحقك، وما ضاع حق خلفه مطالب. لكن تقطع الطريق وتخيف الآمنين، لا، هذا ما هي مطالبة بحقوق. وكما يفعل بعض الإخوة من أحزاب اللقاء المشترك وغيرهم، والذي نحن ننصحهم دائما، ننصحهم محبة والله، وإن كان كلامنا شديد عليهم إلا أنه شديد لأننا نحبه ونتمنى لهم الخير، وأن لا يتورطوا خلف الاشتراكية والبعثية وغير ذلك والنصرية من أصحاب الأحزاب الهدامة والعياذ بالله. وإن يتقوا الله عز وجل وأن يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى الأمن والاستقرار وإلى وحدة المسلمين وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بالحكمة، باللين، بالصبر على الأذى، هذا هو الذي ينبغي أن نسير عليه. والله ما ارتاحت البلاد والعباد من جراء الفتن والهزهزة والزلزلة، لأن لكل فعل رد فعل، وهذا شيء معلوم. فإذا واجهت ولي الأمر سيواجهك ولي الأمر. أنت الآن ماذا تريد من ولي الأمر؟ أن يصلح؟ هل تستخدم أسلوب طيب لإصلاحه أم تستخدم أسلوب سيء لإبعاده؟ هذا المظاهرات والمسيرات والكتابة في الصحف والسفاهة في الصحف والمجلات وفي القنوات، هذه تبعد عنك من تريد إصلاحه. أنت تريد إصلاح الوضع، ما هو الأسلوب الذي تصلح به الوضع؟ أو السب واللعن والشتم وماذا نعم والتفسير وتأليب الأعداء والتعاون مع الأعداء؟ لا، هو الأسلوب الحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بهذا الأسلوب تستطيع أن تصلح البلاد والعباد بإذن الله. أما بأسلوب الشدة والجلابة فلا يمكن أن تحصل على خير أبدا، وهذا شيء معلوم وعلم التاريخ. في أيام الدولة الأموية خرجوا عليها 23 مرة وهم يخرجوا على الدولة وما أفلح واحد منهم، والدولة تقتلهم كلهم. وفي الدولة العباسية أكثر من 13 مرة يخرجون على ولاة الأمور وما أفلح واحد، قتلتهم الدولة كلهم. وهكذا أيها الإخوة، فالواجب أيها الإخوة أن الإنسان يحذر ويتقي الله، يحاسب نفسه ويراقب الله. حوثي الآن يقتل بعضهم ما زال يقول والله أن الحوثي على حق. يا الله، خطيب جمعة يقول الحوثي على حق، يا سبحان الله. يا أخي غسل لحيتك، هذا طهرها بالسنة، ابتعد عن الشبهات والوشوشات والسياسات الفارغة. إذا كان الكرسي قد أعمى بصرك ضعه تحت نعلك يا أخي، ترفع، انتبه ما يحصل. لقد قتل من أبناء قريتك أناس، ما ذنبهم؟ إننا يدافعون على أمنك وعلى استقرارك.

0: يدافعونها عن بلدك. لو كنت أنت رئيس جمهورية ورأيت أناس خرجوا عليك وبدأوا يستلمون الزكاة لهم ويدرسون كتب من كتبهم وبدأوا يقطعون الطريق ويخيفون الأمنيين ويشترون الأسلحة ويعملوا الخنادق، هل ستعطيهم حلاوة؟ أم أنك ستنزل إليهم من أجل أن تضبطهم وتدعوهم، فإن عملوا ستستخدم معهم القوة لإعادتهم إلى الجادة؟ وهذا هو واجب ولاة الأمور. واجب ولاة الأمور أن يحموا الناس وأن يدافعوا عن قضايا الناس وأن يؤمنوا الناس وأن يؤمنوا الناس وأن يوصلوا إليهم حقوقهم من الظلمة والفجر والعياذ بالله. ماذا يريد هؤلاء والعياذ بالله؟ ويجتمعون في مجلس النواب ويلومون الدولة. يا أخي الدولة عندنا في اليمن بالذات دولة على بساط أحمدي كما يقولون، إذا قطعت الطريق تعطيك 1,000,000 ريال يمشي لك سيارة وربما تعطيك طريق. لكن هؤلاء حاولت معهم بكل وسيلة فأبوا، إلا الحرب إلا القتل إلا الدماء إلا التكفير إلا التبديع إلا التفسيق والعياذ بالله، إلا جلب الأفكار الخبيثة إلى بلادنا الحبيبة. يجب أن نتكاتف أيها الناس، وهذا شيء يفرحني جدا أنني كلما جلست في مجلس أصبحت عقول اليمنيين واحدة، في يافع في أبيان في لحد في صنعاء في دمار في مناطق إب في حضرموت في عدن في كل مناطق اليمن في مارب في الجوف في حجة، كل مناطق اليمن أصبحت عقولهم واحدة باتجاه محاربة هذا الفكر الدخيل والعياذ بالله. وهذا من فضل الله. الحرب السادسة فضحت الحوثي أكثر من الحروب الأولى، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، بل ظهرت حقائق للناس كانت مخفية عنهم، بل بدأ أحزاب اللقاء المشترك الآن يشوهون بصورتهم أمام الناس، بل بدأ الناس يفهمون أنها مؤامرة والعياذ بالله على بلادنا، بعضهم مؤامرة من أجل الكرسي وبعضهم مؤامرة سياسية تمتد إليها أيادي من خارج البلاد. فيجب أن نترفع عن مثل هذه الأمور لنحمي بلادنا وعقيدتنا وديننا، وتتضافر جهودنا كما قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وأقم الصلاة.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار أيها المسلمون عباد الله نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الجلسة في بيت من بيوت الله رب العالمين نستمع إلى آية من كتاب الله وحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شكر الله لأخينا الفاضل ظافر مقدمته وما يقوم به من الخير والدعوة إلى الله عز وجل في هذا المسجد وفي غيره وشكر الله لإخواننا

ناصرين ومكثرين لسواد أهل السنة والجماعة في هذه المحافظة الباسلة التي نفع الله عز وجل بها جهادا ونفع الله عز وجل بها علما وعملا وهيأ الله لها شيخنا المبارك شيخنا رشادا الضالع الذي هو من أعظم النعم عليكم في هذه البلاد. نسأل الله عز وجل لنا وله الثبات ولسائر مشائخنا ودعاتنا. أيها الإخوة في الله، يقول المولى جل جلاله وتعالى عظمته في كتابه الكريم

هذه توجيهات من الله عز وجل في هاتين الآيتين العظيمتين، بعد أن ذكر الله عز وجل خبر أولئك الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك ثم خلفوا بعدها وحصل لهم ما حصل من الهجر وحصل لهم ما حصل من ضيق الصدر وحصل لهم ما حصل أن ضاقت بهم أنفسهم وأن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. أولئك الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك التي قادها وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك بعد أن حصل للروم ما حصل وغسان في يوم وفي معركة مؤتة، وأن 3000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا 200,000، وهذا لا شك ولا ريب عار وسنار على الروم وغسان أن 3000 من أصحاب محمد هرب منهم 200,000، فر منهم 200,000 من الروم وغسان. أراد هرقل أن يصلح من حاله وأن يغطي من سوءته وأن ينتصر لأمته، فأعلن في سائر بقاعه النفير العام على أهل الإسلام. وتعرفون أن عباد الصلبان فيهم تلك الجموع في تلك البلدان، وأن أرضهم واسعة وأن بلادهم شاسعة وأن أعدادهم هائلة وأن جموعهم غفيرة، فلما وصلت الأخبار إلى سيد البشر عليه الصلاة والسلام قابل التحدي بالتحدي وقابل التصدي بالتصدي، فإذا برسولنا صلى الله عليه وسلم يعلن النفير العام ويدعو جميع أهل الإسلام أن يخرجوا إلى عباد الصلبان، وخرج سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في مقدمة أولئك الأعلام ليعلمنا درسا يا أهل الإيمان، أنه إذا تكالب علينا أعداؤنا الواجب على الأمة الإسلامية أن يقفوا موقف رجل واحد وأن يشدوا الهمم وأن يقووا العزائم وأن يلموا الشتات وأن يوحدوا صفهم ويجمعوا كلمتهم وينطلقوا إلى أعدائهم. لا ينبغي الضعف ولا ينبغي الذلة ولا الهوان ولا المصغرة ولا الصغار ولا المسكنة أمام أعدائنا. خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم في أيام حر، حتى أن المنافقين قالوا لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة العسرة وفي جيش العسرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وجيش يقال له جيش العسرة، قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فجهزه عثمان بن عفان
رضي الله عنه. أيها المسلمون عباد الله، خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم بأكبر جيش للإسلام في ذلك الزمان، فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم ب34,000 مقاتل، 34,000 أول جيش يجتمع في ذلك الزمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج رسولنا صلى الله عليه وسلم مع ذلك الجيش، مشوا إلى تبوك ما يقارب شهرا، ثم مكث رسولنا فيها شهرا، ثم عاد نبينا صلى الله عليه وسلم قافلا وراجعا إلى المدينة شهرا. انظر يا عبد الله إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قضى حياته مجاهدا، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وهو ذاك الذي قاتل أعداء الله، وهو ذاك الذي جرح في سبيل الله، وهو ذاك الذي خوف في الله، وهو ذاك الذي جاع في الله، وهو ذاك الذي نال في سبيل الله ما نال. فإذا برسولنا عليه الصلاة والسلام يرجع إلى المدينة، وهنا يجلس مع أولئك المتخلفين الذين تخلفوا عن هذه المعركة. وإن كان ولله الحمد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يحصل له ولا لأصحابه في ذلك اليوم وفي تلك الغزوة أي حرب ولا معركة، إنما عاد نبينا صلى الله عليه وسلم وقد هزم الله عز وجل الروم وغسان، هزمهم بالرعب، وليضع لهم نبينا صلى الله عليه وسلم كلمة، وقد اختلفوا وخافوا وتنازعوا وتفرقوا، يضع لهم هذه الكلمات ثم يعود قائلا: نصرت بالرعب مسيرة شهر. عاد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أدراجه وإلى داره وإلى بلاده إلى مكانه، هنا جلس مع المتخلفين. جاء المتخلفون جميعا يعتذرون وينقلون غير الواقع، إلا ثلاثة: هلال ومرارة وكعب. هؤلاء الثلاثة من الصحابة صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كعب يقول: وقد جلس بين يدي الرسول، والله يا رسول الله ما لي من عذر، وما كان أمري ميسرا مثل هذه الغزوة، ولو جلست بين يدي غيرك من ملوك الدنيا لقد أعطيت لسانا وجدلا، لعلمت كيف أخرج نفسي منه، ولكني أعلم إني إن كذبتك الآن يوشك أن يكذبني الله، أن يكذبني الله من سابع سمائه. وقد أنزل الله عز وجل تكذيب أولئك فقال لرسوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وما زال ربنا يقول: ومنهم ومنهم، حتى قال عبد الله بن عباس: ظننا أن سيسميهم بأسمائهم. أما هؤلاء الثلاثة فقد صدقوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انتظروا حتى يقضي الله في شأنكم. ويا ترى ويا سائلا، ما هي العقوبة
لقد كانت عقوبة قاسية ولقد كانت شديدة. ما هي؟ أن هجرهم المسلمون، بل هجرهم الأقربون، بل هجرهم أهلهم ونساؤهم، وأعظم من ذلك كله أن هجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمشي أحدهم في تلك الأسواق فيسلم فلا يرد سلامه، ويريد أن يجلس فلا يجد جليسا له، ويدخل المسجد وفيه الجمع الغفير وفيه البشير النذير، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا يسمع من يرد ولا يدري أحرك رسول الله شفتيه أم لا. ما هذا يا أمة الإسلام؟ هكذا لنعلم أنه ليس من السهل أن تخذل إخوانك المسلمين، وليس من السهل أن تضعف أمام هذه المؤامرات، وليس من السهل أن يكون موقف المسلم عند الملمات والأزمات وعند الشدائد والنوازل والرزيات أن يكون موقفه موقف الذي يفكر بنجاة نفسه وسلامة شخصه على حساب دينه، على حساب عقيدته، على حساب أمته، على حساب بلاده. هكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام درسا عظيما، ألا وهو كيف يتعامل مع هؤلاء، مع أنهم أصحابه، ومع أنهم أجلاء، ومع أن لهم تلك المواقف. فكعب بن مالك نصر الله به الإسلام في مواطن كثيرة، قتالا وحربا وجهادا وعلما وعملا وشعرا ونثرا، ومع ذلك يا عبد الله رسولنا صلى الله عليه وسلم يهجرهم 40 يوما، وبعد 40 أمر نساءهم وزوجاتهم أن تفارقهم وأن تتركهم وأن لا تقوم بخدمتهم ولا تجلس إليهم. ولكن هل حصل من هؤلاء الصحابة الثلاثة في هذه الأزمات وفي هذه الأوقات أن فكر أحدهم، أن فكر أحدهم كيف يلحق بأعداء الرسول؟ اليوم كثير من الناس، كثير من المسلمين إذا حصل عليه شيء أو إذا عوقب بشيء مباشرة يميل إلى الأعداء، وللأسف أن ترى بعض من عرف هذا السير وعرف هذا الخير وسار على هذا المنهج إذا حصل بينه وبين شيخه شيء ووجد شيخه في نفسه عليه إذا به مباشرة، إذا به يفاجئ الناس بماذا؟ بانتكاسته وبتحزبه وبتغيره وبالانطلاق إلى البدع. لماذا هذا؟ لماذا؟ لأنهم ما أخذوا هذا السير وما ساروا على هذا الخير بإخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في نواياهم، كان في نواياهم عيب، وكان في سرائرهم دخن، فلهذا هان عليهم مفارقة السير ومقالفة هذا المنهج والخير. أما هؤلاء الثلاثة فلقد ثبتوا على ما عرفوا وما غيروا وما بدلوا، وإذا بالأزمة والفتنة تصل إلى يد كعب بن مالك رسالة من ملك غسان يقول له بلغنا أن أصحابك قد جفوك وما جعلك الله في دار مهانة ولا ذلة، فالحق بنا نواسك. وهكذا دائما أهل الباطل والبدع
وأهل الانحرافات والضلالات يتربصون بنا الدوائر ويصطادون بالماء العشر ويرقبوننا عن قرب، فإذا شعروا منك بضعف أو شعروا منك بذبذبة أو شعروا منك بشيء يحصل بينك وبين إخوانك، إذا بتلك المراسلات وإذا بتلك المهاتفات وإذا بتلك المهاوزات، فاحذر على نفسك يا عبد الله، وافعل كما فعل كعب بن مالك، يمم بها التنور وحرقها وقال وهذا من البلاء أيضا. هجرهم رسولنا وتم 50 يوما، وبعد هذا كله يأتي الفرج من الله عز وجل. هنيئا بهؤلاء الثلاثة بذلك الصدق وبتلك الصراحة. وهكذا يا عبد الله، إذا حصلت منك هفوة أو حصلت منك زلة، إياك أن تبقى تحاول أن تظهر نفسك أنك بعيد أو أنك وأنك، لا، كن صريحا. زللت، أخطأت، زلني الشيطان، أستغفر الله وأتوب إليه، هذه رفعة. الصدق يرفع صاحبه. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال الله داعيا للمؤمنين أن يفعل كما فعل هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكرماء العظماء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن صادقا ولو رأيت أن الصدق سيضرك، فالصدق يا عبد الله فيه النجاة، وإن رأيت به الهلكة، والكذب على عكس ذلك فيه هلكتك، فيه ذهاب سمعتك، سيفضحك الله عز وجل اليوم أو غدا أو بعد غد. فإياك والكذب، إياك والكذب، فضح الله أولئك المتخلفين الكذابين المنافقين المراوغين، وأنزل الله فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. أما هؤلاء الصادقون فهذا حالهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هنا نوجه بهذه التوجيهات الربانية من الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، من هم أهل المدينة؟ المهاجرون والأنصار. من هم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله. من هم؟ أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، معاذ بن جبل. من هم أهل المدينة؟ إنهم صفوة هذه الأمة، إنهم أولئك الأخيار، العباد الأبرار الذين كسر الله بهم الكفار، الذين قاتلوا الأعداء يمينا ويسار. عاشوا أولئك المجاهدين في سبيل الكبير المتعال. يقول الله لهم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لماذا؟ لماذا يا أيها الناس؟ من أعلم من رسول الله؟ من أفضل من رسول الله؟ من أعبد من رسول الله؟ من أتقى من رسول الله؟ من أزكى من رسول الله؟ من أكبر قدرا من رسول الله؟ من أعظم محبة في أصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من تحتاجه الأمة
أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هنالك أحد، لا شك ولا ريب، وهذا شيء يقيني وواضح وبين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله. فإذا كان رسول الله يخرج مع أصحابه وفي الصفوف الأول ويقاتل مع رجاله وأبطاله ويصل إلى أعدائه، فمن أفضل من رسول الله؟ ومن الذي يعذر من الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا ليس في زمان رسولنا، بل هذا هو لسائر أمتنا إلى يوم قيامتنا. يوصينا جميعا ربنا أن نفكر في هذا الأمر. فيا من أتاك الشيطان من باب الناس يحتاجونك، الأمة بحاجتك، قل لنفسك: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يا من يأتيك الشيطان من باب آخر ويقول: الدعوة تحتاجك، فمن الذي تحتاجه الدعوة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنالك أناس أتاهم الشيطان من باب: كيف سنضحي بطلبة العلم؟ كيف سنضحي بحفاظ القرآن؟ كيف سنضحي بالدعاة إلى الله وبرجال العلم أمام الرافضة الأنجاس الذين أحدهم لا يعادل ولا يساوي نعال طالب علم؟ ما أعظم هذه الهفوات، وما أكبر هذه الزلات، وما أشد هذه التخبطات. لو كانت نظرة رسولك صلى الله عليه وسلم هذه النظرة ما قام صرح الإسلام، ولا قامت هذه العقيدة، ولا انتشر هذا الإسلام، ولا قتل الصحابة الكرام في سائر البلدان، ولا ما قمع الكفرة اللئام، ولا عباد الصلبان، ولا اليهود الأقزام الذين قاتلهم الرسول والصحابة الكرام. لو كانت هذه نظرتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف سأقاتل بأبي بكر أمام أبي جهل؟ كيف سأقاتل بابن الخطاب أمام عتبة وربيعة وشيبة؟ لو قال رسول الله: كيف سأضحي بحمزة أسد الله أمام أعداء الله؟ لا شك ولا ريب أن نعال حمزة يعدل أولئك 70 من صناديد قريش، بل لا مجال للمقارنة الذين قتلوا يوم بدر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر بهذا المنظار أبدا، إنما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ينظر بمنظار آخر، ألا وهو: إن حمزة أمام العقيدة، إن عليا، إن عثمان، إن أبا بكر وعمر، إن الصحابة كلهم أمام العقيدة فداء، إنهم من أجل الإسلام سيضحون بأرواحهم رخيصة في سبيل الله. ووالله ما وصل إلينا هذا الإسلام إلا بعد أن قتل من الصحابة الكرام الآلاف المؤلفة. فمنهم من ذكر أنه قتل من الصحابة في الغزوات 12,000 شهيد من صحابة رسول الله هنا وهناك، ومنهم من ذكر أنهم 10,000. انظر يا عبد الله كيف كان الرسول وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم، كانوا
إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا كانوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا كانوا أولئك الرجال الذين مدحهم الكبير المتعال فقال سبحانه في أحسن مقال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فنعم يا أيها الإخوة ونعم يا أيها الناس فوالله لو لم يقم رسول الله ولا صحابته لو لم يقوموا بما أوجب الله عليهم لما قام لهم كيان ولا قامت لهم دولة ولا قام لهم أثر بل والله يا عباد الله أن القتل في سبيل الله أنه بركة على الأمة إذا بأصحاب محمد في بدر 300 فما جاءت أحد فإذا بهم بالألف وما فوقها وكل معركة وهم يزيدون وهم ينتشرون وهم يكثرون وهم يقوون انظروا إلى مثل قريب ما حصل لكم يا أبطالنا ويا رجالنا في بلاد الضالع لما حصل ما حصل في 2019 وهجم الروافض على بلادكم وجاءوا من جبهتين عليكم تتساقط الألوية وتتساقط الجيوش وتتساقط المناطق والبلدان إذا بطلبة العلم مع المسلمين يخرجون لقتال الرافضة ضحيتم وقدمتم قرابة 20 أو ما يزيد على ذلك ولكن أبدل الله بأكثر من 100 أو 200 طالب علم في دار الحديث في الضالع وأبدل الله عز وجل المسلمين بعد الهزيمة نصرا وبعد التأخر تقدما وبعد الضعف قوة ودارت المعركة وتحولت فكنا بالأمس مدافعون واليوم نحن المهاجمون لتعلم يا عبد الله أن الجهاد كتب علينا وهو خير لنا مهما رأينا أنه شر لنا لا والله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فيا أيها الناس ويا عباد الله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه إياك يا عبد الله أن تفكر يوما من الدهر بنجاة نفسك وبسلامتها وبالبعد عن الجهاد ومضانه وتقول الحرب والقتال مظنة الموت أو من دخلها ربما أخذ بالطيران المسير أو بالألقام المتفجرة أو بتلك القذائف المحرقة أو بتلك الصواريخ الحرارية لا والله الموت بيد الله ذهبنا قبل أيام في الأسبوع الماضي وفي مثل هذا اليوم ذهبنا إلى بلاد حريب وبلاد بيحان ورأينا عجبا عجابا والله كان من أعجب ما رأينا أن 2 من مجاهدين الأبطال المشهورين بالشجاعة والقتال وبالإقدام والنضال أنهم يمشون في سيارة وانظر لتعلم يا عبد الله أنها لن تموت نفس قبل ساعتها ولن تقتل قبل أجلها هؤلاء يمضون
أوقفوا السيارة، فتح كل واحد منهم بابه لينزل. هنا يأتي صاروخ بلستي، انظر صاروخ على هذه السيارة، وأين وقع؟ وقع في صندوق هذه السيارة في المؤخرة، وهذه السيارة مليئة بالقذائف والذخائر. يا ترى كيف هؤلاء، كيف هذان، كيف حالهما؟ صاروخ بلستي تفجر ما على السيارة، لم يحصل لهم شيء، نفعهم الله بماذا؟ ونجاهم بفتحة الباب. جاء الصاروخ بضغطه طيرهم الى بعد، احترقت السيارة وتفجرت الذخائر، وهذا مرجوم هنا وهذا مرجوم هنا، مغمى عليهم من شدة صوت ذلك الصاروخ، وليس في احدهم جرح صغير ولا دم ولا شيء. ليش؟ لماذا؟ الحياة بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الصاروخ اذا وصل على مكان قتل العشرات، يدمر العمارات، يدمر المدارس، يفعل ما يفعل، ويرسل فلا يقتل احد، مع انه حصل بجانبهم وما بينهم وبينه الا ذراع او ذراعان. فيا عبد الله اياك ان تقول هذا الكلام، لان هذا اولا فيه انك رغبت من نفسك عن رسول الله وعن دين الله، فيه ثانيا ضعف ايمانك بقضاء الله وقدره، وانها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، فيه ثالثا ضعف غيرتك على دينك وعلى اسلامك وعلى عقيدتك وعلى اعراضك وعلى بلادك. كيف اذا ضعف الناس كلهم وكان حالهم كحالك، من الذي سيرد علينا هذه السيول الجارفة القادمة من الرافضة؟ اذا يا عبد الله الامر الرابع، اذا فكرت بهذا الامر فاعلم انك ما سلكت طريق الصحابة وطريق المؤمنين، بل انك سلكت طريق المنافقين الذين قالوا لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. سلكت طريق من؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أو إذا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما قتلوا وما ماتوا. إذن لا يكون هذا حالنا، حالنا أن الأمر بيد الله. ثم قال الله عز وجل للصحابة ذلك بأنهم، وانظر إلى سبعة أمور ذكرها الله عز وجل تحصل للمجاهدين وتحصل للمرابطين، ولكن الله أبان لهم أن هذا كله بمقابل إذا أخلصوا النوايا لله، وأن ذلك لن يذهب سدى. قال الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول الظمأ، وكثيرا ما يعاني أولئك الهاجمون وأولئك المدافعون وأولئك المقاتلون والمرابطون من الظمأ لصعود جبال ونزولها ولشدة الحرب، وإذا نزل بالناس ما نزل من شدة الأمور جاء الظمأ جاء العطش. إذن هذا الظمأ في سبيل الله لن يذهب سدى، وأعظم ما يحصل الظمأ لأولئك الجرحى الذين يتصببون دما، فإذا بذلك الظمأ القاتل وإذا بذلك العطش الشديد. ومع هذا إياك أن تسقي جريحا لأنك ستقتله، لأن الماء إذا دخل في الجسم وفي الجسد حرك الدورة الدموية، فإذا أسقيت جريحا فهذا قتله،
لأن الدم سيخرج بغزارة وقوة وباندفاع، فلربما مات وغالبا ما يموت الجريح إذا أشرب الماء. هذا الظمأ ما سيذهب سدى، هذا الظمأ ستنال أجره أمام رب الأرض والسماء، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. النصب التعب لا شك ولا ريب، يأتي يوم على المجاهد لا يعرف إرهاقا مثل ذلك اليوم، منهكا متعبا مرهقا، أصابه ما أصابه من ضربات الشمس، أصابه ما أصابه من الجوع، أصابه ما أصابه من الظمأ، أصابه ما أصابه من الجري، أصابه ما أصابه من الخوف، أصابه ما أصابه من الأزمات، لكن ذلك كله سيجده أمام الله جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قومة أحدكم في الصف مواجها للعدو ساعة خير من عبادة 60 سنة، وفي رواية 70 سنة. اي والله انت لا تدري يا عبد الله ان معركة خذتها وذبت فيها وصدقت الله بها واخلصت الله لله فيها ان هذه المعركة سببا لدخولك الجنة، سببا لثباتك في حياتك كلها، سببا لنجاتك من النار. قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل وفي حديث كبير ذكر فيه ما يحصل بين المسلمين وبين الروم من صلح آمن، يقاتلون عدوا من ورائهم، وهذا في زمان المهدي، فينتصر المسلمون والروم على العدو الذي من ورائهم، فيقول أحد النصارى: غلب الصليب، أي انتصرنا بالصليب، وهذا بفضل الصليب. فيقوم إليه رجل مسلم فيقتله ويقول له: كذبت يا عدو الله، نصرنا بالله ولا إله إلا الله فتغدر فيكم الروم. فيأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، عدد هذا الجيش مليون مليون. انظر إذا جاء الرافضة 2,000 أو 3,000 على بلاد، ماذا يحصل للناس؟ كيف بجيش قوامه وعدده مليون مقاتل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فينهزم ثلث الجيش لا يغفر الله لهم أبدا. انظر، كانوا مجاهدين، كانوا من أصحاب المهدي مقاتلين، لكن يا عبد الله ليس من السهل أن تخذل المسلمين وقت الأزمات، وقت اللحظات الشديدة، لأن ذلك فرارا من الزحف، ولأن ذلك ضعف إيمان، ولأن ذلك رغبة بنفسك عن دين الله وعن رسول الله وعن إخوانك في الله. ينهزم ثلث الجيش لا يغفر الله لهم أبدا، لو فعلوا ما فعلوا، لو قالوا ما قالوا، لو استغفروا ما استغفروا. انظر، هؤلاء صرح في هذا الحديث أنه لا يغفر الله لهم أبدا. قال: ويقتل ثلث الجيش هم خير الشهداء عند الله. وهذه شهادة من رسول الله أنهم خير الشهداء، ولم يطلقوا في ذلك الزمن، إنما جيء بهذا اللفظ العام أنهم خير الشهداء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويبقى ثلث الجيش ينتصرون ويغنمون ويسلمون لا يفتنون أبدا، لا يفتنون أبدا. فيا عبد الله، إذا جاء البلاء ونزل بك فاثبت، فإنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، ولا عار ولا سنار أن يقتل الإنسان في سبيل الله، بل والله هذه كرامة،
بل هذا والله توفيق. وأعجبه كيف ظل كثير من الناس كانوا يقرؤون أدلة الجهاد وفضل الشهادة ثم ساروا اليوم يعاتبوننا بعد أن فضحهم الله. أصحاب الإبانة انظر أحدهم يعاتبنا كالبرعي يعاتب أهل دماك: ملأتم البيوت جرحا، ملأتم المقابر قتلا، ملأت البيوت بالأرامل، ملأت البيوت باليتامى. انظر يعاتبوننا بما فيه فخر لنا، يعاتبوننا بشهدائنا الذين خرجوا بعد سنة وستة أشهر على هيئاتهم كرامات كنا نقراها عن الصحابة، صرنا اليوم نراها بأعيننا، بل أعطيكم اليوم عقوبة لعلكم لأول مرة تسمعون بها. أخبرنا بعض إخواننا من أهل دماج أهل السنة السلفيين، وجدناه عند شيخنا يحيى في آخر زيارة لشيخنا في سيئون، يقول: هذا الشايب وهذا الرجل الذي له بصمات في قتال الرافضة وله المواقف الجبارة، يقول هذا الرجل، وأترك تسميته من أجل سلامته لعله أن يعود إلى بلادي أو شيء من ذلك، يقول: وصلنا إلى مقبرة الشهداء في الحرب الأخيرة والحصار الأخير، وقد أخرج السيل والمطر بعضها، فوجدناهم بعد هذه الحقبة قرابة 8 سنوات أو 9 سنوات أخرجنا بعض القبور وهم كما هم، ما زالت جلودهم على أجسادهم وما زالت تعرف هذا من هذا. لا إله إلا الله. عجبا لمن يسخر بأهل السنة. يا أخي امضي والله أنت على الحق، لا ترجع يمينا ولا يسارا. عجبا والله لأولئك الظلال الذين يظلون في هذه الأيام بعد أن رأوا هذه الكرامات وبعد أن رأوا هذه البركات وبعد أن رأوا هذه الخيرات، فيعود أحدهم إلى إخوان الرافضة، يعود أحدهم إلى أصحاب الإبانة. عجبا والله، هذا هو الضلال بعينه. انظر يا عبد الله، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، أي جوع وفقر وفاقة في سبيل الله. هذه 3 خصال ذكرها الله، ثم قال سبحانه: ولا ينالون من عدو نيلا. ولا ينالون من عدو، هذه رسالة عظيمة، هذه بشارة كريمة لشجعاننا وأبطالنا الذين هذا قتل 5 حوثيين وهذا 7 وهذا 3 وهذا 1 وهذا جرح عدد من الرافضة. هل تظن أن هذا بدون مقابل؟ لا والله، كل ما تنكي به عدوك وكل ما يناله عدوك بسببك أنت ماجور عليه. ففي صحيح مسلم أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال: فالذي نفسي بيده لا يجتمع كافر وقاتله في النار. هنيئا لأبطالنا القناصين الذين يضحون بالروافض في كل الجبهات، والله كرامة أن يجعلك الله سيفا مسلولا، وأن يجعلك سهما مرسولا، وأن يجعلك لأعدائك قاتلا، فهذا جريحا وهذا صريعا، وهذا مرميا وهذا قتيلا. هنيئا لك قتلت أعداء العقيدة، هنيئا لك قتلت أعداء الإسلام، هنيئا لك قتلت عباد الأوثان، هنيئا لك
قتلت أناسا

أهل الإسلام تنتشر الأخبار تحرك 20 طقم، تحرك 1000 2000. هذا الشيء إيش يفرح أهل الإسلام، يرفع من عزائمهم. وأضرب لكم مثالا قريبا في إخواننا العمالقة، جزاهم الله عنا خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم من فضله وأن ينصر بنا وبهم الإسلام والمسلمين. لما تحركت جيوش العمالقة وعلويتهم في وقت ارتفعت فيه همم الرافضة وعزائمهم بسبب سقوط جبهات وبسبب وصولهم الى بعض البقاع والبلدان، وحصل للناس ما حصل، فاذا باولئك الرجال يخرجون وينطلقون بعددهم وعدتهم وبحجهم وحديدهم وبنارهم وحدتهم على اعدائهم، اول ما تحركوا ارتفعت الهمم. اي والله عند اهل الاسلام، واذا بالروافض يغتاظون، اذا بالروافض يخافون، اذا بالروافض الانجاس يرعبون. اي والله لله درهم ودر قادتهم الصناديد الابطال الذين يقدمون في مقدمة الناس. اي والله ذهبنا فرأينا عجبا عجابا كيف قادة تلك الألوية قبل الناس. هذا قائد يقتل، وهذا قائد يجرح، وهذا قائد يصل الى مفرق النقوب، والحوثيون داخل المدينة لوحده ما معها الا الطقم وحراسه، ويلتف لوحده قائد المعركة الميداني من ابطالنا وقادتنا، يدخل ويترك الألوية من ورائه وينغمس في اوساط الرافضة، ليس بينه وبينهم الا طلقات النار، ليس بينه وبينهم من حجاب، فيقاتل بنفسه فيقتل حارسه الشخصي بجانبه، ويقتل في الرافضة عددا. وما رأيتموهم طقم مع من انزل هذا المقطع انزل وانتشر، هؤلاء قتلهم قائد ومن معه، قتلوهم وكلهم قادة في الحوثيين هاربون، فجاءوا الى يد هذا الاسد واخوانه فقتلوهم فجعلوهم قتل عناخرهم. هكذا يا رجالنا، لا يطعون موطئا يغيظ الكفار، اغاظ الله بهم اولئك الكفار، هزم الله بهم اولئك الاعداء. والله لو لم يكن من مناقبهم الا ان ما يقارب 200 مسجد في بيحان وحريب وفي العين وغيرهم كانت تخطب بها الروافض، اليوم يخطب بها ابطال الاسلام ورجال السنة ورجال العقيدة. الله اكبر، هنيئا والله اذا انقذ الله بك قرية واحدة من يد الرافضة، هذا من اعظم اجورك ومن اكبر خيراتك وطاعاتك، ان ينقذ الله بك من ينقذ. فيا اخواني هنيئا والله، هنيئا لمن عاش حياة اولئك الابطال الذين جمعوا بين العلم والدعوة والجهاد. رسولنا والصحابة كانوا هم العلماء، وكانوا هم المجاهدون، وكانوا هم الدعاة الربانيون، وكانوا هم العباد الزاهدون، وكانوا هم المتصدقون، جمعوا الاسلام كله. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. اما بعض الناس يقول دعوتنا ما فيها حرب، دعوتنا ما فيها جهاد.

0: انظر الى هذه الخذيلة، انظر الى هذا الفشل، انظر الى هذا الضعف، كيف دعوته ما فيها جهاد؟ لو انه قال دعوة الرسول ما فيها جهاد لكفر باجماع المسلمين، لانه انكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ولكنه قال دعوته، ودعوته هي دعوة ضالة مبتدعة منحرفة ليست على سير رسول الله. اما اهل دماج الذين هم على الحق اليوم، الذين هم على الحق ظاهرين، ومن سار على دربهم الى رب العالمين، فانهم في كل المجالات وفي سائر المقامات، ان جاء الجهاد فهم رجاله، وان كان العلم فهم اهله، وان جاءت الدعوة فهم من يدعون الناس. فيا اخواني، قال الله تعالى: الا كتب لهم به عمل صالح. عمل صالح سيكتبه الله لهم، سينالون ذلك الخير كله، سينالون تلك الفضائل كلها. فيا عبد الله، تذكر وانت تعاني، تذكر وانت تخف الله. يقول رسول الله: لقد جعت في الله وما جاء احد، ولقد اخفت في الله وما يخاف احد، ولقد رأيتني 3 ايام مع بلال ليس لنا طعام الا ما واراه ابط بلال. ثم قال الله عز وجل: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. الجهاد يحتاج الى نفقة، الى نفقات، ولهذا كل آيات القرآن يقدم الله عز وجل جهاد المال على جهاد النفس، مع ان النفس اعظم من المال، ولكن الحكمة من ذلك ان جهاد النفس لا يقوم الا بالمال، ان جهاد النفس لا يقوم الا بالمال. فكل آيات القرآن فيها تقديم المال على النفس، إلا آية واحدة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. جزى الله خيرا عنا التحالف العربي الذين جاءونا مناصرين ومعينين وواقفين إلى جانبنا، فهم جاهدوا بالمال ونحن جاهدنا بالرجال، وهم شاركونا بشيء من الرجال ونحن شاركناهم بشيء من المال. ولهذا لما قام هذا الجهاد جعل الله به خيرا كبيرا. وهكذا فشلت في اليمن مؤامرة عالمية، مؤامرة يهودية، مؤامرة صليبية، مؤامرة رافضية، مؤامرة صهيونية، تآمروا به على عقيدتنا، تآمروا بها على اخلاقنا، تآمروا بها على اقتصادنا، تآمروا بها على كرامتنا، على بلادنا، على اوطاننا، على حريتنا. ولله الحمد، افشل الله المؤامرة العالمية في البلاد اليمنية. هذه المؤامرة التي نجحت في ايران وسلمت للخميني، ونجحت في العراق وسلمت للمالكي، ونجحت في سوريا وسلمت لبشار، اما في بلاد اليمن فـ7 سنوات ونحن نواجه العالم كله. 7 سنوات ونحن نواجه الدعومات الأوروبية والإغاثات الصليبية التي تصل إلى الأيادي الرافضية. نواجه الطيران المسير، الصواريخ البلستية، القناصات الحرارية، الكيمرات العجيبة. أعطي الرافضة ما أعطوا من أعداء الأمة، ومع ذلك ولله الحمد نفع الله بجهاد المجاهدين. جزى الله خيرا عنا شهداءنا خير جزاء. وجزى الله خيرا عنا أولئك الجرحى، وجزى الله عنا أولئك الأبطال في ساحات القتال، جزاهم الله خير ما جازى عباده المؤمنين، حفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. والله لولا الله ثم هم ما اجتمعنا هذا الاجتماع، والله لولا الله ثم هم ما بقيتم في هذا الدار، والله لولا الله ثم هم لما قامت هذه الدعوة العارمة في المناطق المحررة. ولو تمكن الرافضة من بلاد اليمن لقتلونا واحد واحدا ولمزقونا إربا إربا، ولا تغتروا بصمتهم أو بشيء من تغافلهم عن من تحت وطوطئتهم وفي بلادهم ومناطقهم، لأنهم ما زالوا في مرحلة حرب، وإلا فسيفعلون بنا ما فعلوا في إخواننا في العراق، وما فعل الخميني في إيران، وما فعل بشار في سوريا. الجدول هو الجدول، والترتيب هو الترتيب، والمخطط هو المخطط، والمنفذ هو المنفذ، والقائد هو القائد. الفكر واحد والخطة واحدة، لكن لهم لم يستتب لهم أمر نازعهم أبطالنا، وبأرواحهم ضحوا وبأجسادهم قدموا ليلقى إخوانهم من بعدهم بعزة وأمن وأمان. إخواني في الله، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، من أعظم أعمال الإسلام على الإطلاق هو من خرج مجاهدا بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، كما تعلمون في حديث ابن عباس في البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قال الصحابة: ولا الجهاد. يعلمون الصحابة فضل الجهاد، لماذا ما قالوا غير الجهاد؟ لماذا سموا الجهاد؟ لأن الرسول بين لهم ما هو الجهاد وفضل الجهاد وأجر الجهاد ومكانة المجاهد. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فإذا استطعت يا عبد الله أن تجاهد بسلاحك الشخصي الذي هو من حقك ومن جيبك ومالك، وحاولت أن تذخر نفسك، فهذا والله من أعظم المقامات ومن أكبر الخيرات والدرجات. ثم قال: ولا يقطعون واديا. كم من أودية، بل كم من كيلوهات، وكم من مسافات وأماكن متباعدات يقطعها المجاهدون في سبيل الله. كل هذه الأودية ستشهد لهم يوم القيامة، كل هذه الأودية ستكون في ميزان حسناتهم يوم القيامة، كل هذه الأودية لهم بها أجر. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه أن ينصر بنا الإسلام والمسلمين، ونسأله سبحانه الثبات على هذا الدين حتى نلاقي رب العالمين في يوم الدين ونحن من أهل الجنة ومن أهل النعيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذ الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالرافضة المنفذين، اللهم عليك بالحوثيين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق كلمتهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم أقر أعيننا بهلاك الحوثيين، اللهم أقر أعيننا بدمارهم والخلاص منهم، اللهم اقتلهم واحدا واحدا، أرح منهم البلاد والعباد. آمين يا رب العالمين. سامحونا على الإطالة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ونسوق ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة.

تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض

لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم

0: نفر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فوصلوا أخوانكم في المكتبة والتسجيلات السلفية الكريم أن يقدم لكم
2: إن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.
1: خطبة الجمعة في المسجد السنة الكريم للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن جمال حفظه الله تعالى.
2: والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله، والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين، وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق،
1: والتي كانت بعنوان
2: فضائل الجهاد. وفضائل الجهاد كثيرة.
1: سجلت هذه الخطبة في 28 من محرم في عام 1433 من الهجرة.
2: خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم، ثم أسلم وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة. يموت يوم يموت وعليه من آثار مرض السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول وهذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبلاء
1: نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الخطبة الإسلام والمسلمين. أما الآن فمع هذه الخطبة.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، فإن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والجهاد عباد الله معناه عند أهل العلم وأصل مأخذه من السعة والطاقة، الوسع والطاقة أو التعب والمشقة. والجهاد عباد الله أمر الله سبحانه وتعالى به، قال جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده. مراتبه عند أهل العلم أربعة: جهاد بالنفس وهو أرفعها،
2: وجهاد باللسان، وجهاد بالمال، وجهاد بالقلب. وأما الجهاد بالقلب فلا يجوز تخلفه عن مسلم أن يكون مبغضا للكفر وللشر وللشيطان وللبدعة والمعصية. والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله وعقيدته ومنهجه وسيرته. فمنهم من تجتمع فيه المراتب الأربع كالكفار، ومنهم من تجتمع فيه ثلاث مراتب أو مرتبتان باختلاف حاله. والشيء الثاني الذي يجاهد العدو الباطني وهو الشيطان، وجهاده يكون بدفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. والشيء الثالث الذي يجاهد النفس الأمارة بالسوء، وجهادها بدلها على طرق الخير وترويضها على ذلك بالتفقه في دين الله عز وجل، ثم بالعمل بما علمت، ثم بالدعوة إلى ما علمته. العمل بما علمت ثم الدعوة إلى ما علمته وفقهته. فيا معاشر المسلمين، إن الجهاد ليس هو جهاد الكفار فقط، وإنما الجهاد كما سمعتم يختلف. فجهاد القلب للكفار والمنافقين ببغض ما هم عليه وكراهية دينهم، وأيضا جهاد أهل البدع ببغض بدعتهم والتبرؤ من ذلك، وهكذا أيضا جهاد الفساق. وبعد ذلك يكون الجهاد إما باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، ويتبع ذلك المال. فمن الناس من جمع بين المراتب الأربعة فكان من أكمل خلق الله، جاهد بقلبه وجاهد بنفسه وجاهد بماله وجاهد بلسانه، ولا يتأتى ذلك إلا لمن رسخت قدمه في العلم، فجمع بين العلم والدعوة والعمل والجهاد بالسيف والقلم والمال. والناس تتفاوت منازلهم بتفاوت تحصيلهم لهذه المراتب. والله عز وجل قد أمر بالجهاد وحث عليه ورغب فيه. الله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل، الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وقال سبحانه اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. جهاد الكفار والمنافقين من آيات وعلامات الإيمان. قال الله سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين، وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يغزو او يحدث نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق، فاحذر يا ايها المسلم ان تكون مائلا الى الدعوة واسباب الراحة وان لا تكون عندك غيرة على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن الله سبحانه وتعالى وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام بين للعباد فضائل الجهاد، فضائل الجهاد كثيرة ولكن اذكر منها على سبيل التفصيل ما ينفرد به الجهاد ونشير الى غيره اشارة بما يشارك فيه غيره من العبادات. الفضيلة الاولى ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وانس بن مالك وابي هريرة والمعنى متقارب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الروحة او الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فيا من منعه ماله ومنعه حب الدنيا، اعلم بأن الغدوة أو الروعة في سبيل الله ليست خيرا من مالك ولا من دنياك التي تحبها، بل هي خير من الدنيا وما فيها، من ملك جميع الملوك والرؤساء والأثرياء والأغنياء. الروحة أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الفضيلة الثانية أن الجهاد في سبيل الله هو أعلى الإسلام. جاء من حديث معاذ عند الترمذي وأحمد، والحديث حسن بشواهده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الثالثة أن للجهاد في الجنة بابا بهذا الاسم، باب الجهاد، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. الفضيلة الرابعة أن الجهاد مصرف من مصارف الزكاة، وهو المراد في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالمراد بقوله وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الخامسة أنه نصر للعباد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وقال الله سبحانه: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأما الفضائل الأخرى نذكرها إجمالا لأدلتها المشهورة، أنه سبب من أسباب دخول الجنة، وسبب من أسباب النجاة من النار والعذاب الأليم، سبب لمغفرة الذنوب، سبب لرحمة علام الغيوب، أنه أفضل الأعمال، به ينال المسلم الأجر العظيم، يحصل به الخير، يحصل به الفلاح، من أسباب محبة الله، من أسباب هدايته إلى دين الله، دليل على الإيمان، من أسباب الرزق الكريم. فيا أيها المسلم احرص على هذه العبادة العظيمة والشعيرة الجليلة، ألا وهي شعيرة الجهاد في سبيل الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من فضائل المجاهد في سبيل الله أنه إن قتل فهو حي عند الله، إن قتل في سبيل الله فهو حي عند الله. قال الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. جاء في صحيح مسلم أن ابن مسعود سئل عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، فقال: قد سألنا. فقيل لنا: إن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. ما أعظمها من حياة! يدفن في القبر وروحه في الجنة، ميزة على غيرها من الأرواح. قال: ثم اطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ثلاث مرات: هل تشتهون شيئا؟ هل تشتهون شيئا؟ وهم يجيبون بذلك الجواب. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا فقالوا: يا رب، انظر إلى سؤالهم وطلبهم، نريد أن نرجع، أن تعيد أو أن ترجع أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. لماذا يطلبون هذا المطلب؟ لما يرون من الكرامة. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل الجنة لا يحب أن يعود إلى الدنيا وأن له ما في الأرض إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل 10 مرات. لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة، يريد أن يعود إلى الدنيا من أجل أن يقتل في سبيل الله. من فضائل المجاهد أن عمله لا يضيع. قال الله: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. من فضائل المجاهد أنه إذا أصيب بأذى أو نصب أو أي شيء في سبيل الله كان عملا صالحا. قال الله سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. من فضائل المجاهد أن عمله ينمو وأنه يؤمن الفتان. جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وهو من الفتان. وجاء نحو من حديث فضالة عند أبي داود والترمذي. انظر على فضائل عظيمة وعلى أجور جسيمة لا يجدها المسلم إلا في الجهاد في سبيل الله. من فضائل المجاهد ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة وفي ونحو من حديث ابي سعيد في مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان في الجنة 100 درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيله.

جاءت في سبيله. مثل الصائم القائم. المجاهد في سبيل الله اذا قتل جاءت وعليه جروحه اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله اعلم بمن يكلم في سبيله، الا جاء يوم القيامه وكلبه وكلمه يسغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والمجاهد في سبيل الله ان قتل باي نوع من السلاح فانه لا يجد اثر ذلك الا مثل القرصة. جاء عند الخمسة الا ابا داود بسند حسن من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم من القرصة. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، يقتل فيكون ما يقتل به كالقرصة واجره عظيم وثوابه كبير. وان مما من الله به سبحانه وتعالى على المسلمين عموما وعلى اهل السنة خصوصا هو جهاد الزنادقة من الرافضة الحوثيين الذين يدافع عنهم كثير من الجهال الذين ما عرفوا حقيقتهم وما عرفوا منهجهم وما عرفوا ضلالهم وكفرهم وشركهم. أترون مسلما يمزق القرآن؟ فقد هجموا على دار لتعليم القرآن الكريم لحزب الإصلاح بعين في حجة واستولوا على ذلك المركز ومزقوا 3000 مصحف. أهؤلاء مسلمون؟ هؤلاء حرقوا صحيح البخاري وصحيح مسلم ورياض الصالحين، حرقوا أصح الكتب المصنفة، حرقوا سنة رسول الله. ويقول احد: نحن لا نؤمن الا بالقرآن ولا يعنون هذا القرآن الذي بين ايدينا، وانما يعنون ما حرفوه وما بدلوه وما زادوا فيه وما نقصوا منه. وان الله سبحانه وتعالى قد اراد خيرا بالمسلمين فهذا باب الجهاد مفتوحا، فمن اراد ذلك فليرحل وليسابق. ونحث الاباء والامات على ان لا يمنعوا اولادهم من ذلك، فان هذا والله من اسباب نصرهم وسعادتهم وراحتهم وفلاحهم. اولادهم لله، ليس اليك ولا الى غيرك، ارزاقهم مكتوبة، اجالهم معلومة. تبر ولدك مات في فراشه، مات على سيارة، مات بمرض، والجهاد لا يقدم ولا يؤخر في عمر الانسان، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم ثم اسلم، وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة، يموت يوم يموت وعليه من اثار مرمى السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول: وها انا اموت على فراشي كما يموت البعير، ف
فلا نامت أعين الجبناء.

0: مكائد الجبناء. الأنفس بيد الله، الآجال بيد الله سبحانه وتعالى. لا يظنن ظان أنه إن منع فقد مد في العمر، وإن رخص فقد خسر في العمر، كل ذلك بقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين على الكافرين من الرافضة الحوثيين وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يمكن لهم وأن يرفع شأنهم وأن يحفظهم وأن يعيدهم من مكر الماكرين وكيد الكائدين ومن شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: أخوني يقول: كيف نعرف الشيعي من الرافضي وهل هما سواء؟ السلف فرقوا بينهم، ممن فرق في ذلك الإمام الذهبي رحمه الله السير وقبلهم، بل شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة ونقله عن الإمام أحمد، هذا التفريق نقله عن الإمام أحمد، وأيضا الذهبي نقله عن بعض السلف أظن عن الأوزاعي، أن الشيعي من قدم عليا على عثمان، قال علي أفضل من عثمان، أو في الخلافة قال كان أحق بالخلافة من عثمان، فهذا شيعي، إما يقدم عليه في الفضل، وكان هذا المذهب قد قال به بعض أهل السنة من أهل الكوفة ثم رجعوا عنه، كان قال به سفيان وأبو حنيفة ثم رجعوا عنه، هذا قول الشيعة. وأيضا من قال هو أحق بالخلافة من عثمان هذا شيعي، وأما من بلغ به الأمر إلى أن قدمه على الشيخين كذا قال بعض السلف، أي على أبي بكر وعمر، أو بلغ الأمر إلى الطعن في الشيخين فهذا رفض، فالطعن في أبي بكر وعمر رفض، وأما التشيع فهو أخف منه. وكثير من أهل العلم يفرقون بين الشيعي والرافضي، سبق هو قول أحمد وبعض السلف، وقرره شيخ الإسلام في منهاج السنة والحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح في هدي الساري في فصل الكلام على البدع، البدع التي وصف بها الرواة، والفرق بين التشيع والرافض. وكذلك الذهبي في السير. وبهذا تعلم خطأ من يحكم على الشيعة والرافضة بحكم واحد، أو يستدل بكلام أهل العلم في الشيعة وينزل على الرافضة، فبغض الشيخين أبي بكر وعمر أو الطعن فيهما هذا رفض، ما بالك برفض اليوم، رفض الاثني عشرية، رفض الخميني الذي يستلزم الطعن في كتاب الله والطعن في سنة رسول الله والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في أم المؤمنين وتكفير المسلمين وإحداث ركن سابع من أركان الإيمان وهو الإقرار بالإمامة للإثني عشر ومن لم يقر به فهو كافر، وغير ذلك من كلام الرافض الاثني عشرية الذي فارقوا به المسلمين في عقيدته. فلا تذهب تقرأ كلام أهل العلم في الشيعة وقالوا في الشيعة، قد وصف بعض السلف أن عنده تشيع من أهل العلم، عبد الرزاق قالوا عنده تشيع، الحاكم قالوا عنده تشيع، بل نسب هذا القول إلى الإمام النسائي ولكن هذا لم يصح عنه، ونسب هذا إلى أناس كثير. والتشيع كان في عرف السلف تقديم علي على عثمان، هذا يقولون شيعي عنه، وكان غالبا في الفضل يقولون هو أفضل من عثمان، أما من قدموا عليه في الخلافة فنعم السلف يصفون هذا أنه تشيع، لكن يجعلون من فعل ذلك ضالا مبتدعا، كما قال الإمام أحمد هو أضل من حمار أهله. أما الرفض فهو شيء بدعة ليست من بدع الإسلام، مقالة ليست من مقالة أهل الإسلام. رافضة اليمن ورافضة العراق ورافضة إيران ورافضة الخليج كلهم عقيدتهم واحدة. أخ أتانا قبل يومين بمقطع لواحد حوثي مفتي، لأنه مفتي الحوثيين، اسمه يحيى أبو عوضة أو أبو عوضة، قال القرآن لا يفهمه أحد ولا يستطيع أن ينفع به الناس، هذا معنى كلامه، ولا أن يعالج به حياتهم ولا أن يكون نظاما للحياة إلا بفهم قرنائه من أهل البيت، وأما بدون فهم قرنائه فالقرآن عمى. ليس ناقصا فقط، هكذا يقول، ليس ناقصا فقط بل هو عمى. وصدق الله عز وجل إذ يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، فهو عمى على الكافرين. ومنهم الرافض الذين اعترفوا بألسنهم أنه عمى. هكذا هذا في قناة المسيرة يقرر، يقول ليس القرآن فقط ناقص بل ناقص عمى. إن الذي يقول هؤلاء ما يعتقدون عقيدة الاثني عشرية. وأتانا أخ أيضا بكلام لعبد الملك الحوثي يقول رسول الله رجل مشاكل، استغفر الله، هكذا بصوته وفيه قالوا له صورة فيه، يقول رجل مشاكل. وكم هذا كلام كثير من كلام أخي في التبرؤ من الصحابة. والله إن من الجهاد بيان حال الرافضة الآن والإكثار من ذلك، فإن بعض الناس الآن خذل وصار يغرون بعض الناس، يأتون إلى بعض أئمة المساجد ليلبسوا على الناس. فذكر عقيدة الرافضة مهم، ولا يغفل إخواننا أهل السنة في كل مكان عن ذكر عقيدة الرافضة وتحذير المسلمين منها. نقرأ الفائدة التي ذكرناها أمس للإخوة، كلام الأئمة في التفريق بين الشيعي والرافضي. أنا قلت أمس الذهبي نقله عن الأوزاعي، هو نقله عن الشافعي. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 35 و400، قال رحمه الله قيل للإمام أحمد من الرافضي، فقال الذي يسب أبا بكر وعمر. الذي يسب أبا بكر وعمر، هذا كلام الإمام أحمد. كلام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر صفحة 31 قال البوطي صاحب الشافعي سألت الشافعي أصلي خلف الرافضي، فقال لا تصلي خلف الرافضي ولا القدر ولا المرجع. فقلت صفهم لنا، أي صف هذه الثلاثة الرافضي والقدر والمرجع. قال من قال الإيمان قول فهو مرجع، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. وأيضا للذهبي كلام آخر في المجلد السادس عشر من سير أعلام النبلاء، المجلد السادس عشر صفحة 58 و400، قال وجمهور الأمة على ترجيح عثمان على الإمام علي، وإليه نذهب، أي في الفضل. والخطب في ذلك يسير، والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر، ومن خالف في ذا فهو شيعي جلد، ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما، يعني يقول إمامته صحيحة وهما أحق بالخلافة لكنه أبغضهما، فهو رافضي مقيت. ومن سبهما واعتقد أنهما ليس بإمامين فهو من غلاة الروافض أبعدهم الله. من سب شيخا فهو من غلاة الروافض. كلام الحافظ بن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري في المجلد الثاني صفحة 490 طبعات الرسالة، كما سبق في ذكر فصل البدع التي وصف بها الرواه، شرح البدع. قال: والتشيع هو محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر، يقدمه في الفضل والمحبة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي. فإن انضاف إلى ذلك السب، سب بعض الصحابة والشيخين، أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، قولوا في الرفض. وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو، كما هي عقيدة الرافضة الذين يعتقدون عقيدة التناسخ، تناسخ الأرواح، وأن الأرواح بعد أن تقبض ترجع إلى الدنيا. هذا كلام أهل العلم في التفريق بين الشيعي والرافضي. الشيعي الذي يقول علي أفضل من عثمان، هذا شيعي. من قال هو أفضل من أبي بكر وعمر فالحافظ يقول هذا غال في التشيع ويطلق عليه رافضي. فإن ضاف إلى ذلك أنه سب الشيخين أبي بكر وعمر أو أبغضهما أو طعن فيهما فهذا رافضي بل غال في الرفض. وهذا التفريق مهم، كلام أحمد، كلام الشافعي، كلام الذهبي، كلام ابن حجر الناتج عن استقراء وتتبع. أخوني يقول: لو تخرج عقيدة الرافضة في رسالة ينتفع بها الخطباء وأئمة المساجد. إن شاء الله. أنا كنت نشرت منشورات سلسلة في بيان عقيدة الرافضة نحو 12 جزء، وبعض الأجزاء في أكثر من جزء، يعني كبيرة، قبل عدة سنوات، فأعطيتها هذه الأيام أخ منسق ينسقها تنسيقا جيدا، وإن شاء الله تنشر للحاجة إلى ذلك، وهذا من الجهاد. وأنا أعتبر هذه فرصة وموسم عظيم لغرس العقيدة السلفية في قلوب الناس وتحذيرهم من العقائد المخالفة. الناس الآن يبغضون الرافضة بغضا شديدا، ربما بعضهم يبغضهم أشد مما يبغض اليهود والنصارى، بعض العامة، لما يرى منهم من الفجور. فهذا أمر طيب يستغله الداعي إلى الله جل وعلا بذكر عقيدة الرافضة وذكر عقيدة أهل السنة، يذكر عقيدة أهل السنة وجمالها وأدلتها من القرآن والسنة، ثم يذكر مخالفة الرافضة في هذه العقائد وماذا يقولون في ذلك. وإياك أن تغتر أن رافضة اليوم ليس الرافضة في الزمن القديم. الرافضي رافضي، كما قال الشوكاني: مهما تزين الرافضي مجرد تقية، وإلا هو رافضي، سواء الرافضي الذي قبل 1000 سنة أو الرافضي الذي بعد ذلك أو الرافضي الموجود اليوم. ورافضة اليمن استقوا الرفض هذا من رافضة إيران الذي هو الرفض الخميني 12 الذي تضمن كفرا بواحا في كثير من مسائله ومسلماته. ها هم الآن رافضة يقررون نقص القرآن تقريرا، ها هم الرافضة الآن يقررون الطعن في الصحابة بأصرح عبارة في كلام شيخهم الذي علمهم حسين بدر الدين، ويسمي الرافضة أو يسمي الصحابة مجرمين مضلين، يقول تبرأ من المجرمين المضلين الذين أضلوك في هذه الحياة قبل أن يتبرأوا منك يوم القيامة. وفي كلام كثير يكفر المسلمين لأنهم يعتقدون أن من أركان الإيمان، أهل السنة يعتقدون أن أركان الإيمان ستة كما دل على الحديث، لكن الرافضة يعتقدون أن هناك ركن إذا لم تؤمن بهذا الركن لا قيمة لإيمانك، وهو الإيمان بالإمامة للأئمة الاثني عشر. هذا ركن من أعظم أركان الإيمان في عقيدتهم. فإذا لم تؤمن بإمامة هؤلاء الاثني عشر وأنهم معصومون لا يخطئون، وأن أقوالهم كنصوص القرآن بل أشد وأعظم من نصوص القرآن، كذا يقول الخميني، يقول إن لأئمتنا أقوالا أعظم من نصوص القرآن، ويقول إنا نهاب نصوصهم ولا نتجاسر على مخالفتها ونتجاسر على مخالفة بعض نصوص القرآن. لابد من هذه العقيدة عصمة هؤلاء الأئمة، أن نصوصهم كنصوص القرآن بل أعظم، وأنها تستنبط منها الأحكام ويؤخذ منها الفقه ويبنى عليها الدين، وهي نصوص كاذبة مكذوبة باطلة. من لم يؤمن بهذه العقيدة فهو كافر، كافر لا حق له في الإيمان. والإمام الثاني عشر خرافة، الذي يزعمون هو محمد بن الحسن العسكري الذي يقول أنه في السرداب، خرافة شيء لا حقيقة له. إذن أنت ما تؤمن بهذا الخرافة أنت كافر. ابتدع الخميني بدعة ما سبقه إليها أحد. الرافضة يرون أنه لا يكون جهاد إلا بخروج الإمام، هذا من أصول عقيدتهم، لا يكون حج صحيح إلا بخروج الإمام، لا يكون أمور كثيرة إلا بخروج الإمام. الخميني ابتدع بدعة سمها ولاية الفقيه. هذا الفقيه هو إنسان موجود بين أظهرنا، وكان هو الفقيه في زمنه، والآن أسندها إلى من بعده حين مات. هذا الفقيه يتولى أعمال الإمام، يجاهد، تجمع إليه الأموال، يفعل ويفعل، لأنه ولي للإمام الغائب حتى يخرج، فصار يفعل هذه الأفعال باسم عقيدة ولاية الفقيه، ولا تزال هذه العقيدة عندهم. يمجد حسين بدر الدين الحوثي، يمجد الخميني تمجيدا كأنه نبي، والخميني هو الطاعن في أنبياء الله الذي قال إن أنبياء الله كلهم فشلوا في تحقيق العدالة في الأرض حتى خاتم النبيين محمد لم ينجح في تحقيقها، ولا تتحقق إلا على يد الإمام. الحسين بدر الدين يرى هذا الخميني إمام هدى، يراه الرجل الحاكم العادل الصالح التقي البر، وهو يقول هذه الأقوال. من يشك في أن رافضة اليمن هم على عقيدة رافضة إيران، على عقيدة رافضة قم والنجف وأمثالها من أوكار الرافضة الاثني عشرية؟ وفي المقابل الحقيقة أن في الدعاء فتور عن بيان حال الرافضة. بعض الناس معذور، الذي هو في مناطق الرافضة هذا معذور، ولكن البلية صار كل واحد شغل نفسه بالآخر. بقي من لم يكن تحت وطأة الرافضة، هذا ينبغي أن يبين حال الرافضة وأن يجتهد في بيان ذلك، لا يسكت. لا، الرافضة يريدون اجتياح اليمن، اجتياح جزيرة العرب، تبديل عقيدة المسلمين، ولا يريدون انتهاء هذا الحال الذي هم فيه. هذا السوق الذي قام للرافضة الآن سوق رابح لا يريد انتهاءه. الحرب هذه لو تنظر بعينك القتل كله من أبناء السنة، الذي يقاتل من هذه المناطق من أبناء السنة، والذي يقاتل من تلك كثيرا ما يغررون بناس من مناطق سنية كانت، ومن أبناء السنة يدفعونهم إلى القتال فيقتتل الجميع وهم يحكمون يديرون الإدارات ويعبون الناس عقيدة رافضية. فلا يريد انتهاء هذا الحال أبدا، فإنه تصفية له لمن في الجنوب ولمن في الشمال. قبائل سنية في هذه الأماكن واضح، وقبائل كانت سنية في الأماكن التي هي في شمال اليمن صار يذروا فيهم عقيدة الرافضة ويقحمهم في القتال. انظروا الأسرى الذين أخذهم، أغلب الأسرى من وين هؤلاء الأسرى؟ كثير من مناطق سنة، والله إن بعض الأسرى رفضوا قبولهم، قلنا هذا أسير معكم أسر في الحرب خذوه، قالوا هذا ما نريده، معكم من منطقة كذا وكذا وإلا هذا ما نريده. وأنا كلمت واحد قبل أيام مسؤول من مسؤولهم على الأسرى، قلنا أعطنا اسم الأسرى الذي عندك نعطيك أسرى، قال لا أعطني أنت الذي تطالب، أما أنا لا أطالب. قلنا لماذا ما أطالب؟ قال اقتلوهم أو اذبحوهم أو احرقوهم أو افعلوا بهم ما شئتم. والله يقول هكذا لا مبالاة بأبناء الناس. ما السبب؟ السبب هذا ليس من قبائلهم المتأصلة في الرفض، هذا طرى عليه الرفض، أدخلوا عليه الرفض ما يبالون به. ولو كان واحد من الرافضة الأصول والله ما رضوا عليه بهذا الحال. لتعلم أيها المسلم أن هذا الذي قام للرافض الآن هذا السوق لا يريدون انتهاءه، سوق رابح تصفية من الجانبين. فعلى المسلمين أن ينتبهوا لذلك، أن يتقوا الله، وعلى من يغرر بهم الحوثي أن يتقوا الله وألا يصدقوا في قتال أبناء المسلمين. ففي الأخير يرجع كل من كان فيه نزعة سنية يصفيه، لا يسكت عنه، لا يمكن إذا تمكن، ونسأل الله جل وعلا ألا يمكن له. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب النفير، وما يجب من الجهاد والنية. وقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله. الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ويذكر عن ابن عباس: انفروا ثباتا، أي في قول الله فانفروا ثباتا وانفروا جميعا، سرايا متفرقين. ويقال واحد الثبات ثبه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا الباب في وجوب النفير في سبيل الله، والنفير معناه الخروج إلى قتال الكفار، وقد أمر الله تعالى به في هذه الآيات وفي هذا الحديث، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب من لم يحصل منهم نفير في سبيل الله، والذين يتثاقلون إلى الأرض. وما يجب منه الجهاد والنية، أي الجهاد في سبيل الله والنية في ذلك، في الهجرة وفي الجهاد. قال الحافظ رحمه الله: وقوله وما يجب من الجهاد والنية، أي بيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية في ذلك. وللناس في الجهاد حالان، أي للمسلمين في الجهاد حالان: الحال الأولى الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحال الثانية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان مأمورا به كل من أسلم أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليجاهد معه لينصر الإسلام، وعاتب الله تعالى المتخلفين عن الهجرة إلى رسوله في ذلك الحال الذي كان يحتاج فيه إلى النصرة وإلى المساندة. قال الحافظ رحمه الله: قال فأما الأولى فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا، ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء وهما في مذهب الشافعي، وقال الماوردي كان عينا على المهاجرين دون غيرهم. قال الحافظ: ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام. وقال السهيلي كان عينا على الأنصار دون غيرهم، ويؤيده مبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة على أن يؤوا رسول الله وينصروه. فخرج إذن من هذين القولين أنه كان واجبا على المهاجرين والأنصار عينيا، وفي حق غيرهم كان واجبا كفائيا. ثم نبه الحافظ أنه لم يكن عينيا في حق الجميع. قال: ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم، بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق، أي باغتها عدو، وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء، لأن الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤوه وينصروه في بلدهم. ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما ذكر ابن إسحاق، فإنه كالصريح في ذلك، أي حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس. قال سعد: كأنك تعنينا يا رسول الله، أي الأنصار. ثم بيّن أنه لو أمرهم أن يذهبوا معه في أي مكان لذهبوا. وقيل كان عينيا في الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها، والتحقيق أنه كان عينيا على من عينه النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ولو لم يخرج, أي ولو لم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحال الأولى اختار الحافظ أنه فرض عين على من عينه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه. وأما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فأكثر أهل العلم أنه فرض كفاية, إذا قام به البعض الكافي سقط هذا الفرض عن الباقين. ولكن هناك حالات يصير فيها الجهاد فرضا عينيا, مما ذكره أهل العلم ما بوب عليه البخاري بوجوب النفير, أي إذا استنفر الإمام الناس, إمام المسلمين استنفرهم للجهاد ودعاهم للقتال, وإذا استنفرتم فانفروا, يصير واجبا عينيا. وكذلك إذا دهم العدو بلدا من بلدان المسلمين فإنه يتعين على من كان حاضرا في ذلك البلد

أيضا يصير عينيا في حق من حضر الصف الذي قد حضر القتال وبدأ القتال والتحم الصفان، لا يجوز له أن يفر أو يتخلف، صار في حقه واجبا عينيا. إذن هذه صور كما ذكر أهل العلم يكون فيها الجهاد واجبا عينيا، أي على كل فرد بعينه. وإلا الأصل أن الجهاد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام صار واجبا كفائيا، وما يدل عليه وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ثم ذكر الحافظ رحمه الله الخلاف في كم يجب إذا كان واجبا كفائيا، في كم يجب، هل يجب في السنة مرة أو أكثر من مرة، أو يجب كلما أمكن المسلمين أن يجاهدوا جاهدوا. وقد قوى الحافظ هذا القول، وأنه يجب كلما أمكن وكلما احتيج إليه. وذكر البخاري رحمه الله في الباب آيتين وحديث ابن عباس: انفروا خفافا.

0: أي متهيئين وغير متهيئين، نشيطين وغير نشيطين، عزابا ومتأهلين، أي في حال يكون النفير عليكم خفيفا وفي حال يكون النفير عليكم ثقيلا. وهذا هو الشاهد من الآية. والآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وهذا عتاب ولوم لمن يتأخر عن النفير بعد أن يدعى إليه. ثم قال:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
0: ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وحديث عبد الله بن عباس: لا هجرة بعد الفتح. والمراد لا هجرة أي من مكة، لأن مكة قد صارت دار إسلام، فلا هجرة منها، لأنه لا يهاجر من دار الإسلام، إنما الهجرة من ديار الكفر. قال العلماء: وفي هذا فائدة، أن مكة تبقى دار إسلام إلى الأبد، مكة تبقى دار إسلام إلى الأبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يوجد

أي لأن مكة ستصير دار إسلام فلا يهاجر من مكة بعد فتحها في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن جهاد ونية، بقي الجهاد بقية النية في هذه الأعمال. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفركم الإمام دعاكم إلى الجهاد فأجيبوا هذه الدعوة وانفروا في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب استقبال الغزاة. حدثنا عبد الله ابن الأسود، في بعض روايات البخاري ابن أبي الأسود، من عنده ابن أبي الأسود، وهو المشهور عبد الله بن أبي الأسود، ويصح أيضا ابن الأسود كما سيأتي في نسبه، فهو عبد الله ابن محمد ابن حميد ابن الأسود، وحميد جده يكنى بأبي الأسود، فهو ابن أبي الأسود عبد الله بن محمد بن حميد بن الأسود. قال: حدثنا يزيد بن زريع وحميد بن الأسود. حميد بن الأسود هذا هو جد عبد الله بن أبي الأسود، هذا

وفي كلا الموضعين مقرون بيزيد ابن زريع، فله في البخاري حديثان قرن فيهما بيزيد بن زريع. أما عبد الله حفيده فهو من المكثرين في صحيح البخاري. عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا وتركك. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال: قال السائب بن يزيد رضي الله عنه: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. هذا الباب في استقبال الغزاة، ومعنى استقبالهم أي إذا رجعوا من الغزو، إذا خرجوا للغزو ثم رجعوا إلى بلادهم، فاستقبالهم مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديثان ظاهران في الدلالة على ذلك. حديث ابن الزبير أنه كان ممن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هو وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر وابن عباس وترك ابن الزبير. والحديث الثاني في قصة السائب بن يزيد وذهابهم لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يشرع استقبال الغزاة فيشرع أيضا تشييعهم وتوديعهم. قالوا: وسميت ثنية الوداع بهذا الاسم لأن أهل المدينة كانوا إذا خرجوا يودعون المجاهدين خرجوا إلى هذا الموضع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع الجيش، كانوا إذا خرجوا للقتال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم ويقول: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وهكذا خلفاؤه، فأبو بكر رضي الله عنه حين بعث جيش أسامة خرج معه إلى بعض الطريق ودعه. فيشرع استقبال الغزاة إذا رجعوا من الغزو، ويشرع توديعهم إذا خرجوا للغزو. وهذا في فوائد، من أول هذه الفوائد أنه عمل بالسنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفوائد هذا فيه تطيب لنفوس المقاتلين ورفع لمنزلتهم ومكانتهم، إذا رأوا أن الإمام إذا لم يخرج معهم ومن معهم من المسلمين خرجوا معهم يودعونهم ثم انتظروهم في بعض الطريق يستقبلونهم إذا رجعوا، هذا يبعث في نفوسهم القوة ويطيب قلوبهم ويحفزهم على الجهاد والقتال والغزو، يرون أن لهم مكانة في قلوب المسلمين. هكذا من هذه الفوائد أن هذا أقوى في اتصال الأخوة ودوامها وازديادها، وكل إنسان يحرص على أخيه ويرى منه محبة ومودة له، إذا خرج يشيع ويودعه، وإذا رجع استقبله، لا سيما ويخرج في سبيل الله لا يدري أيرجع أو لا، ومن رجع يرجع منهم بعد تعب وجهد ومشاق. فإكرام له أن يستقبل وأن يشيع إذا خرج، ففيه فوائد عظيمة. هذا الأمر يبعث في نفوس المقاتلين قوة وثباتا وخيرا كثيرا.
فلذا كان هذا الأمر من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ومما هو في زمنه، إذا خرج ينتظرونه لاستقباله. وذكر البخاري في هذا الباب حديثين، حديث ابن الزبير أنه قال لابن جعفر أي لعبد الله بن جعفر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. وقوله فحملنا وتركك من كلام عبد الله بن جعفر يكلم ابن الزبير، لأنه قد وقع في رواية المسلم ما يوهم خلاف هذا. قال الحافظ: قال وقوله فحملنا وتركك ظاهره أن القائل فحملنا هو عبد الله بن جعفر، وأن المتروك هو ابن الزبير. وأخرج ومسلم من طريق أبي أسامة وابن علي كلاهما عن حبيب بن الشهيد بهذا الإسناد مقلوبا، وقع فيه في مسلم قلب. ولفظه قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير جعل المستفهم عبد الله ابن جعفر، والقائل فحملنا عبد الله ابن الزبير، والذي في البخاري أصح. ويؤيد ما تقدم في الحج عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة من بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، فإن ابن جعفر من بني عبد المطلب بخلاف

0: وإن كان عبد المطلب جد أبيه جد الزبير، فأم الزبير هي صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن القائل فحملنا وتركك هو عبد الله بن جعفر. ثم ذكر الحديث الثاني: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع، وثنية الوداع هي بالمدينة، وسميت بذلك لأنهم كانوا يودعون الخارجين إلى ذلك الموضع يخرجون معهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،

تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ثبت عند الإمام البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وفي بعض الروايات: أي العمل أقرب إلى الجنة؟ ما هو العمل الذي يحبه الله جل وعلا ويكون صاحبه من القريبين إلى جنة الله سبحانه؟ قال: الصلاة على وقتها، أداء الصلاة في وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن المسلم حريص على ما يحبه الله، فكيف إذا كان هذا الأمر أحب شيء إلى الله؟ وهكذا المسلم حريص على ما يقربه من جنة الله، فكيف إذا كان هذا العمل أقرب الأعمال إلى جنة الله سبحانه وتعالى؟ ولذا صار هذا الأمر الذي كتبه الله جل وعلا على المسلمين ونفوسهم له كارهة، صار لا يعدله شيء من الأعمال ومن الطاعات. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ أي عمل يعدله؟ قال: لا تستطيعون ذلك. فأعاد عليه مرة ثانية وثالثة، كل ذلك يقول: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. ثم قال بعد ذلك: أتستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تبيت قائما لا تفتر، وأن تظل صائما لا تفطر؟ قال: لا. قال: فلا يعدل الجهاد في سبيل الله شيء. وعلى هذا، فمن كان قد وفقه الله جل وعلا لهذا الأمر وهيأه له، فليخلص النية وليحتسب الأجر، ولو كان الشيء اليسير. فقد ثبت في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة هو الوقت الذي بين الحلبتين.
أي وقت يسير. وهذا فيه إشارة إلى فضيلة الجهاد لمن كان ذا نية صالحة وإن كان الوقت الذي قضاه في ذلك يسيرا. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، تجب له جنة الله. فعلى ذلك هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص، ولمن رزقه الله الصبر والاحتساب، فإن المرابط والمجاهد ربما أصابه الجوع، وربما أصابه السهر، وربما أصابه البرد، وربما جرح، وربما سقط أو ألقي عليه حجر أو غير ذلك من الأمور التي هي كثيرة الوقوع لمن كان مرابطا في أرض المعركة. ولكن من احتسب الأجر من الله صار جوعه وسهره وتعبه وجروحه وكل شيء يصيبه أجورا عظيمة، حجابا من النار وبابا إلى جنة الله. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. إذا اغبرت القدمان من المشي في سبيل الله بنية صالحة لا تمسه النار. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يجتمع على عبد أبدا غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم، لا يجتمعان غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فمن اغبر في سبيل الله وتعب في سبيل الله وأخلص النية لله صار بإذن الله نجاة له من النار، بعدا له من النار. عينه التي باتت ساهرة حرمها الله على النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاحتسب أيها المرابط، أيها السهران، أيها الجائع في سبيل الله، فإنها أجور ودرجات رفيعة لا يصل إليها غير المجاهدين. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، يرفع الله جل وعلا فيها من جاهد في سبيل الله، يعلو درجات ويرتفع إلى المنازل العاليات.

عليك في الدنيا وفي الآخرة، ولكن اعمل ذلك لله وانوي بذلك مرضات الله، فإن هؤلاء الذين بغوا علينا أناس لا نشك في ردتهم عن الدين وفي إشراكهم بالله رب العالمين، أرادوا تغيير دين الإسلام، أرادوا الطعن في دين الإسلام، بدأوا بالقرآن فزعموا أنه محرف، وثنوا بالرسول فزعموا أن جبريل خان وأن الرسول ليس بمحمد وإنما هو علي، وثلثوا بزوجاته أمهات المؤمنين فقذفوهن بالريب وبالفواحش، وربعوا بصحابته وبخيار الأمة فكفروهم وحكموا عليهم بالردة، وخمسوا بسائر المسلمين فاعتقدوا كفرا وردة كل من لم يكن منهم. أي شيء بقي للإسلام وللمسلمين بعد أمورهم هذه التي زعموها؟ فوالله إن الوقوف في وجوههم والتصدي لهم لمن أعظم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لمن صحح نيته، لمن أخلص لله. تأمل كل الأحاديث، كل الآيات التي تحث على القتال في سبيل الله، ينبه الله فيها على الإخلاص، على تصحيح النيات، على تفتيش ما في الصدور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تضمن الله عز وجل هذه ضمانة. من هذه الضمانة؟ من رب العالمين، والذي أخبر بهذه الضمانة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي. تضمن الله له إن مات بالجنة وإن رده إلى منزله أن يرده سالما بما نال من أجر أو غنيمة. وهكذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة والآخر يقاتل حمية والآخر يقاتل غضبا والآخر يقاتل رياء والآخر يقاتل ليغنم والآخر يقاتل ليبتر بين الناس، من هو الذي في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بهذا القيد وهذا الشرط، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاجعل قتالك ورباطك وجهادك في سبيل الله ولنصرة دين الله، ولأجل أن تكون لا إله إلا الله هي العليا، ولأجل أن يعلو هذا الدين ويستقيم دين المسلمين ويسلمون في أموالهم وأعراضهم وعباداتهم. من كان كذلك هنيئا له، وليبشر بالفضل والثواب الكثير من الله سبحانه وتعالى. كل ما يناله في ميزان الحسنات، ما من مكلوم جرح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، يبعث يوم القيامة يسيل الكلم دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقال عليه الصلاة والسلام: من نكب نكبة في سبيل الله، أي دق دقة، إما بحجر أو سقط أو بأي أمر نكب في جسده، من نكب نكبة في سبيل الله إلا جاءت يوم القيامة كأغزر ما كان، لونها الزعفران وريحها المسك. ولذا عليه الصلاة والسلام

0: يقسم بالله أنه يتمنى أن يقتل في سبيل الله مرارا، والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. ولذا كان الشهيد يرى نفسه حين قتله أعز الناس وأكرم الناس وأشرف الناس، ولذا يتمنى رجوعه إلى الدنيا وميتته مرارا على مثل تلك الميتة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت إلا لم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، ما من مؤمن، لأن المؤمن إذا مات ارتاح فيرتاح بالآخرة، إلا الشهيد يريد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل، ثم يرجع فيقتل، ثم يرجع فيقتل، لما يرى من كرامة الشهادة، يرى رفعة، يرى عزة، لا يجد ألما، لا يجد وجعا. قال عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. كالقرصة ميتته سهلة، رفعة الله ثبت في عدة أحاديث في جماعة قتلى من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم حين قتلهم وكان يبكي، فقالوا: يا رسول الله، ما شأنك نظرت إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وتبكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تحت ظنانه قبل سقوطه في الأرض، قبل أن يقع جسده على الأرض، وقد أطلع الله نبيه على ذلك. إخواني في الله، لنفتش عن القلوب وعن النيات وعن الصدور، فإن الناس تختلف نياتهم، فهنيئا لمن رزقه الله نية صالحة واحتسابا للأجر من الله، وخيبة وخسرانا لمن كان ذا نية فاسدة، نية الرياء أو نية الغنائم والأموال أو نية الشهرة أو نية العصبية أو نية الغضب والحمية أو غير ذلك مما لا يكون في سبيل الله، هذا في خيبة وفي خسران، وعمله ذاك والعياذ بالله وبالا عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله، إن من قلب نظره وتأمل في كلام الله يجد أن المبشرات الكثيرة بنصر الله للمؤمنين وخذلانه لهؤلاء البغاة المعتدين، فإن هؤلاء الروافض الذين اعتدوا على المسلمين في بلدانهم وبيوتهم وأسواقهم شردوا وقتلوا وأسروا وسفكوا الدم ونهبوا الأموال وقطعوا الطرقات وفعلوا الجرائم الكثيرة، أتوا للناس إلى بيوتهم وإلى أسواقهم وإلى مساجدهم، وأنت إذا تأملت فيما هم عليه وجدت أنهم قد جمعوا أمورا كثيرة من الأمور التي توجب لهم الهزيمة وتوجب لهم الإذلال وتوجب لهم الطرد والإبعاد، فمن ذلك أنهم مجرمون، وقد توعد الله جل وعلا المجرمين بالهلاك والانتقام، قال سبحانه: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وذلة في الحياة الدنيا، صغار عند الله وذلة في الدنيا. وقال سبحانه: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحق على الله أن ينصر المؤمنين وأن ينتقم من المجرمين. هؤلاء الأرفاض ظلمة، لا يشك أحد أنهم ظالمون، وقد توعد الله الظالمين بالخيبة وبالهلاك. قال سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. كل من حمل ظلما هو في الخيبة، والله لا يخرج من الخيبة ولا يخرج من الهلاك. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا تهديد الكافرين للمؤمنين: سنخرجكم من بلادكم أو ترجعوا إلى ديننا. كما يقوله هؤلاء: إما أن تصيروا روافض، وإما أن نشردكم من بلدانكم. هذه سيرة الكفار والمشركين في قديم الزمان وحديثه. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهكذا موسى لما شكى إلى بني إسرائيل أذيتهم وأن فرعون وقومه آذوهم وظلموهم، قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كم من أناس يدعون على الظالمين، كم ممن فرد من بيته، كم ممن قتل له قريب، كم ممن عطل عن عمله وتجارته وبيعه وشرائه، كم من المسلمين من ظلم وتضرر بفتنة هؤلاء الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي بعض الروايات: فإن الله يرفعها فوق السحاب وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ينصر الله المظلوم ومن بغي عليه. هؤلاء الناس حادوا الله وحادوا رسوله، وقد وعد الله المحادين بالكبت والإذلال. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. هؤلاء بغاة، وقد وعد الله الباغي بتعجيل العقوبة في الدنيا: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. بغيهم راجع على رؤوسهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر، أي أحق وأولى، من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مثل البغي وقطيعة الرحم. فليس هناك ذنب أحق ولا أولى ولا أجدر أن يعاقب الله صاحبه في الدنيا وأن يعجل له العذاب من مثل البغي ومن مثل قطيعة الرحم. وهؤلاء من أشد الناس بغيا على المسلمين. فوعود رب العالمين ووعود رسوله الأمين بالعذاب لهم والهلاك والخزي والإذلال والكبت والانتقام مع وعوده سبحانه للمؤمنين بالإعزاز والنصر والتمكين والاستخلاف في الأرض ورفع هذا الدين في هذه الأرض. فثقوا بوعد الله، ولكن يجب أن نصدق مع الله وأن يكون نيتنا في نصرة دين الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن كان في نياتنا نصر لله ولدينه فإن نصر الله حليفنا، وإن تمكين الله جل وعلا لنا هو الموعود به. وهكذا الله سبحانه وتعالى أمر عباده أنهم إذا أرادوا الثبات أن يعلقوا قلوبهم به وأن يكثروا من ذكره ومن اللهج بالثناء عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. تأمل هذه الآيتين كيف وجه الله المقاتلين بتوجيهات عظيمة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا التوجيه الأول ثبات، ابق في مكانك واثبت والله سيعينك، والله جل وعلا سينزل عليك السكينة، واحذر من المرجفين واحذر من المنافقين المندسين الذين يحاولون سحب المقاتلين عن مواقعهم أو يحاولون فيهم أن يتركوا أماكنهم. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أكثروا من ذكر الله، سبحوا الله، احمدوه، كبروه، هللوه، اقرأوا القرآن، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، اعملوا بالأعمال الصالحة من صلاة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن المنكر واجتناب المعاصي، ولا تنازعوا، إياكم والاختلاف، إياكم والتنازع في وقت القتال ولقاء الأعداء، فإنه سبب للضعف وسبب للفشل. تحمل أيها المؤمن، تحمل أيها المجاهد في سبيل الله، تحمل كلاما سيئا، تحمل إن ظلمت من شيء لك فيه حق، تحمل كل شيء لأجل اجتماع الكلمة واتحاد الصف وألفة القلوب، فإن من أعظم الضرر التنازع والاختلاف وتفرق القلوب. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، الله معك. إذا أنت صابر يكون رب الأرض والسماء معك، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، إياك أن تخرج بطرا أو عجبا أو فخرا أو رياء للناس بهذه الأمور وبغيرها مما ذكره الله في القرآن. نرجو نصر الله، نرجو توفيقه، نرجو إعزازه لهذا الدين، وأبشروا لعل الله أراد إخراجهم إلى هذه البلدان ليقتلوا، كانوا محصورين في محافظة واحدة، تقووا، جمعوا السلاح، جهزوا الأفراد، أراد الله إخراجهم للناس ليقتلوا فيهم ويأسروا فيهم ويسلبوا أموالهم، كل ما أعدوه خلال 12 عام بإذن الله أنها كسرته ومحقه ونهايته في هذا الشهر أو في هذه الأيام التي قد أرادها الله. فإن لله جل وعلا الحكمة البالغة، وله سبحانه الحكمة العظيمة في كل ما يفعله وفي كل ما يقع في هذه الأرض. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بالكفار والمشركين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم امدهم بعونك ونصرك وتوفيقك، اللهم لا ناصر إلا أنت فانصرهم، اللهم انصرهم أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم داوِ جرحانا وجرح المسلمين، اللهم تقبل قتلانا عندك من الشهداء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

0: الباطنية أو الرافضة أو غير هؤلاء على المسلمين، ما حكم هذا الفرح؟ ها؟
1: كثر المتكلمون
0: من نواقض الإسلام، هذا الفرح من نواقض الإسلام، هذا لا شك فيه وأدلته معلومة. وعلى هذا فخطير على من يفرح بنصرة اليهود أو النصارى أو الرافضة أو الحلولية الاتحادية أو غير هؤلاء من الكفرة أو الزنادقة أو المنافقين أو سائر المضرين للإسلام والمسلمين. الذي يفرح بنصرتهم يخشى عليه من الردة، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، لا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء.
1: أمة واحدة على يد واحدة،
0: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أبغض الناس إلى الله ثلاثة، حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومن سنة الجاهلية يعني ما يدعو إليه اليهود والنصارى والرافضة والحلولية والاشتراكية. الذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وينصرها هذا أبغض الناس إلى الله، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. أما أدلة مناصرة المؤمن والوقوف ضد الباغي والمعتدي فكثيرة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: أنصره إذا كان مظلوما، كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجز عن الظلم فإن ذلك نصره. هذا ولو كانت مجرد بغي من أخ على أخي، فكيف بي

على حساب أنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا وأنهم يعني ماذا لهم الصواب. ولا يجوز حتى تشجيعهم أيضا، لا يجوز تشجيعهم. تكثير سواد المسلمين أمر واجب، وتشجيعهم يعتبر تخذيلا، والتخذيل صفة المنافقين. واجب على المسلمين شد العزم من بعض، العزم والقوة بعضهم من بعض، وهذا من مقاصد الشريعة. ومعلوم ما في سورة الأحزاب مما ذم الله به المشركين المنافقين من تخذيل المؤمنين: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهكذا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وإن من تشجيع أهل الباطل يجعل في قلوب المؤمنين الرعب منهم، وهذا تأسي بالشيطان ومتابعة للشيطان وابتداء به. قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإن هنا شرطية، أي إن صح إيمانكم خافوا الله خافوني إن كنتم مؤمنين. وإننا والله لنخاف على من هذا حاله حتى وإن كان من المصلين الصائمين، أن يفرح على المسلمين على بلد المسلم ويفرح بإراقة الدماء، دماء المسلمين، وبإتلاف أموالهم وإزهاق أرواحهم وزعزعة أمنهم وأوضاعهم وتقطيع طرقهم، وهو ما يزال فرحا، نخاف عليه من الردة والله. للأدلة المذكورة وغيرها في بابها كثير. وهذا موضوع جدير بأن يطرق وأن يعتنى به، جدير بأن يطرق هذا الموضوع وأن يعتنى به، ويحذر منه، ويحذر منه كثير من الناس، أعني خوفا عليهم ورحمة بهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وتأمل كلمة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالذي ما يدرس العقيدة الصحيحة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكه من السلف الصالح رضوان الله عليهم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأتباعهم وهكذا، فإنه يزل، ولا سيما في جانب الولاء والبراء، يوالي من لم يواليه الله سبحانه ولم ينصره ولم يعزه، ويعادي من لم يعاده الله، بل ربما عاد أولياء الله ووالى أعداء الله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن رب العزة عز وجل أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا شك المؤمنون أولياء الله بقدر ما عندهم من الإيمان، ما دام مؤمنا، وإن كان من ذوي المعاصي واللمم فإنه من أولياء الله بقدر ما عندهم من الإيمان. قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمؤمنون عندهم من ولاية الله عز وجل بقدر إيمانهم، بين مستقل ومستكثر، ما دام من المؤمنين المناصرين للدين المحبين لدين الله يكون وليا لله عز وجل من حيث طاعته لله، ويكون مخطئا من حيث اقترافه للمعاصي ويحتاج إلى توبة. وليس معناه أن أولياء الله هم الذين عصموا عن الزلل والخطر، هذا مفهوم غير صحيح. قد يكون وليا لله عز وجل وعنده بعض الأخطاء، وهكذا هم درجات عند الله والله بصير مما يعملون، ولكل درجات مما عملوا. فتأملوا هذه الأدلة الكثيرة التي فيه في جانب الولاء والبراء.
قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا، قال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار الآيات. فالله المستعان، ما أحوج المسلمين إلى نشر العقيدة الصحيحة وتحذيرهم من مسالك الشيطان وخطواته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذه لمحة لا على سبيل الاستيعاب والاسترسال في مادتها في التحذير من هذا المعتقد الخطير ومن هذه الرغبة البطالة في نصرة الرافضة على المسلمين، في نصرة الرافضة على المسلمين. رافضة قتلوا وسلبوا وأسروا وزنوا وفجروا وسكروا وبغوا وخرجوا وفتنوا، خرجوا على ولاة الأمور وفتنوا. هكذا أيضا لم يسلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقيعة في عرضه وجنابه الكريم، ولا أزواجه ولا أصحابه، ولم يسلم منهم الأبرياء الأثقياء الأوفياء وغير ذلك من بوائقهم. الفرح بانتصارهم خطير جدا، اي والله، كالفرح بانتصار اليهود او النصارى او الاشتراكيه او الباطنيه المكارمه الهندوس او ما الى ذلك من الكفره والمشركين والمبطلين. ولشيخ الاسلام رحمه الله كلام جميل كما في مجموع الفتاوى له، كما في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام كلام جميل، عسى أن نقرأ منه بين مغرب وعشاء إن شاء الله. أذكر داخل في الكتاب، أرجع له كتاب الجهاد من مجموع الفتاوى، أعني من حيث أن هؤلاء الوقوف أمامهم وكذلك البغض لهم لما يحصل في الإسلام من نكاية، هذا يشرد من بيته وهذا يقتل قريبه ويقتل، هذا يؤسر ويهان، وهذا يضطهد، وهذا يمنع عن شعائر الإسلام، وهذا يخرج عليه ويتمرد عليه وغير ذلك من

0: اليهود أو النصارى أو كذلك أيضا المكارمة الباطنية أو التتار أو الروافض، يرى أن قتالهم لصد عدوانهم لا سيما هؤلاء الذين ذكرنا أنه من أوجب الواجبات. كان هذا حاديا لي أن أجمع رسالة أو حتى وريقات بعنوان التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح، التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح. لا يجوز لمسلم أن يتوانى عن كلمة الحق، يرضى من رضي يغضب من غضب، ودين الله أحق أن ينصر، ودين الله أحق أن يصدع به، سواء يعني قال الوقت ما هو وقت هذا أو لو أنك تتأنى أو ما إلى ذلك، لا هذا دين الله. وتأخير البيان عن وقت الحاجة عند جماهير أهل العلم لا يجوز لأنه يضر. ولا أعني بذلك أن الإنسان مثلا يعني ينهمر في يعني في باطل أو كذلك أنه يترك ما هو أهم وأنفع للإسلام والمسلمين، ولكن هذا شيء واضح بأدلته وبراهينه وأقوال العلماء عليه. ومن أعظم الجهاد أيضا طلب العلم، ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته، ولا سيما بالقيد هذا المذكور في سائر العبادات، في طلب العلم، في قتال المبطلين، في صلاة، في صيام، في سائر العبادات. لا يصلح أي عمل إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليس بمقبول أي عمل إلا بهذين الشرطين، لقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ولقول الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والشاهد من الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الخالص لله سبحانه وتعالى المطابق لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. والدليل على أمر المتابعة ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولما في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويحذرهم من البدع والضلالات، ويقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما في حديث العرباض الحديث بتمامه، وحديث: إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. من هذه الأدلة يعلم أنه لا يقبل أي عمل يتقرب به العبد إلى الله عز وجل إلا أن يكون خالصا لله عز وجل، موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القائل ربنا سبحانه وتعالى في شأنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما أردنا تنبيها على هذه المسألة فقط، لا لقصد يعني ماذا الاسترسال فيها، ولا لقصد يعني التصنيف في هذه المسألة في هذا الوقت الآن، إلا فهي جديرة بالكتابة فيها لأهميتها، لأنها من صميم عقيدتنا، صميم عقيدة الإسلام والمسلمين. عقيدة المسلمين جانب الولاء والبراء، جانب ينبغي حمايته، الولاء للمؤمنين ومحبة المؤمنين على قدر ما عندهم من الإيمان والإسلام، حتى وإن كان عاصيا لا يكون بغضه على معصيته بمقدار بغض الكافر على كفره والزنديق على زندقته. ليس هذا من العدل والله. نعم، ومحبة المؤمنين محبة صحيحة، محبة صحيحة، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، كذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله وهكذا أيضا قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كيف تحب الكافر والله عز وجل لا يحبه؟ بل يغضهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وما لعنهم الله عز وجل إلا لبعدهم عنه، وكل من ابتعد عن الله سبحانه وتعالى أبعده الله، كما في حديث أبي واقد الليث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أعرض أعرض الله عنه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الواجب حب المؤمنين، الواجب. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وما يحصل من رد على أهل الأهواء وبيان خطأهم وضلالهم وانحرافاتهم كل ذلك من باب النصح لدين الله وللمؤمنين. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل ذلك من باب التقويم والإصلاح وسد الخلل وإبعاد المنكرات عن الناس، لأن الدين دين الله، دين الله يجب حمايته ونصرته. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هذا الباب مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الظفر إذا آلمه ظفره تجد ربما الصداع في رأسه على ألم ذلك الظفر والأصبع. هكذا شأن المؤمنين، الترابط والتعاون والتناصح والتواصي والتحذير من الباطل وإنكاء الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإزالة المنكر والتصدي للباطل يدا واحدة. للحديث الذي سمعته: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يهضمه ولا يخذله. التقوى ها هنا، خذيلة المسلم لا يجوز، على حساب مقاضات أغراض أو على حساب دنيا مطمع دنيوي أو على غير ذلك مما يزينه الشيطان. والحمد لله، هذه كلمة مختصرة أردنا التنبيه على ما سمعتم، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أين أخونا عدنان؟ هذا ما أردنا.
1: قال عليه الصلاة والسلام
0: قراءته
1: كلا والله
0: لما
1: كلا والذي
0: حصل من المذاكرة في درس العصر
1: محمد بيده
0: حول جانب الولاء والبراء
1: إن الشملة
0: وحول جانب ما يتعلق بالعنوان المذكور.

0: يعني له لزوم في هذا الموضع بتمامه دون زيادة ولا نقصان، من باب قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. ومن باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ومن باب قول الله سبحانه: الله أمر بالعدل والإحسان. فهذا إن شاء الله نقرأ على حسب هذه المواضع. تفضل حفظكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع الفتاوى 28، قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج نعم في 77 و400، قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم، فإن أولئك إنما كفروا عثمان وعليا وأتباع عثمان وعلي فقط دون من قعد عن القتال أو مات قبل ذلك. والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المتقدمين.
0: هذه الآونة يسمون من كان مع الدولة أمريكيا، فعندهم أن كل من في الدولة أمريكا، ويسمون من رأوه متعاونا أو رادا على الرافضة أو غير ذلك منافقا. فمن بقي في المجتمع إلا من كان معهم فقط، من كان مع الرافضة هو المسلم عندهم، يعني تكفير سحيق. ومن لم يكن مع الرافضة فإنه متردد بين كافر أمريكي وبين منافق اعتقادي خارج من الملة في الدرك الأسفل من النار.
1: قال: وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتقدمين والمتأخرين، فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة، أو ترضى عنهم كما رضي الله عنهم، أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم. ولهذا يكفرون أعلام الملة مثل سعيد بن المسيب وأبي مسلم الخولاني وأويس القرني وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، ومثل مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وغير هؤلاء، ويستحلون دماء من خرج عنهم، ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما يسميه المتفلسفة ونحوهم بذلك، وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشر والعامة وأهل الحديث، ويرون في أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الإسلام أنه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم،
0: لأنهم كفار كل هذه الملة وهذه البلدان من لم يكن معهم إلا اللهم الفرس فيما مضى وإيران فيما بقي الآن وبعض الذين هم من مواليهم، وإلا فهؤلاء كلهم عندهم كفار، لا تجوز مناكحتهم ولا تحل ذبائحهم ولا الصلاة خلفهم، ولا كذلك أيضا يعني ماذا تقام شعائرهم. المهم هذا هو مبدأهم، مبدأ خطير مهلك.
1: وأن المائعات التي عندهم من المياه والأدهان وغيرها نجسة.
0: المائعات التي عند المسلمين يعني قول في الزيوت كلها والسمن والمرق والقهوة وسائر ما كان مائعا ومطبوخا بيد مسلم فهو نجس، لا تجوز أكله، لا يجوز أكله، حتى من مبدئهم أنك إذا مسك الناصب اغسل يدك لأنه مسك بنجاسة، لأن المسك نجس أنجس من ذنب الكلب.
1: ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى، لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي.
0: الذي يقول الرافضة ما تستحل دماء المسلمين واحدا بعد واحد فهو مغفل، فهم إن قالوا مثلا الرافضة نحن ما نريدكم، ما هو صحيح. الرافضة تستحل دماء المسلمين وتعتقد كفرهم، سواء كانت دول المسلمين أو كانت أفراد المسلمين أو كانت قبائل المسلمين، هذه عقيدتهم.
1: قال: ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين، أي يعاونون التتار على الجمهور، وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج
0: أزمنتنا هذه. ضربوا أفغانستان هم، تسببوا في العراق هم، نعم، وهكذا. لا يقوم حرب بين المسلمين وبين اليهود والنصارى إلا كان عكاز اليهود والنصارى وسائر المشركين الرافضة من قديم وحديث.
1: وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج جنكيز خان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام، وفي قدوم هولاكو إلى بلاد العراق، وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم، لما دخل فيهم من توزر منهم للمسلمين وغير من توزر منهم. وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر في النوبة الأولى، وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين، وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار والإفرنج على المسلمين والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر. وكذلك لما فتح المسلمون الساحل عكة وغيرها ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم. وكل هذا الذي وصفت بعض أمورهم، وإلا فالأمر أعظم من ذلك. وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة ممن ينتسب إليها، وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل القبلة، إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم، فهم أشد ضررا على الدين وأهله وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية. ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة، فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبا ولا أكثر تصديقا للكذب وتكذيبا للصدق منهم، وسيما النفاق فيهم أظهر منه في سائر الناس، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وكل من جربهم يعرف اشتمالهم على هذه الخصال، ولهذا يستعملون التقية التي هي سيم المنافقين واليهود، ويستعملونها مع المسلمين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويحلفون ما قالوا وقد قالوا، ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقد أشبهوا اليهود في أمور كثيرة، لا سيما السامرة من اليهود، فإنهم أشبه بهم من سائر الأصناف، يشبهونهم في دعوى الإمامة في شخص أو بطن بعينه والتكذيب، لكن من جاء بحق غيره يدعونه، وفي أتباع الأهواء أو تحريف الكلم عن مواضعه وتأخير الفطر وصلاة المغرب وغير ذلك وتجريم ذبائح غيرهم. ويشبهون النصارى في الغلو في البشر والعبادات المبتدعة وفي الشرك وغير ذلك، وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين، وهذه شيم المنافقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون، وليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة، وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة، والخوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة، وهم لا يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين، ولا الصلاة خلفهم ولا طاعتهم في طاعة الله.
0: إن رأيت أقوالهم تخالف ذلك فهي من باب التقية، فإنها دثارهم، كذب شعارهم والتقية دثارهم.
1: أن ذلك لا ولا تنفيذ شيء من أحكامهم لاعتقادهم أن ذلك لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم، ويرون أن المعصوم قد دخل في السرداب من أكثر من 440 سنة وهو إلى الآن لم يخرج ولا رآه أحد ولا علم أحد.
0: والآن أخبرنا أن الرزامي أنه يقول مختلف أنه مع بعضهم، ويقول أنا ما سأجاهد معكم لأن سيدي حسين الذي بايعته سيخرج وأقاتل معه، وأنه قد أعد له سيارة وأعد له مجلسا إذا خرج سيد حسين يقاتل معه صاحب السرداب. يقول خرافية.
1: قال ولا علم أحدا دينا ولا حصل به فائدة بل مضرة، ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح إلا به، ولا يكون مؤمنا إلا من آمن به، ولا يدخل الجنة إلا أتباعه، مثل هؤلاء الجهال الضلال من سكان الجبال والبوادي، أو من استحوذ عليهم بالباطل مثل ابن العود ونحوه ممن قد كتب خطه مما ذكرناه من المخازي عنهم وصرح بما ذكرناه عنهم وبأكثر منه، وهم مع هذا الأمر يكفرون كل من آمن بأسماء الله وصفاته التي في الكتاب والسنة، وكل من آمن بقدر الله وقضائه، فآمن بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وأنه خالق كل شيء. وأكثر محققيهم عندهم يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر المهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشة وحفصة وسائر أئمة المسلمين وعامتهم ما آمنوا بالله طرفة عين قط، لأن الإيمان الذي يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلا من أصله كما يقوله بعض علماء السنة. ومنهم من يرى أن فرج النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع به عائشة وحفصة لا بد أن تمسه النار ليطهر بذلك من وطئ الكوافر على زعمهم، لأن وطئ الكوافر حرام عندهم. ومع هذا يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث البخاري ومسلم، ويرون شعر شعراء الرافضة مثل الحميري وكوشيار الديلمي وعمارة اليمني خيرا من أحاديث البخاري ومسلم، وقد رأيناه
0: شعر الشعراء خير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، شعراء الرافضة، شعر شعراء الرافضة خير من أحاديث البخاري ومسلم التي تلقتها الأمة بالقبول، والتي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم.
1: قال وقد رأي
0: هذا لا تستبعدوا أن الرافضة لو تمكنوا والله ما أبقوا للمسلمين كتابا من كتب السنة، فإنهم يعتقدون أن هذه الكتب كتب كلها باطلة مفضوبة يجب إزالتها، لو تمكنوا لأحرقوها وأتلفوها إتلافا مفسدا، وما يبقون لك إلا مثل الكافر الكنيني وما إلى ذلك. حتى هذا المصحف الذي بين يديكم يعتقدون أن المصحف هذا ناقص، لا سيما الغلاه منهم، ويعتقدون أن عندهم قرآنا يعني أتم من هذا، فهذا معرض للحريق هذا.
1: قال وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء
0: عندهم من القرآن. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين أرسلناهما يهديانكم صراط المستقيم بعضهما من بعض وأنا العليم الحكيم. من أين هذا؟ في أي هذا؟ من كتابه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وعلي صهرك، هذا عندهم ما هو موجود عندنا. إذا

0: شاهد وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ المساجد على القبور ونهى أمته عن ذلك وقال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويرون أن حج هذه المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من أعظم العبادات، حتى أن من مشايخهم من يفضلها على حج البيت الذي أمر الله به ورسوله ووصف حالهم يطول. فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج، وهذا هو السبب فيما يشاع في العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة، فالعامة شاع عندها أن ضد السني هو الرافضي فقط، لأنهم أظهر معاندة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء.
1: بهذا أن الذي يرى أن المجتمع ينقسم إلى سني وشيعي أنه تقسيم غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فكلام شيخ الإسلام يقول عند العامة شاع عند العامة أنه ليس من أهل الأهواء إلا الرافضة. أهل الأهواء كثير، الجهمية، المرجئة، شتى أنواع الحلولية، الاتحادية، الصوفية، 72 فرقة كلها تستحق النار، كلها تستحق من فرق المسلمين تنتسب الإسلام وتنتمي إليه، كما نقل الإجماع أنها من فرق الإسلام، ومع ذلك كلها مستحقة للنار إلا من كان على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. فذلك التقسيم الذي يعني السني يعني بمقابل الشيعي سائر أهل الأهواء يعتبرون سنة، هذا ما هو صحيح. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون.
0: قال: وأيضا فالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم، وهؤلاء إنما يتبعون الإمام المعصوم عندهم الذي لا وجود له، ومستند الخوارج خير من مستندهم. وأيضا فالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال، وهؤلاء فيهم من الزنادقة والغالية من لا يحصيه إلا الله. وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ، فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولس النصراني الذي كان يهوديا في إفساد دين النصارى. وأيضا فغالب أئمتهم زنادقة إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام، كما فعلته أئمة الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان في زمن المعتصم مع بابك الخرمي، وكانوا يسمون الخرمية والمحمرة والقرامطة الباطنية الذين خرجوا بأرض العراق وغيرها بعد ذلك، وأخذوا الحجر الأسود وبقي معهم مدة كأبي سعيد الجنابي وأتباعه، والذين خرجوا بأرض المغرب ثم جاوزوا إلى مصر وبنوا القاهرة وادعوا أنهم فاطميون مع اتفاق أهل العلم بالأنساب أنهم بريئون من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسبهم متصل بالمجوس واليهود، واتفاق أهل العلم بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أبعد عن دينه من اليهود والنصارى، بل الغالية الذين يعتقدون إلهية علي والأئمة ومن أتباع هؤلاء الملاحدة أهل دور الدعوة الذين كانوا بخراسان والشام واليمن وغير ذلك، إلى أن قال رحمه الله تعالى في صفحة 93 و400: فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض، مع أن كل واحدة من الطائفتين مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، ومخالفة لصحابته وقرابته، ومخالفون لسنة خلفائه الراشدين ولعترته أهل بيته. وقال رحمه الله: والمقصود هنا في التي بعدها 94 و400: والمقصود هنا أن يتبين أن هؤلاء الطوائف المحاربين لجماعة المسلمين من الرافضة ونحوهم هم شر من الخوارج الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم ورغب فيه، وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام العارفين بحقيقته. وقال رحمه الله في صفحة 99 و400: وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان في معنى أولئك، ويجب قتالهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما وجب قتال أولئك، وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة،

0: أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير. فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد.
1: وقد ذكر القاضي عياض، وأيضا تذكرنا قبل ليال، أن بعضهم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستتابه القاضي فلم يتب فأمر بقتله.
0: قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم.
1: يعني
0: قتل
1: كل رافضي خارجي وأشد، وليس كل خارجي رافضي، لا، الخوارج أهون من الروافض. فهؤلاء جمعوا بين نفي الصفات وبين القول بخلق القرآن وبين نفي عماذة وبين الخروج على أولياء الأمور وبين أيضا أذية المؤمنين ومعادة أولياء الله عز وجل، فجمعوا ما لم يجتمع عند الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، جاء في الحديث عن أبي أمامة: شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. نعم. والذين لعنهم عبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن عمرو بن العاص، لعنة الله على أولئك الأزاريق وحدهم، قال كل الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. نعم.
0: وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عمر لصبيغ بن عسل: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. ولأن علي بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه، ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهروا هذا القول أو كان.
1: لهذا قيدنا العنوان بغاة الرافضة، التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح، لهذا قيدنا في بغاة الرافضة.
0: أو كان في قتله مفسدة راجحة، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام، ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا لأنهم كانوا خلقا كثيرا وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا، لم يحاربوا أهل الجماعة، ولم يكن يتبين له أنهم منهم.
1: أما بعد أن خرجوا فقد قاتلهم علي رضي الله عنه مع الصحابة لما خرجوا وصاروا يقتلون ويفسدون في الأرض، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان وما إلى ذلك وبتأويلات فاسدة، قاتلهم علي رضي الله عنه وهم أهون حالا من هؤلاء. مبحث فيما يتعلق في نواقض الإسلام في موالاة أهل الباطل، لا سيما موالاة اليهود والنصارى، وكذلك الفرح بنصرتهم، أو لأن الفرح بنصرتهم الفرح بنصرة الباطل على الحق، ومن أجل هذا حكم أهل العلم بالردة في مثل هذا الحال. الكلام طويل في هذا الموضع في كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية، إنما جمع في هذا الموضوع وإلا فمصادر شتى.
0: قال في نواقض الإيمان القولية والعملية في صفحة 86 و300، ويقول القرطبي في تفسيرها، أي قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه، أي يعضدهم على المسلمين فإنه منهم، أي بيّن أن حكمه حكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث المسلم من المرتد، وكان الذي تولاهم ابن أبي، ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة. ويقول ابن حزم: صح أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. ويقول القاسم في تفسيره: فإنه منهم، أي من جملتهم، وحكمه حكمهم، وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين فهو بدلالة الحال منهم لدلالتها على كمال الموافقة. إضافة إلى ذلك، فإن الله تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله سبحانه: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي آية أخرى يقول عز وجل: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، فدل هذا على أن مظاهرة الكفار على المسلمين خروج عن الملة، ولا ريب أن مظاهرة الكفار على المسلمين تناقض الإيمان وتنافيه بالكلية. فمثل هذه الموالاة تتضمن بغضا لدين الله تعالى، وحربا لعباد الله الصالحين، ونصرة للكفار. ولا شك أن الإيمان لا يمكن أن يجتمع مع هذه الموالاة، كما قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، ولأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم، كما سجل على من تولى الكافرين بالمذمة وحلول السخط عليهم والخلود في العذاب. يقول ابن تيمية عن هذه الآيات: فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو، التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله وما أنزل إليه. ومثله قوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، والقرآن يصدق بعضه بعضا. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله:
1: المستفاد من هذا أن متولي اليهود منهم الذي يعني يناصرهم، وأن متولي الرافضة منهم، وأن من تولى قوما فهو منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. وقال: مثل الجليس صالح وجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحريك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال رجل: يا رسول الله، المرء يحب القوم، ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب.
0: ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في ذلك قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أخبر تعالى أنك لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا منافي للإيمان مضاد له، لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار. جاء النص القرآني مقررا ببراءة الله تعالى ممن ظاهر الكفار، فقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويقول البيضاوي عند هذه الآية: ومن يفعل ذلك أي اتخاذهم أولياء فليس من الله في شيء، أي من ولايته في شيء يصح أن يسمى ولاية، فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان. ويقول الشوكاني في تفسير هذه الآية قوله: لا يتخذ فيه النهي عن موالاة الكفار لسبب من الأسباب، وقوله من دون المؤمنين في محل الحال أي متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالا أو اشتراكا. ومعنى قوله فليس من الله في شيء أي من ولايته في شيء من الأشياء، بل هو منسلخ عنه بكل حال. إن مظاهرة أعداء الله تعالى كفر نفاق، وقد حكم الله تعالى بذلك في قوله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين.
1: مظاهرتهم أي مناصرتهم، مقصود المظاهرة في اللغة المناصرة.
0: قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وذلك أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد عليه السلام فليس علينا منهم بأس. وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، وقالت فئة أخرى من المؤمنين سبحان الله، أو كما قالوا تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم لذلك، فكانوا كذلك فئتين، فنزلت الآية تقرر نفاقهم وكفرهم وأن الله تعالى أركسهم أي ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم وسبي ذراريهم. إن مظاهرة الكفار على المسلمين خصلة من خصال المنافقين وشعبة من شعب النفاق، كما جاء بيان ذلك في كثير من نصوص القرآن الكريم. قال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال سبحانه
1: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة. نعم، وسيأتي على أنهم يتقون منهم، سيأتي على أنهم إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، إن كان للكافر نصيب قالوا ألم استحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. نعم، هذا شأنه.
0: وقال سبحانه ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقال عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال سبحانه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة.
1: والله هذا الذي لمسناه في كثير من الناس الآن، الذين في قلوبهم مرض ها والله لو انتصروا لفعلوا، يفعلون ما في رؤوسهم. نعم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى لا يجوز السكوت عنه، بيان الحق. نحن نعرف ما فعلوا بإحسان إلهي ظهير ومن المكر به وما إلى ذلك، لكن ما يجوز السكوت على الباطل. الرافضة يجب بيان حالهم، والاشتراكية يجب بيان حالهم ليفعلوا ما شاءوا، ليفعلوا ما شاءوا، وهذا دين الله عز وجل يجب أن يبين. وأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الله ذم أولئك على كتمان العلم.
0: يقول ابن جرير في تفسير الآية الأخيرة أي فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذا خبر عن ناس من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنصارى ويغشون المؤمنين ويقولون نخشى أن تدور دوائر إما لليهود والنصارى وإما لأهل الشرك من عبدة الأوثان أو غيرهم على أهل الإسلام، أو تنزل بهؤلاء المنافقين فيكون بنا إليهم حاجة. وقد يجوز أن يكون ذلك كان من قول عبد الله بن أبي، ويجوز أن يكون كان من قول غيره.
1: يعني عبد الله بن أبي شغال في تخذيل المسلمين رئيس المنافقين. وتأمل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
0: قال ويجوز أن يكون كان من قول غيره، غير أنه لا شك أنه من قول المنافقين. وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام هل يقال عنه أنه منافق أم لا، فأجاب رحمه الله من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحزيب على المؤمنين وخذلانهم عند اجتماع العدو كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وكونه إذا غلب
1: المؤمنون يقاتلون وفي شتى المعارك والمنافق يقولون والله لو نعلم قتال لاتبعناكم، قال الله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم الله أعلم ما يكتمون. نعم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهذا هو الناس في معارك مع المشركين، هؤلاء يقولون ما في قتال، الدنيا عوافي.
0: كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وكونه إذا غلب المشركون التجأ إليهم، ومدحه للمشركين بعض الأحيان وموالاتهم من دون المؤمنين وأشباه هذه العلامات التي ذكر الله أنها علامات للنفاق وصفات المنافقين، فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا. ونختم هذا المبحث بإيراد جملة من كلام أهل العلم في هذه المسألة، يقول ابن تيمية: فمن قفز منهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره، وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة. ويقول ابن القيم: إنه سبحانه قد حكم، ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مظاهرة الكفار ضد المسلمين ضمن نواقض الإسلام، فقال: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي.
1: هذه فتوى الإمام ابن باز رحمه الله في المجلد الأول من فتاواه، مجموع فتاوى الإمام ابن باز، صفحة 130، باب نواقض الإسلام. قال في الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى، أي من النواقض، من نواقض الإسلام، قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وذكر الآية. ثم قال الشارح، الظاهر هو الشيخ النجمي رحمه الله، قال: من أعان المشركين والكافرين واليهود والنصارى على المسلمين فهذا يعد كافرا وعمله كفر، لأن مظاهرة المشركين والمسلمين دليل على توليهم دون المسلمين، والتولي دليل على محبة ملتهم الكفرية وإيثارها على الإسلام، ولا شك أن هذا كفر موجب للخروج من الملة والعياذ بالله. وليس المراد بتولي المشركين الكفار التعاون معهم على شيء محرم مما حرمه الله، حرمه الإسلام ومنعه، وقد كتبت في هذا الموضوع فتوى فيها شيء من التفصيل، إلى آخر ما ذكر أهل العلم في هذا. إنما أردنا الاختصار لذيك الوقت، والشاهد من هذا أردنا به التذكير لنا ولمن يسمع. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فنحن مؤمنون أن الذكرى تنفع المؤمنين أيا كان، وإن كان في نفسه بعض الكمائن وبعض الغوائل على بعض الناس، لكن تولي أهل الباطل وتمني نصرة الباطل وأهل الباطل على الحق وأهل الحق، هذا لا يجوز، هذا خطير لهذه الأدلة والنقولات، ويعني ماذا ولما تقدم ذكره في درسنا بالعصر من النماذج التي في هذا الصدد. نكتفي بهذا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعن بلادنا وعن سائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقول فلان شهيد، وفي نسخة: باب لا يقال فلان شهيد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة، متقاربة في المعنى، الشاذة التي شذت عن أخواتها وأصحابها، والفاذة المنفردة، وأراد أي لا يترك أحدا من المشركين شذ، فخرج عن جماعته وكان فيهم، أو هو منفرد من أول الأمر إلا قتله، معنى أنه قتل القريب منه والبعيد من المشركين. قالوا: في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه.

فوضع نصل سيفه بالأرض، والنصل هو الموضع الذي يقبض به بيده، وذبابه أي حده طرفه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا الباب في هذه المسألة، وهي: هل يقال لمن قتل في سبيل الله

0: قتل وهو يقاتل الكفار. أهل العلم فيه على قولين. القول الأول ما جزم به البخاري رحمه الله هنا أنه لا يقال لأحد إنه شهيد، والمراد بذلك الجزم بالشهادة، لأن ذلك راجع إلى أمور كثيرة لا بد تجتمع فيه، لا بد أن تكون نيته صالحة في هذا القتال. لا يقاتل لأي شيء غير قتاله تكون كلمة الله العليا، فهذا الذي يكون في سبيل الله، وهذا الأمر لا يطلع عليه البشر، الله أعلم بمن يقاتل في سبيله، فلا تدري هذا الشخص الذي قتل هل هو يقاتل لتكون كلمة الله العليا، أو هو يقاتل لأجل الغنيمة، أو هو يقاتل غضبا لقومه، أو هو يقاتل ليرائي الناس ويذكر بينهم. قالوا فهذه الأمور محتملة، وقد وجد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لا تدري هل هذا المقاتل بريء من الذنوب في قتاله، أو قتل وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب تمنع عنه الشهادة. ولذا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة أن يقال عن فلان إنه شهيد. مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها وعبها. وذاك الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى سهم قالوا هنيئا له الشهادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إنه يعذب في شملة غلها. وهكذا هذه الأحاديث. هذا الرجل حكم عليه الناس بأنه أكثر الناس جهادا وأعظم الناس قتالا للمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أما إنه من أهل النار. فإذا هذه الأمور الظاهرة لا تكفي بالشهادة لإنسان أنه شهيد، لأن الشهادة لو بأنه شهيد حكم له بالجنة وقطع له بها. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد بالجنة إلا من جاء الوحي بذلك في حقه. فكذلك الشهيد، قالوا لا نقول فلان شهيد إلا من ورد في الدليل أنه شهيد. وذهب بعض العلماء إلى جواز إطلاق ذلك، وذكر الحافظ رحمه الله هنا بعض أحاديث وبعضها ضعيف من السدلوبة. ما السدلوبة أيضا إطباق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد شهداء، ولكن هذا لو نظرنا هي شهادة على وجه العموم دون تخصيص أحد بعينه، كان يقال الشهداء الذين استشهدوا في معارك كذا وكذا، أو كان فلان ممن استشهد في يوم كذا وكذا. أما القطع بأن فلان شهيد فهذا جاء في أدلة النهي عنه، إضافة إلى أن وصف الشهادة لا يتحقق إلا بأمور كثيرة كما سبق، كثير منها ليس بظاهر للناس، كثير منها أمر غيبي مستور. ولذا قال الحافظ رحمه الله الشاهد من هذا الحديث، حديث سهل بن سعد في هذا الرجل الذي قاتل قتالا شديدا، قال ووجه أخذ الترجمة من أنهم شهدوا برجحانه في أمر الجهاد، فلو كان قتل لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة، وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنما قاتل غضبا لقومه، فلا يطلق، يا هذا في بعض الروايات أنه إنما قاتل غضبا لقومه، فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد، لاحتمال أن يكون مثل هذا أي أن يكون هذا المقتول مثل هذا الرجل. وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة، أي فلا يغسل ولا يجرد من ثيابه ويكفن في ثياب التي قتل فيها، يعطى حكم الشهداء الذي مات في المعركة في قتال الكفار، ولكن لا يجزم لا بأنه شهيد، لأن الحكم بالشهادة كما سبق يترتب عليه القطع له بالجنة، وأيضا لأن الحكم بالشهادة مبنيا على أمور وأوصاف بعضها أمور غيبية لا يطلع عليها البشر. قال: ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرها شهداء، والمراد بذلك أي بهذه التسمية الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب، والله أعلم. وأيضا إضافة إلى هذا الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب هو وصف عام لأناس كثير، وصف عام لأناس كثير، لا يعدم أن يكون منهم من هو كذلك، لا سيما في الصحابة رضي الله عنهم. فلذا نبه البخاري رحمه الله بهذا الباب أنه لا يقال فلان شهيد قطعا بذلك وجزما به. ومعروف الأحاديث الكثيرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القطع لأحد بالجنة، فالعثمان بن مضعون لما قالت تلك المرأة شهادتي قد أكرمه الله أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نرجو له. أخي أسأله حديث رأى سعد أن له فضلا على من سواه من قول مصعب ابنه، فقال النبي: قال أليس هذا مرسل؟ قد نبه عليه الحافظ وأنه قد وقعت تصريح به. قال: ثم إن صورة هذا السياق مرسل، لأن مصعبا لم يدرك زمان هذا القول، لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه، وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيلي إلى آخره. ذكر أيضا طريق النسائي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: حدثنا عبد الله ابن منير، سمع أبا النضر وهو هاشم ابن القاسم، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. هذا الباب في فضل الرباط في سبيل الله، وقيده البخاري رحمه الله في رباط يوم لأنه هو الوارد في الحديث. والرباط معناه ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم، المكان الذي يكون مشتركا أو الذي يكون فاصلا بين المسلمين والكافرين، فالرباط هو ملازمة ذلك المكان لحراسة المسلمين منهم لئلا يحصل على المسلمين ضرر. ويسمى هذا المكان الذي بين المسلمين والمشركين بالثغر، فملازمة هذا الثغر والبقاء فيه هو الرباط. وقد كان بعض السلف يسكنون الثغور، اتخذوا من الثغور مساكن وبيوتا طمعا في هذه الأحاديث ليكونوا مرابطين في سبيل الله. بقي هل يشترط أن يكون خارج الوطن خارج البلد؟ اشترطه بعض العلماء كما نقله ابن حبيب عن مالك أنه يشترط أن يكون الرباط في غير الوطن، أما الذي في وطنه لا يكون مرابطا. قال الحافظ: وفيه نظر، أي ليس هذا بشرط، فإن الإنسان قد يكون في وطنه وبيته وهو في هذا الثغر ساكن، وينوي بالبقاء في هذا المكان دفع المشركين إن أرادوا الدخول على المسلمين فهو مرابط ولو كان مستوطنا في ذلك المكان. ثم ذكر البخاري رحمه الله الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد فسرت المرابطة هنا بقول ورابطوا أي بالرباط في سبيل الله. قال الحسن البصري وقتاده: يا أيها الذين آمنوا اصبروا أي على طاعة الله، وصابروا أعداء الله في الجهاد، ورابطوا في سبيل الله. نفسر هذا الرباط في سبيل الله. وجاء أيضا عن محمد بن كعب القرظي قال: اصبروا على الطاعة، وصابروا لانتظار الوعد، ورابطوا العدو، واتقوا الله فيما بينكم. وجاء عن زيد بن أسلم قال: اصبروا على الجهاد، وصابروا العدو، ورابطوا الخيل، أي فسرها بالآية ومن رباط الخيل. قال ابن قتيبة: أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعدادا للقتال. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهذا داخل في الأول، فإن الذي يرابط قد يرابط بخيله ويربط خيله معه في الثغر. أيضا من الرباط الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولذا فسر بعض السلف قوله تعالى ورابطوا بانتظار الصلاة بعد الصلاة، جاء نحو هذا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، قال: لأن هذه الآية حين نزلت في زمن الصحابة لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رباط، إنما كانوا يغزون ويرجعون، ولم يكن هناك رباط في ثغور. ولكن الصحيح أن الآية عامة وهي شاملة أيضا للرباط في سبيل الله، ولا يمتنع أن يأمر الله تعالى به وليس موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه سيوجد بعد. فإذا الرباط في قول ورابطوا شامل للرباط في سبيل الله، وشامل لانتظار الصلاة بعد الصلاة، وشامل أيضا لرباط الخيل وتجهيزها وإعدادها، فالآية عامة. وذكر أيضا حديث سهل بن سعد: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وهذا فضل عظيم أن رباط يوم خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة، أي بقعة الصوت، مكان الصوت، صوت العصا، خير من الدنيا وما عليها. والروح يروح العبد في سبيل الله، والغدوة، الروحة هي الذهاب في آخر النهار، والغدوة هي الذهاب في أول النهار، خير من الدنيا وما عليها، أي ذهابه إلى الجهاد وإلى الرباط في سبيل الله، سواء ذهب أول النهار أو آخر النهار، خير من الدنيا وما عليها. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وهذا اللفظ في هذا الحديث موقف ساعة يدل على أن الرباط ليس أقله يوم، لأن الحافظ أشار إلى هذا، قال: وأما تقييد البخاري بقوله يوم في الترجمة وإطلاقه فلا، فكأنه أشار إلى أن مطلقها، أي مطلق الآية ورابطه، يقيد بالحديث، فإنه يشعر بأن أقل الرباط يوم لسياقه في مقام المبالغة. لا، بل هذا الحديث موقف ساعة يدل على أنه قد يقف في سبيل الله وفي الثغور ولو ساعة، وله الأجر العظيم. فهذه الأدلة كلها فيها فضل الرباط في سبيل الله، وفضل المواقف التي يقفها الإنسان في الجهاد. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاهد في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وفواق الناقة هو ما بين الحلبتين، تحلب ثم تترك وقتا ثم تحلب الثاني، هذا الوقت الذي بين الحلبتين من جاهد في سبيل الله عز وجل هذا الوقت دخل الجنة. وتأمل قول: من جاهد في سبيل الله ولو سلم ورجع إلى أهله فهو موعود بالجنة. أخني يقول: هل من الرباط بقى الإنسان في مؤخرة الجبهة إذا كان لحاجة المجاهدين؟ فنعم، إذا كان هذا المثل المقدمة وهذا في مؤخرته وهو لا يزال في الثغر غريبا منه ولخدمتهم وحاجتهم، فهو كذلك مرابط في سبيل الله. أخوان يقول: ذكرت أنه لم يكن هناك رباط في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بغزوة الخندق وفي كثير من الأحاديث أنهم كانوا يرابطون؟ لا، في غزوة الخندق هذه غزوة قد غزاهم المشركون، الرباط يعني يلزم الثغر الذي يخشى دخول العدو منه، أن يكون العدو في موضعه وهذا في موضعه، وإن لم يكن بينهم قتال، يعني هذا الرباط الذي كان منفيا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يكن الصحابة بعد أن تنتهي المعركة يبقون في مكان، انتهت غزوة أحد رجعوا المدينة، انتهت غزوة بدر رجعوا المدينة، انصرف المشركون يوم الأحزاب فرجعوا المدينة. فهذه غزوات قد حصل فيها قتال، ولكن المراد الرباط الذي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ملازمة الثغور ولو لم يكن هناك غزو، لكن خشية أن يدخل العدو منه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.

يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات

0: قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي
1: أبو زيد المدني وقيل الشامي
0: أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من

rajulun yuqalu lahu Uwaisun al-Qarani rawahu Muslim. Qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyab anna Aba Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mathalu al-mujahidi fi sabilillah wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilihi كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما

وأيضا هو عمل متعد، فكان صاحبه أفضل الناس كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. جاء عن عبد الله بن سلام وفي الجامع الصحيح العلامة الوادعي قال الصحابة: يا رسول الله لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه. فأنزل الله عز وجل

وهي بالإيمان بالله ورسوله، بتحقيق الإيمان بالله ورسوله، ثم بالجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. قال الله ذلكم

ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. هذا في الآخرة جزاء المجاهد. وأما الحديث فهو صريح في الدلالة على الترجمة. قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. ومعنى في شعب هذا مثال، والمعنى أنه

لا يشترط أن تكون العزلة في الشعب فقط، وهذا لأنه يسلم من آثام كثيرة، فإن المخالطة للناس غالبا يقع في كثير من الآثام، فكان فضله بعد المجاهد لما يسلم من كثير من الذنوب. وهذا الفضل اعتزال الناس، فضل العزلة عند اشتداد الفتن كما قال أهل العلم، عند اشتداد الفتن في آخر الزمان يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتتبع بها شعاف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن. وإلا فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من اعتزالهم، استدلوا بحديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، فهو كما سمعت هذه

فأيضا فيه دلالة ظاهرة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله. والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، أي الله أعلم بمن يجاهد لله عز وجل، وبمن يجاهد رياء وسمعة ولأجل دنيا أو منصب، الله أعلم. هذا المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، أي الذي يصوم النهار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أهل السنة بمودية أن يقدموا لكم
1: إياك أيها المسلم أن توطن نفسك لتلك الوثيقة الخبيثة وأن تتنازل عن دينك وأن تتنازل عن مبادئك وأن تتنازل عن أصول دينك. لا قم دائما وأبدا إلى الأمام مهما حصل ومهما نزل.
2: قدم
1: وامضي
2: وأبلي
1: بلاء حسنا وما حصل فالأمر لله.

0: هذه الكلمة
1: للأخ الفاضل حسين الصلاحي اليافعي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان
2: وطن نفسك، وطن نفسك للتضحية في سبيل الله
0: والآن نترككم مع هذه المادة
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم

المجلس الطيب والعظيم الذي سمعنا فيه كلمات طيبة وإرشادات مفيدة، وما كنا نحب أن نقوم في هذا المقام، فإذا كثر الكلام كان للشيطان منه نصيب. إخواني في الله، إن كان لي من كلمة فأوصي نفسي وإخواني بأن نصدق الله في هذه الدعوة، وأن نخلص هذه القلوب لعلام الغيوب، وأن نغسلها من الذنوب والعيوب. فيا أهل السنة، إنكم والله على الحق، ولا شك ولا ريب، وأن هذه الطريقة التي تمشون عليها لا نظير لها، فلله الحمد. يقودكم القرآن، ويقودكم حديث نبيكم العدنان عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة ليس لها رجال آراؤهم فوق القرآن والسنة، إنما من كان مع القرآن والسنة عظمناه، ومن خالفها تركناه، وإن كنا قد عظمناه أياما وشهورا وسنينا لتعظيمه، فإذا خالف تركناه مهما كان ومهما كان، لأن الحق أحق أن يتبع، ولا شيء أعظم من الحق أيها الناس ومعشر المسلمين. لكن علينا أن نرجع إلى هذه القلوب فنصلحها، وإلى هذه القلوب فننظر ما الذي فيها، لأنك يا أيها المسلم الكريم

ربما تمضي في هذه الطريقة أياما، ولكن إن يعلم الله في قلبك خيرا يؤتك خيرا، وإن يعلم الله في قلبك غير ذلك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. اعلموا عباد الله أن أهل السنة والجماعة مهما حصل لهم ومهما نزل بساحتهم ومهما حل بهم من البلاء ونزل بهم من الرزاء، فلا ينبغي لهم أن يتقهقروا، ولا ينبغي لهم أن يتأخروا، ولا ينبغي لهم من رحمة الله أن يقنطوا، بل ليعلموا أن الأمر كله لله، وأن لله عاقبة الأمور. ما حصل بنا أيها الناس فقد حصل لأصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم بدر نصر عزيز ومؤزر، ويوم أحد إذا بربنا سبحانه وتعالى يبتلي أصحاب نبيه، فقتل من قادتهم حمزة، وقتل من قادتهم مصعب بن عمير، وقتل من قادتهم عبد الله بن حرام، وقتل فلان وفلان من خيرة أصحاب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وهكذا قتل 70 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وصل الشدة في ذلك البلاء إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فكسرت رباعيته، وهكذا شج رأسه، وهكذا دخل المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم. لكن هل تركوا الدعوة أو تركوا العلم أو تركوا الجهاد أو تركوا بغض الأعداء؟ لم يحصل ذلك الدهر، إنما حصل هذا البلاء وحصلت هذه الشدة. وكما سمعت أن الله سبحانه وتعالى يعطيك النصر لتستفيد من النصر، ويعطيك بلاء لتستفيد من البلاء، فاستفاد أصحاب رسولنا أن ذلك بسبب نزول أصحاب الجبل وبدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم بسبب تلك المخالفة وبسبب ذلك النزول. فيا أهل السنة استفيدوا من أخطائكم وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم، وعودوا إلى قلوبكم، فوالله ما زال الله هو الله، وما زال النصير نصيرا، وما زال القوي قويا، وما زال العزيز عزيزا. انتبه أيها المسلم الكريم أن يدخلك بسبب أن يحصل لك شيء من البلاء العجز أو الخور، أو أن يحصل في أوساطنا أننا لسنا على الحق. لا، نحن على الحق، والنصر حليفنا، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم كتاب، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم دمج، وسيأتي يوم بإذن الله يجعل الله العاقبة للمتقين. ولكن هذا بلاء ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وطن نفسك للتضحية في سبيل الله، وطن نفسك، إن قتلت فأنت الشهيد، وإن جرحت فأنت الجريح في سبيل الله، وإن سجنت فقد مات شيخ الإسلام مشيونا، وإن ضربت فقد كان الإمام أحمد بن حنبل يضرب حتى يغمى عليه من شدة الضرب، وإن طعت وشردت فقد كان بالأمير الصنعاني عايشا في تلك الجبال قال عوى الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. إياك إياك أيها المسلم أن توطن نفسك لتلك الوثيقة الخبيثة، وأن تتنازل عن دينك، وأن تتنازل عن مبادئك، وأن تتنازل عن أصول دينك. لا، كن دائما وأبدا إلى الأمام مهما حصل ومهما نزل. قدم وامضي وأبلي بلاء حسنا، وما حصل فالأمر لله من قبل ومن بعد. الذين كانوا في دماج والذين كانوا في كتاف كانوا في خير،
القتيل منهم، والجريح منهم، والمجاهد منهم، والمرابط منهم. وما حصل هذا ليس بأيديهم، النصر ليس بأيديهم، عواقب الأمور ليس بأيديهم، ذلك لله وحده. ومن حكمة الله أن جعل الله بعد بدر وأحد من أجل أن يتعلم أصحاب رسول الله أن النصر من عند الله. ومن حكمة الله أن جعل الله في هذه الأيام لأهل دماج في الأولى نصرا وفي الثانية بلاء، من أجل أن لا تمتلئ قلوبنا عجبا ولا تمتلئ قلوبنا غرورا. ألا فيا أهل السنة ما انتهت الحرب، إن الحرب لا يقودها الحوثي، إن الحرب لا يقودها علماني، هذا حرب من الأرض كلها من جميع أعداء الإسلام يريدون محاربتنا. ألا نجتمع في مثل هذه المحاضرة، وألا نجلس في مثل هذه الجلسة، وألا نسمع مثل هذه الكلمات. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا خطر على كل من كفر. ولكن أيها المسلم الكريم، وطن نفسك، والأمر لله وحده، الذي نصر نوحا بماء منهمر وفجر له الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، والذي نصر هودا بريح صرصر عاتية، والذي نصر صالحا بالصيحة، والذي نصر لوطا بذلك العذاب، قلب الله على قومه الأرض عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، والذي نصر موسى بالعصا. وهكذا نصر أنبياءه بجنود من عنده سينصر أولياءه. فوطنوا أنفسكم يا أهل السنة على الثبات حتى الممات، مهما حصل ومهما نزل ومهما حل، فليس عندك استعداد أن تتخلى عن دينك، وأن تتخلى عن طريقتك، وأن تتخلى عن صلاتك وصيامك. واصبر لما نزل، واصبر، وما صبرك إلا بالله، على الله توكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ربنا لن يضيع أهل الخير ولن يضيع هذه الدعوة. وكما ابتلى الله ربنا أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بمقتل حمزة ابتلانا، فقتل من أكثر المناطق خيرة أهلها، ولكن هنيئا لهم، والله هنيئا لهم، ثم هنيئا لهم. وأقول لك أيها الأخ، استعد وأعد العدة وقوي إيمانك في قلبك. هنالك من الناس ضعف إيمانهم فنزلت بهم هممهم إلى درجة أن يخاوي عدوه وأن يعادي أخاه للجبن ولقلة الإيمان ولضعف التوكل على الله رب العالمين. أما أنت فوطن نفسك، والحرب ما انتهت، الحرب بدأت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده

يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون.

بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب

أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا

وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب.

رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمرون

حسنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما

عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب

يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم.

ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى

كثيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن

من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت

إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: أخ يقول: قبل 4 أيام اتصل علي والدي وأخبرني بمقتل 13 حوثية 13 حوثية الذين هم من عندنا من برد، كتبها عبد الله جزيلان. الله يقتلهم، الله يقتل الحوثيين، الله يهزمهم، نسأل الله أن يهلكهم، نسأل الله أن يقطع دابرهم وأن يمكن المؤمنين منهم. القتل فيهم كثير جدا وهم خامدون لله الحمد. يكثر من الدعاء عليهم، جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن لا يقيم

بلاد المسلمين ربما أهون عليهم من احتلال رافضة لها. أخي هؤلاء يعني أولئك على بغضهم وعداوتهم وكفرهم وما إلى ذلك الناس ما زالوا عندهم يعيشون بأمن وأمان ويحصل لهم ما يحصل لهم لكن دون ما يحصل من هؤلاء. أما هؤلاء الملاعين أعوذ بالله من فتنته. نسأل الله أن يبغضهم إلى قلوب المؤمنين حتى يدعون عليهم رجالا ونساء وصغارا وكبارا، وهذا الدعاء له نفعه على المؤمنين وسيعود لأولئك إن شاء الله عاجلا وآجلا بالضرر. أما يجيب المضطر إذا دعاه، دعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ونحن والله ندعو عليهم دعاء

يقتل واحد يعني قتل واحد منهم أفضل من 100 ركعة تطوع لله سبحانه وتعالى. والله خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. لو يعلم الذين يقتلونهم ما لهم عند الله، لا يعني لو لم يبطروا لأخبرتهم بما لهم عند الله. هذا الخوارج، أما هؤلاء خوارج ورافض، الخوارج على ما فيهم من الشر دون هؤلاء في الشر، فهؤلاء أسوأ حالا بمئات المرات من الخوارج، بمئات يعني من أردى

يعني يساون مع هؤلاء في الشر، مع شدة شرهم وبعدهم وضلالهم. نعوذ بالله يا إخوان، نعوذ بالله سبحانه وتعالى وبعزته وبجلاله وبأسمائه وصفاته، نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من فتنتهم على الأمة. فتنتهم شديدة جدا، يعني لا

عسى الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وبإذن الله عز وجل أنهم يعني لقوا من

يعبدون الله يصلون يصومون يقومون الليل ويصومون من النهار ما شاء الله الأيام الطيبة من الأيام من ما شاء الله من الشهر.

بعد ذلك ذهبوا يتوزعون لهم تارة في المحوي في كحلان، وتارة يعني ذهبوا إلى حجور فشلوا، ذهبوا إلى كحلان سيفشلون إن شاء الله قريبا، يذهبون كل ما ذهب برز لهم رأس كسر، وتارة يذهبون يتوزعون لهم إلى العود إلى يعني ماذا الحجرية إلى ما في فائدة ما في خلاص. ولا يتأثر بهم إلا أبله، أما واحد عاقل ما يتأثر بهم ولا يقبل دعوتهم وهو يريد الله والدار الآخرة، إما أبله أو إنسان ما يريد الله والدار الآخرة. بغضهم ملأ قلوب الناس، يعني صار يعني المبغضون لهم في الدنيا. وتعجب من بعض الناس يبطشونه، قتلوا وهدموا في بيته وفعلوا فعلوا، ويرجع إداريهم كأنه يحبهم. هذا كذب يا أخي، لا تغلط نفسك، وغلطة ما تنفع، صدق. يعني بيتك مليان يتامى.

وبعد ذلك ترجع تحبهم، والله أن هذا كذب ومغالطة للنفس، وأن نفاق، هذا نفاق ما هو صحيح. إن تصدق الله يصدقك، وتحيز إلى المؤمنين وكن واضحا، واكثر من دعاء الله واصدق مع الله واصلح ما بينك وبين ربك عز وجل. إن كان عندك مخالفات شرعية ينصرك ويدافع عنك، الله يدافع عن الذين آمنوا. أمر الولاء الظاهر والباطن أمر مهم، أن يكون الإنسان ولاؤه ظاهرا وباطنا للمؤمنين، ولا يوالي الخائنين ولا أهل الباطل، لا ظاهرا ولا باطنا. هذا دين، هذا يعاملك الله عز وجل على ما تتعامل به مع المؤمنين ومع ربك سبحانه وتعالى، بقدر تقربك إليه يتقرب إليك. حب المؤمنين حبا صحيحا واضحا ظاهرا وباطنا، وابغض الكافرين والمنافقين بغضا صحيحا واضحا ظاهرا ظاهرا وباطنا، تعبدا لله سبحانه وتعالى. ولله الحمد، يعني استجاب أهل السنة لطلبنا وندائنا، هو توجيه يعني ماذا استجابوا له،

ازدادت قوة هذه الجبهة وهذا الدار، وتمكنت جبهة حجور وفقها الله من الخير، وقاموا خمد الفجرة يخمدون، وما قاموا بتلك الألغام إلا عند الضعف الشديد والانهيار الشديد. وهذا معروف عند الدول أنهم إذا عجزوا عن المواجهة لغموا، وهي ممنوعة دوليا، لكن هؤلاء لا يتقيدون لا بعرف ولا شرع ولا حتى بالقانون. قريبة نهايتهم بإذن رب العالمين عز وجل، قريبة، قاب قوسين أو أدنى فيما نأمل في ربنا سبحانه وتعالى. فإنهم قد ملأوا الدنيا ظلما وبوارا وفجورا وفسادا وعمالة للكفار، لا أشد عمالة من الرافضة لأعداء الله على وجه الأرض هم الباطنية، يعني مماسح الكفار، عملاء الكفار، عبيد الكفار، ولا تصدق أنهم يبغضون الكفار ولا الكفار يبغضونهم. الذي صدق ذلك

0: تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون.
1: أخ يقول: في هذه الأيام ازداد مكر وتلبيس الرافضة في المناطق التي هم يسيطرون عليها، يعقدون اجتماعات في بعض المساجد ممن ينتسب إلى السلفية على أنهم إخوة لأهل السنة ولا فرق بيننا وبينهم، فما النصيحة حتى لا يحصل اغترار بهذا التلبيس؟ بلا شك لا يغتر بهذا التلبيس إلا إنسان ختم الله تعالى على قلبه، يغتر بتلبيس الرافضة. قد أسمعنا بعض الإخوة أنهم عقدوا اجتماعا في بعض المساجد في الحديدة، قدموا هدايا لأئمة المساجد أو المدرسين فيه. أولا تلك الهدايا حرام، لا يجوز قبولها، لأن أموال الرافضة كلها أو أغلبها مبنية على الحرام، إما نهب وإما ظلم واعتداء على المسلمين وإما ضرائب فرضوها على الناس على بضائعهم وأموالهم، فلا يجوز قبول تلك الهدايا ولا يجوز الانتفاع بها ولا استخدامها، لأنها من مال حرام من رافضة. أيضا هم في هذا الحال يهدون هذه الهدايا يريدون كسب الناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عن هدايا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن زبد المشركين أو عن رفد المشركين، أي هداياهم وعطاياهم، وهؤلاء مشركون. فلا يجوز قبول الهدايا منهم ولا يجوز الاغترار بهم، ومن الذي يصدقهم؟ عقدوا اجتماع في الحديدة لتكريم بعض أئمة المساجد وقتلوا بعض الأئمة في ذمار في نفس الأيام ونفس الظروف، فهذا إنما هو تلبيس. وأخشى أنهم بعد أيام يأتون إلى هذه المساجد التي عقدوا فيها الاجتماعات وكرموا أهلها، يأتون إليهم يقولون: نريد منكم مجاهدين. وسترون ذلك أنهم سيأتون إليهم يطلبون منهم المقاتلين لمقاتلة جيوش السنة التي جاءت لتحرير البلاد من الرافضة. وكثير من أولئك أصحاب المساجد المستضعف بعضهم قد يجاملهم، يسكت لهم أو يقبل اجتماعهم وهو كاره لهم، هذا من نحسن به الظن نقول عنه ذلك، وأما من صار يودهم أو يواليهم في هذا فهذا خطير والعياذ بالله. فلا يجوز لمسلم أن يغتر بأفعاله.

0: من مساجدهم. كم قتلوا أئمة مساجد؟ قتلوا بعض الخطباء في ذمار كما أخبرنا بعض الإخوة وهو في خطبة الجمعة قبل أيام وهو يخطب على المنبر، لأنه لم يمتنع من صلاة التراويح. أغلقوا بعض المساجد وسجنوا أهلها وشردوهم، فمن يصدقهم بعد ذلك بإعطاء بعض الناس؟ فهذا الذي يعطون إما أنهم يرون منه ميلا يريدون اكتسابه وأخذه إليهم، وإما أنه فقط تغطية على الناس، لا سيما الذي يكون مسجدا جامعا مركزا يجتمع فيه الناس. هذا والله خطير، يقومون يلقون فيه الكلمات، يجتمعون مع الخطباء والأئمة أمام الناس. كم يحصل على الناس من تأثير في ذلك؟ الناس يقولون إن كان هؤلاء الأئمة والخطباء والمدرسون صاروا مع هؤلاء في اجتماع، يعني نحن من باب أولى. فهم يستغلون هذا لهذا الغرض، أنهم قد اجتمعوا مع الأئمة والخطباء والعلماء كما سموهم ومع المدرسين في المساجد، إذن من بقي؟ بقي عامة الناس، من باب أولى سيأخذونه. وهذا مما يؤكد على الناس أن من استطاع يوقف في وجوه هؤلاء الناس وإلا يرحل من تلك البلاد. لا يتخذونه ذريعة للتلبيس على المسلمين، يجعلونه ذريعة للتلبيس على المسلمين وأنهم قد اجتمعوا حتى مع العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن المسلمين وأن يعجل بزوال الرافضة. أخي يقول في صنعاء يختطفون بعض السلفيين في هذه الأيام في رمضان. هم في كل مكان، أناس لا عهد لهم ولا ميثاق، كما قال الشوكاني رحمه الله، قال: وليس لرافضي قط أمانة على من يخالفه في مذهبه. ليس لرافضي قط، كما في كتابه أدب الطلب، كلام جميل تكلم فيه عن الرافضة كثير، أنه وإن أظهروا المودة وإن أظهروا المحبة إنما هو لأجل أغراض، ومتى سنحت لهم الفرصة أنكروا جميع ذلك في لمحة بصر. فليس هناك أحد أشد إنكارا للمعروف ولا قلبا للوجوه ولا تغييرا للعلاقات من الرافضة. فرب إنسان يواليهم سنين وفي لحظة واحدة يقلبون ذلك الولاء إلى أشد العداء. فليس لهم ذمة، ليس لهم عهد، ليس لهم أمانة، لا يصدقهم إلا مغفل. والله لا يصدقهم إلا إنسان مغفل أنهم يحسنون إليه أو يحبون أبدا. ما دام يعتقد غير عقيدة الرافضة فلن يرضوا عنه أبدا، إلا أن يكون رافضيا خالصا. فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بهذه الأفعال أو بهذه التصرفات منهم، ولا يجوز للمسلم أيضا أن يكون ذريعة لأن يلبس الرافضة على المسلمين باسمه أو باسم التقرب منه، إن لم يستطع أن يبين، إن لم يستطع أن ينكر، إن لم يستطع أن يحذر وكان مستضعفا. لا يحضر مثل هذه الاجتماعات، هذه اللقاءات، حتى لا يكون ذريعة للتلبيس على الناس. والله المستعان.
1: هلكة هلكة قوم هلكة، إيرانهم وعراقهم ويمنهم وشامهم أينما كانوا قوم هلكة. أي والله، نسأل الله أن يقطع دابرهم. الذي يظن أنهم يعني سيتركونه بعيد. قال بعض كبار المسؤولين: والله يعني عندنا أخبار مؤكدة أنها لا تدخل كل قرية بعز عزيز أو ذل ذليل، يعني أنها ستدخل رافضة كل قرية، إما أن يقف أمامهم موقف الصمود والرجال يهين الرافضة، والحمد لله يروحون خلاص، الذين يرون أمامه مثل الشيطان، إذا استعدت منه خنس، وإما أن يتركون لهم البلاد وشردوا بقوا يعبثون يفسدون، وإما أن يصير عندهم مثل أهل الذمة، يقتلون من شاءوا، يأسرون من شاءوا، يضربون من شاءوا، ويأخذون مال من شاءوا، ويسلبون من شاءوا. فهذا هو، ما هم تاركي خاصة بلاد صعدة، كان معهم عليها صكهم، كان معهم عليها صك من إيران، ما هم تاركين أحد فيها إلا إما معهم وإلا عليهم، هكذا. فليس إلا خياران، يعني إما أن يعيش الإنسان بعز ووقوف أمام هؤلاء غير مبالي بهم ولا لهم شأن فعلا والله، وإما أنه يعني يستدل لهم على المراتب التي تقدم ذكرها. الحمد لله قد خمدوا ولله الحمد، يعني الواقع أنهم يريدون أن يتغدوا بالقبائل، لكن القبائل صبعوا بهم، يعني معناه أنهم ما نفذ نفوذهم على القبائل ولا حتى الدولة أيضا، يريدون أن يجعلوهم غدا، ولكن هم قالوا نحن ما زلت تريدون غدا، نخلكم صبوح، ما سيأتي يأتي وقت غداكم لما أتبقي منكم أحد. ثم لا تنسوا أن إيران جبانة، والله جبانة جبانة، أي والله، يعني إنما يتسللون لواذن الرافضة هكذا، بس خيانات ولا كذا، أما من حيث أنها تصادم وتهاجم وكذا للدول هي جبانة، يعني رعددة من هنا ومحاولة الدفع بأناس من جهة كذا، سواء بنصر الله من هنا، أحمدنا يعني حسن نصر الله من هناك، أو الرافضة من هنا أو كذا، أما أنها يعني تصادم دول إسلامية وكذا جبانة، الآن تدفدف أو تشجع ولا هي جبانة جبانة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده

المباركة بإذن الله عز وجل. نتواصى وإخواننا السامعين ونتذاكر ما يسره الله عز وجل من كتابه المبين وسنة سيد

واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه الآية العظيمة اشتملت على أربعة

أقدار الله عز وجل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل.

قال الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فما من حال يكون فيه العبد إلا ويحتاج إلى صبر عليه، يصبر على طاعة الله فيؤديها كما أراد الله عز وجل لله. قال الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فعبادة الله عز وجل لا بد لها من اصطبار كما أمر الله سبحانه. وقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وهذه الآية شاملة للصبر على أحكام الله وشرعه ودينه وطاعته وإقامة ذلك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. من هذا الباب: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

أرسلك الله عز وجل به، وكل مؤمن يجب أن يصبر لحكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويشمل أيضا الحكم بمعنى القضاء، اصبر لما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره من ابتلاء عباده المؤمنين.

ونبلوكم بالشر والخير فتنة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبدلالة قول الله عز وجل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أقم شرع الله وانتظر فرج الله سبحانه وتعالى دون مواتاة ومطاوعة للآثمين ولا للكافرين. وهذه الآية مثيلة قول الله سبحانه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومثيلة قول الله سبحانه

وإقامة لشرعه. علم بذلك أن الصبر من الله وبه سبحانه وتعالى، لا يكون الصبر الحق على طاعة الله وعلى أقداره وعن معاصيه إلا بالله، وليس ذلك بمجرد حزم الإنسان بدون توفيق، لقول ربنا سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي بتوفيق الله وعونه. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، فالله سبحانه وتعالى صبره، فإنهم يمكرون وهو يرى مكرهم، ويكيدون ويرى كيدهم، وصبره وأعانه على ذلك. ومن هذا الباب ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أثناء ذلك الحديث: ومن يتصبر يصبره الله، فكل من صبر نفسه على طاعة الله زاده الله صبرا وعونا. وهذا مثيل قول الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالصبر على طاعة الله هدى، وقول الله سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع

أمر الله عز وجل بالصبر على دينه على شرعه. اصبر لحمل دينك والثبات على دينك، فإن هذا ليس بالأمر اليسير، وأنت لا سيما وأنت في زمن أخير، زمن متأخر، كثر بلاؤه وكثرت أهواؤه وكثرت أمراضه ووباؤه بشتى أصناف الأمراض والأوبئة الظاهرة والباطنة، تشعبت بهم الفتن وتفرقت بهم الأهواء وابتعدوا عن حسن الاتباع، فهذا يكون الإنسان فيه بأمس حاجة إلى مزيد من الصبر على دينه حتى يلقى الله عز وجل كما أمره بقوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اصبروا. وبنحو ذلك يقول الحسن كما في تفسير الآية: واعلم أيها العبد المؤمن أنك بصبرك في هذه الدنيا مع

مع صبرك على طاعة الله تخلص إلى فرج من الله سبحانه وتعالى. هذا وعد ربنا الذي لا يخلف. قال الله سبحانه وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تخلص إلى عاقبة حميدة وفرج عظيم من الله سبحانه وتعالى. اعلم أيها العبد المؤمن أن بصبرك على طاعة الله وثباتك على دينه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ايقن أيها المؤمن أن بصبرك على طاعة الله وأقداره والبعد عن معاصيه أنك بذلك تنال معية الله سبحانه وتعالى معك، فالله يكون معك. وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا. قال الله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فدل هذا على أن هذه الأعمال الصالحة بما فيها الإحسان وتقوى الله سبحانه وتعالى أنها تستمد من الصبر على طاعة الله، وبغير الصبر على ذلك يضعف جانبها، جانب الطاعة. وقال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ليست العبرة بكثرة، لا بكثرة مال ولا بكثرة رجال ولا بكثرة عدد وعدد ولا بقوة هائلة من المدد، وإنما ذلك بنصر الله سبحانه وتعالى، ينصر ما يشاء وهو العزيز الرحيم. لا سيما إذا اقترن ذلك بصبر في سائر الحالات والمواقف والعزمات والأزمات، فإن هذا محمود وهو من أسباب التوفيق والثبات، كما دل على ذلك القرآن: والله مع الصابرين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وهذا الأمر بقوله فاثبتوا أمر إيجاب، حيث أنه إذا فر من الزحف وقع في كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي، كما في الصحيحين: تنب السبع الموبقات وفيها والفرار من الزحف. العدو يزحف أن تتفر، هذه كبيرة، هذه كبيرة، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لفئة أو إلا متحرفا لقتال، أي يريد أن يتجهز لقتال ويثبت قدمه أو يتمترس، أو متحيزا إلى فئة حيث يكون فئته قريبة يريد أن يميل إليهم حتى ينصروه، له ذلك. أما ما عدا ذلك فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. وهذا الأمر من أوائل الأوامر، في حين كان المؤمن يقاتل اثنين، بل ربما يقاتل أكثر. واستمداد هذا الثبات ذكر الله سبحانه وتعالى، وقوة الثقة به، وشدة الاستناد إلى عونه وتوفيقه. قال الله عز وجل: واذكروا الله كثيرا. ونتيجة هذا الثبات
وهذا الصبر فلاح بالنصر من الله سبحانه، سواء كان ذلك أمام الشيطان أو جنود الشيطان، أو كانت تلك المصاولة بالقلم أو باللسان، أو تلك المصاولة بالسيف والسنان، أو غير ذلك مما كان من شأنه المصاولة للأعداء. يستلزم من ذلك كله أن يكون الإنسان مستحضراً لأسباب ذلك الثبات بعد توفيق الله سبحانه. فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله. ففي حالة ذلك بشتى أنواع المصاولة للأعداء، إذا اختلت طاعة الله اختل الفلاح في جانب ذلك المصاول والمجاور للأعداء. ولا تنازعوا، أطيعوا الله ورسوله. وتأمل قول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وكلمة تحسون معروفة عند العرب، يحسونهم حسن، أي يحصدونهم حصدا بل أبلغ من الحصد. حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على العالمين، على المؤمنين. تفضل الله عز وجل عليهم وعفا عنهم عليهم رضوان الله. وهذه أسباب مذكورة واضحة، من درسها وفقهها وأيقنها كانت أسباب نصره في شتى وسائل مصاولته للأعداء، ومن تخلى عنها حصل له من الهزيمة بقدر بعده عما تخلى عنه. ولا تنازعوا، فشيخ الإسلام يقول على قائد الجيش قبل القدوم إلى العدو أن يوحد جيشه. وتوحيد الجيش يكون على أمور، يكون أولاً على عقيدة صحيحة يرضاها الله لا على خنا، ويكون كذلك على أخوة في الله، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، ويكون على بعد واجتناب عن المعاصي. ولا تنازعوا فتفشلوا، يحصل الفشل وتذهب ريحكم، أي تتلاشى وتضعف قوتكم.

ويسبب تسلط الشيطان، ويسبب أيضا الانشغال عما هو عن الأمر المهم الخطير، وهذا مدخل خطير للشيطان، مدخل خطير للشيطان لتسلط الشيطان وجنده. فليحذره المؤمن كل الحذر، وليأخذ بهذه الأسباب الناجحة الموصوفة من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا وعد الله الذي لا يخلف، ومن أصدق من الله حديثا. اعلم أنك أيها العبد بصبرك ومصابرتك، المصابرة على وزن المقاتلة، مفاعلة أي مواقفة أمام الأعداء، مصاولة أمام الأعداء، شاملة للمصاولة بأي صنف كان على ما تقدم بيانه. ومن هذا الباب يكون الإنسان قوي العزيمة إذا وفقه الله عز وجل للصبر والمصابرة، قوي العزيمة. قال الله عز وجل: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل

انتفت عنهم عدة أمور. انتفى عنهم الوهن، وانتفى عنهم الضعف، وانتفت عنهم الاستكانة حتى بمجرد الشكاوي، أن يستكين وغير ذلك، وصاروا صامدين، فنصرهم الله سبحانه وتعالى. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. يا أخي اجعل في روعك أن من أسباب فشل العدو بما في ذلك أكبر عدو للإنسان هو الشيطان، هو الصبر على طاعة الله وأمام العدو أيًا كان، فإن هذا الصبر على طاعة الله وعلى أقدار الله وعن معاصي الله وأمام العدو ومصابرة ذلك العدو سبب فشله، فإنه إما أن يكون ذلك العدو أقوى منك صبرًا فيهزمك، وإما أن يكون أضعف منك صبرًا وإيمانًا فتهزمه. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقالوا: ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فهذه كلها تدل على أن المصابرة للعدو كلها مصدرها لزوم الثقة بالله سبحانه وتعالى. وقال: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإذا توفر عندك صبر مع تقوى الله عز وجل وملازمة طاعته، عدوك يفشل، لا يضرك كيده، سواء كادك بقتل وقتال، أو كادك بسلق لسان، أو كادك بكتابة ببنان، أو كادك بأي كيد من أنواعه، كله يفشل مع ملازمة الصبر والتقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الله بما يعملون محيط، لأنك مع الله ما دمت صابرا ومصابرا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح منوط كله، دقه وجله، بهذه الأمور المذكورة في هذه الآية، الأربعة الأمور. اجعل في روعك أن هذا الصبر الذي أنت تلازمه أمام عدوك الشيطان وما دونه، أن هذا الصبر يحتاج منك إلى مزيد استعانة بالله، وأيضا كلما صبرت ازددت صبرا. قال ربك سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فكل أمر من أمور دنياك ودينك تستعين بالصبر على أدائه بقدر ما تستطيع، ويعينك الله سبحانه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. وقال رسول: وحين لقوا الأعداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ففي مثل هذا الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلاقوا العدو لا يتمنوا، أمرهم أن لا يتمنوا لقاءه. وأما في مثل ملاقاتهم ليس هناك ما يشرف سوى الثبات أمامه، ومع ذلك هذا الثبات منوط بإذن الله عز وجل بعز وتمكين ونصر من الله سبحانه وتعالى على حياة أو موت. فإن حي
إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. والله قد وعد المؤمنين بنصره وتوفيقه وهداه، هذا وعد الله الذي لا يخلف، وهذه هي القوة حقا. ليس السديد شديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فالذي يضبط نفسه عند الخوف عند الغضب، هذه هي القوة وهذا هو العزم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء مبشرون من الله بقول الله عز وجل وبشر الصابرين، ثم بعدها الآيات المذكورة. ألا وإن من أهم الصبر وأعظمه وأبلغه أجرا عند الله سبحانه وتعالى لهي المرابطة بشتى أنواعها، سواء كانت هذه المرابطة، كان هذا الرباط هو ربط النفس عن المعصية وعلى الطاعة وعلى الإيمان بقدر الله والثقة به توكل عليه، أو ما عدا ذلك. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا، وفي لفظ ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. هذا يحتاج منك إلى صبر في مثل هذا الحال وفي شدة البرد، وأنت تتوضأ وتصبغ الوضوء على حال تكرهه، وكثرة الخطى إلى المساجد، هذا يحتاج إلى صبر كل حين وكل صلاة، وأنت تخطو بقدميك إلى المساجد لأداء فرائض الله، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تنتظر فريضة تصلي فريضة وتنتظر أخرى. ونرجو أن يكون أحظى الناس بهذه الفضيلة، لا سيما مع الاحتساب، من لازم دروس العلم في المساجد، دروس كتاب الله وسنة رسوله، فمع كونه يحضر مجلس علم وتحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة ويذكرهم الله وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، أيضا هو في انتظار صلاة تلي صلاة بعد صلاة، أدى صلاة انتظر أخرى. هذا قال عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط. فذلكم الرباط أي هذا رباط، إلا أنه وإن كان بالمنقبة العظيمة، إلا أنه دون الرباط في الثغور المقام أمام الأعداء حتى لا يميلوا عليكم ميلة واحدة، حتى لا يميلوا على المؤمنين فيستبيحوا بيضتهم ويريقوا دماءهم ويهلكوا حرثهم ونسلهم كما يفعل أعداء الله. فكان ذلك الرباط فعلا هو أعظم رباط، وإن كان رباط المذكور في حديث أبي هريرة رباط، إلا أن الأعمال تتفاوت ولكل درجات مما عملوا، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هذا الرباط المذكور في قول الله عز وجل ورابطوا شامل لسائر ما يتعلق بالرباط مما دل عليه الحديث، مما دلت عليه مضمون الآية. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن منير قال سمع أبا النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. أين تجد هذا الفضل العظيم؟

مصارع العشاق، في مصارع العشاق بعض المعاني لهذه الآية، وذكر المفسرون أيضا وأن من معانيها أنها على ظاهرها أن رباط يوم في سبيل الله واحد، بعد أن بوب الإمام البخاري باب فضل رباط يوم في سبيل الله، وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا الآية. نعم، وذكر هذا الحديث من معانيها على ظاهرها أنك إن رابطت في يوم في سبيل الله خير لك من الدنيا وما عليها، لما في هذا الدنيا من التزهيد، ما تزن عند الله جناح بعوضة، فما عساك أن تحصل على الدنيا لو كانت لك. قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان يبقى واحد، يرجع أهله وماله يبقى عمله. فإذا رباط يوم في سبيل الله عمل نافع، عمل عظيم جليل، والدنيا بأسرها تتخلف عنك، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا آية. والمعنى الآخر: لو كان لك مثل الدنيا وأنفقت هذا الذي لك في سبيل الله، أي في الصدقات، ما كان كرباط يوم في سبيل الله. والمعنيان لا يتنافيان مهما كان، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هذان معنيان في قول الله عز وجل أو في هذا الحديث المذكور: خير من الدنيا وما عليها. وتمام الحديث: وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. الصوت هو العصا الصغير، موضعه في الجنة فقط خير من الدنيا وما عليها، بما فيها كنوزها، أشجارها وأنهارها وقصورها وأملاكها، كل الدنيا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم. فما هي هذه؟ كلها ما تساوي موضع صوت في الجنة، موضع عصا. الحق أن الغفلة حاصلة عن تدبر الجنة وما أعد الله للمؤمنين فيها. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رباط أمام العدو في الثغر، حتى ولو لم يحصل قتال معه. روى مسلم في صحيحه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه، يعني مات موتا حتى ولو بالحمى ولو لم يكن على أيدي العدو، وإن مات فيه جرى عليه عمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وما أعظم هذا الحديث! حتى وإن مات بحمى أو لدغة عقرب أو غير ذلك يعتبر في سبيل الله، يجري عليه عمله، جرى عليه عمله ويجرى عليه رزقه ويأمن من فتنة القبر. وهذا الحديث يقول النووي رحمه الله: قوله وأجري عليه رزقه كقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما عليهم خوف ولا عليهم حزن ولا عليهم فزع. نعم، قال ذكر الإمام مسلم، أخرج الإمام مسلم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: قد سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر تغدو تسرح في الجنة وتروح في قناديل تحت العرش، لها قناديل تحت العرش تروح فيها، فيطلع عليهم ربهم اطلاعة فيقول: هل تشتهون شيئا؟ يقول ذلك لهم ثلاثا، يفعل ذلك بهم ثلاثا، حتى إذا رأوا أنهم لن يتركوا عن السؤال يقولون: يا ربنا نشتهي أن ترد أرواحنا في أجسامنا فنرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فإذا رأى أنهم يعني ماذا أنهم لن يسألوا تركوا فلا يستطيعون التوصية ولا إلى أهلهم يرجعون، قضى الله أنه لا رجوع إلى الدنيا. هذا هو سؤاله، وهذا تفسير ابن مسعود، تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للآية: أحياء عند ربهم. فكما أن الشهيد حي يرزق في أجواف طير خضر روحه في جوف طير تحت قنديل من العرش، من قناديل العرش، كذلك المرابط يجري عليه رزقه ويجرى عليه عمله. وأنت خبير أن كل من مات ينقطع عمله، لكن هذا المرابط حتى وإن مات موتا ولو لم يكن هناك قتال فهو ما يزال شهيدا، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. وقال بعدها: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. الآية الأولى معناها إذا كنت مرابطا في سبيل الله أو أمام العدو ومت موتا بغير قتل العدو فإنك شهيد ولك حكم الشهادة حسب ما يظهر من الشأن، له حكم الشهادة. نعم. والآية الثانية: ولئن متتم أو قتلتم أي في غير في سبيل الله لإلى الله تحشرون، فلم يضمن لهم المغفرة، وإنما ضمن المغفرة لمن مات في سبيل الله أو قتل. شاهدنا من هذا أنه الإنسان في هذه يعني إذا توفي إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وما عدا ذلك ينقطع عمله عنه إلا من هذه الثلاث، إلا المرابط فعمله ما زال مستمرا إلى يوم القيامة يجري عليه عمله، وعمله ذلك الصالح كم تكون لهم درجات، ورزقه لا يزال مستمرا عليه مرزوق عند ربه، كما أن الشهيد مرزوق المرابط مرزوق، وكل على حسب درجاته عند الله سبحانه وتعالى. ويؤمن الفتان، يؤمن سؤال القبر وفتنة القبر، كما جاء في حديث فضالة بن عبيد في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ يختم، كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، وذكر الحديث وفيه: ويؤمن فتنة القبر. زاد في حديث أبي هريرة عند أحمد بسند بمجموع طرقه يصلح للاحتجاج: ويؤمن الفزع الأكبر. وهذا التأمين من الفزع الأكبر لا يكون إلا لمن سبقت لهم الحسنى عند الله من الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ما عليهم خوف ولا حزن. وقال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفسر الفزع بالموت وهو تفسير صحيح، فإن الموت له فزع، إلا أن ذلك آمن جاء بحسنة عظيمة وهو الرباط في سبيل الله فأمنه الله عز وجل من الفزع،
جاء بشهادة فأمنه، ويكون ذلك إن مات عليه مثل قرصة النملة. نعم، أمنه الله عز وجل من الفزع، من الفزع الأكبر. وفسر الفزع الأكبر أيضا بالنفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية. وفسر الفزع الأكبر بالنار، وحين أن يذبح الموت بين الجنة والنار يقال خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، يكون ذلك المرابط آمنا منها.

0: في هذا الرباط الذي ذكره الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي الحديث والغدوة والروحة في سبيل الله، غدوة في الوقت القصير، الروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا الحارس في سبيل الله هو المرابط، حراسته بقدر ما عنده من الحراسة وحماية المؤمنين وصد المجرمين والحفاظ على يعني ماذا، على حوزة الإسلام وما إلى ذلك، هذا هو الرباط في ليل أو نهار، فواق ناقة حتى ولو مقدار بين الحلبتين، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول حقيقة أن هذا هو الرباط الأفضل، وأن هذا هو المصابرة أمام العدو الذي قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ونسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أخ يقول: إذا كنت في من دل شخصا على الجهاد فقتل، فإذا رزقه الله الشهادة

قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آيات كثيرة يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بطاعته وطاعة رسوله، وينهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آيات كثيرة يبين الله عز وجل فيها فضل من أطاعه وأطاع رسوله، وما أعد له من الأجور والثواب العاجل والآجل. آيات كثيرة فيها أن من عصى الله وعصى رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه متوعد بالعذاب الأليم عاجلا أو آجلا. عباد الله، وإن من أعظم الطوائف وأشرها التي تنأى عن الكتاب والسنة، وتبعد المسلمين عن الكتاب والسنة، وتحضهم وتحثهم وتزين لهم الكفر والمعصية والبدعة، وتجعلها في ثوب إسلامي وفي ثوب الطاعة والقربة. هذه الطائفة عباد الله هي طائفة الرافضة، هذه الطائفة والفرقة المارقة الخارجة من ملة الإسلام، لا من العقائد الفاسدة، لا من المناهج المنحرفة، لا من الأفكار المدمرة للإسلام وللقرآن وللسنة، مما يجب على كل مسلم أن يكون خبيراً بهذه الطائفة ليحذر شرها وليحذر مكرها. فإن هذه الطائفة أصلها ومنشأها على يد رجل يهودي أظهر الإسلام في زمن عثمان رضي الله عنه، ألا وهو عبد الله بن سبأ اليهودي، أظهر الإسلام من أجل أن يبث سمومه وأفكاره اليهودية بين المسلمين، فلبس على كثير من العامة ودجل عليهم، فاغتر به من اغتر حتى وقعوا في الضلال، بل وقعوا في الكفر بالله عز وجل. هذه الطائفة من تأمل في عقائدها، في عباداتها، في معاملاتها، في أخلاقها، في سلوكها، لوجد أنها في شبه كبير باليهود. وقد ألف العلماء وكتب الكتاب في

الرافضة لليهود فذكروا ما يزيد على 70 وجها في مشابهة الرافضة لليهود. من نظر في عقائد الرافضة أيقن أنهم غير مسلمين وأنهم من الكفار والمعتدين والبغاة على الإسلام وأهله. ونحن نذكر في هذا المقام شيئا من عقائدهم التي يجزم المسلم إذا سمع بأنهم كفار، ولو قالوا لا إله إلا الله، ولو قالوا الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، فإن هذه العبارات هي مندرجة تحت عقيدة من عقائدهم. أولى عقائدهم الفاسدة أنهم يؤمنون برجعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ينافي القرآن وينافي السنة وينافي ما عليه أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرجع إلى الحياة الدنيا، وإنما إذا قامت القيامة. وهؤلاء يؤمنون برجعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثاني عقائدهم الفاسدة يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف ومبدل، وأنه ناقص، وأن عندهم ضعفي هذا القرآن، وأن الذين حرفوه وبدلوه هم الصحابة، وأنهم فعلوا ذلك لسببين. السبب الأول أن فيه فضائل أهل البيت فحذفوا فضائل أهل البيت. السبب الثاني أن فيه فضائح المهاجرين والأنصار فحذفوا ذلك. أهذا يقول به أحد من أهل الإسلام أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص ومحرف والله عز وجل قد تكفل بحفظه؟ وهذا شأن اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا شأن اليهود الذين يزيدون في كتبهم ويدعون أنها من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. البائقة الثالثة من بوائق الرافضة أنهم يدعون لعلي بن

0: وأنه يعلم ما في الكون، وأنه يدبر الأمور ويعلم ما في اللوح المحفوظ. فهذه من البوائق العظيمة المناقضة للإسلام، هذه البائقة مناقضة للإسلام. أيضا من بوائقهم أنهم يدعون لأئمتهم علم الغيب، وأنهم يعلمون ما في السماوات وما في الأرض وما في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأنه لا يخفى عليهم شيء. والله عز وجل يقول: فقل إنما الغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، في آيات كثيرة. وهؤلاء يدعون لأئمتهم أنهم يعلمون الغيب. البائقة الخامسة من بوائق هؤلاء الرافضة أنهم يدعون أن أئمتهم لهم المقدرة على إحياء الأموات من الإنس أو من الحيوان. البائقة السادسة أنهم يعتقدون أن عليا لم يمت وأنه لن يموت حتى يملك الأرض. أهذا من القرآن؟ أهذا من الإسلام؟ أهذا من السنة؟ فإن إحياء الأموات بيد الله سبحانه وتعالى. البائقة السابعة من بوائق الرافضة أنهم يدعون أن لعلي من الفضائل ما ليس لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البائقة الثامنة تكفيرهم لأصحاب رسول الله ولعنهم والتحقير منهم والحط من منزلتهم والطعن فيهم إلى غير ذلك من الألفاظ الخبيثة النتنة التي يستخدمونها مع صحابة رسول الله رضي الله عنهم. ولا يسلم من شرهم إلا نزر يسير، يعتقدون فيهم عقيدة باطلة بأنهم يعلمون الغيب وأنهم وأنهم إلى غير ذلك. البائقة التاسعة رميهم لأمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفاحشة وبالفسق والفجور. ومن آخر شرورهم أنهم يحتفلون في السابع عشر من رمضان من هذه السنة ويقيمون هذا الاحتفال بلندن ويملؤون احتفالهم بالطعن والسب في عائشة وأبيها رضي الله عنهما، ويقولون: عائشة بنت أبي بكر لعنهما الله. انظروا على فجور وعلى كفر وزندقة. أهذا من الإسلام؟ أهذا من القرآن؟ أهذا من السنة؟ ويدعون أن من ذلك اليوم أدخلت النار وأدخلت العذاب. البائقة العاشرة من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أن أئمتهم يرون أبا بكر وعمر عند الجمرات فيرجمون الأول بحصتين ويرجمون الثاني بثلاث حصيات لأنه أخبث وأشد من الأول. أهذا من عقائد المسلمين؟ أهذا من دين الإسلام؟ البائقة الحادية عشر أنهم يعتقدون لأئمتهم العصمة وأن عصمة أئمتهم كعصمة الأنبياء فهم لا يخطئون ولا يقعون في خطأ ولا نسيان ولا شيء، بل وهذه البائقة الثانية عشر ينزلون نصوصهم كنصوص القرآن، يجعلون نصوص أئمتهم كنصوص القرآن، بل وهذه البائقة الثالثة عشر أن من جادل أئمتهم فإنما يجادل الله رب العالمين. وهذه العقائد مزبورة في كتبهم، فلهم كتب مصنفة في هذا الكفر وهذا الضلال وهذا الشرك وهذا الباطل. فاحذروا عباد الله من الرافضة وأن يدخل في قلوبكم الشفقة عليهم، فإنهم قوم كفار، قوم ضلال، منحرفون عن هذا الدين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. البائقة الرابعة عشر من بوائقهم أنهم يقولون إن الأنبياء لم يكملوا مهمتهم حتى يأتي مهديهم فيكمل هذه المهمة. البائقة الخامسة عشر أنهم يعتقدون برجعة أئمتهم الاثنى عشر وأن لهم مهديا اسمه محمد بن الحسن العسكري، ولد في سنة 55 و200 ودخل السرداب سنة 65 و200 وأنهم ينتظرون خروجه، وأنه إذا خرج ينادي الله باسمه بالعبرانية. هؤلاء قوم أصلهم من أصل اليهود، وهكذا اليهود أيضا ينتظرون مسيحهم المنتظر على نفس هذا المنوال. فاحذروا من عقائد الرافضة، احذروا من أفكارهم، احذروا من الرحمة بهم، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، البائقة السادسة عشر من بوائق الرافضة أن أركان الإسلام عندهم خمسة، فتأملوا فيها: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الولاية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير موجودة في أركانهم، وزادوا عليها الولاية وهي أفضلها وآكدها وأوجبها. يؤمنون بالولاية بأن لأئمتهم ومن عقائدهم. وهذه البائقة السابعة عشر أن الله عز وجل يجعل وصيا بعد الأنبياء يوحى إليه ويكلم، وهذا إبطال للقرآن والسنة. وإبطال لما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والنور. البائقة الثامنة عشر التقية، وهذا من أعظم دينهم، وهو النفاق، وهو في دينهم يعتبر تسعة أعشار دينهم، فتسعة أعشار دينهم قائم على النفاق. فربما يظهر أحدهم الإسلام وأنه من أهل السنة، أو أنه من الإخوان المفلسين، أو أنه من الصوفية، وهكذا، من أجل أن يتجسسوا على المسلمين وأن يعرفوا أحوالهم ومداخلهم ومخارجهم. ومن بوائقهم أنه لا يجوز أن يدخل أحد من غيرهم، فيختبر اختبارا ويمتحن امتحانا. فهؤلاء يتخلقون بأخلاق اليهود، وكما سمعتم أن أصلهم يهودي، وأن منشأهم على يد يهودي، وأنهم يشابهون اليهود، وهكذا من بوائقهم. وهي البائقة التاسعة عشر غلوهم في أئمتهم، وبناؤهم للقباب على قبورهم، والإشادة بالمشاهد، واتخاذ مواطن قبورهم مكانا للعبادة. وهذا العمل وهذا المعتقد عليه الصوفية أيضا. ولا بد أن يعلم أن الصوفية هي وليدة الشيعة، وأصل دخول الصوفية كان متسترا عليه بالانتساب إلى مذهب الإمام الشافعي، فإنهم قد أتوا بداية وهم شيعة فرفضوا وردوا، فلما لم يقبل ما هم عليه دخلوا بعد قرن أو نحو ذلك متسترين بمذهب الإمام الشافعي. وانظروا إلى من ينتسبون إليه، أين هو مدفون وأين هو مقبور؟ أمقبور في بلاد حضرموت وفي مدنها المعروفة، أم هو مدفون في شعب من الشعاب؟ لأنه كان مرفوضا مردودا، ولكنهم استخدموا التقية، وهذا من أعظم دينهم كما عرفتم وعلمتم. البائقة العشرون من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أنهم خلقوا من نور الله ومن طينة غير طينة البشر، أو من طينة مكنونة تحت العرش، وهذا يخالف القرآن ويخالف السنة. البائقة الحادية والعشرون أنهم يعتقدون نجاسة مخالفيهم. البائقة الثانية والعشرون أنهم يعتقدون كفر مخالفيهم، وأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حلال، وهذا ما يقومون به مع أهل السنة في هذه الأيام من حصار لهم عن الطعام والشراب والدواء وغير ذلك. البائقة الثالثة والعشرون من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أن الله عز وجل راض عنهم دون سائر الأمة. فيا معاشر المسلمين، إن هذه الطائفة لا يجوز الاغترار بها ولا أن يظن أنهم من المسلمين. فإذا رأيتهم في لبنان أو في العراق أو في غير ذلك فهم عملاء لليهود، وإنما من دينهم التقية، فيظهرون أنهم أعداء لليهود وهم معهم. فكم لهم وهم يقولون الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، وإلى يومنا هذا لم يدخلوا في سجل الإرهاب وفي ملف الإرهاب، لأنهم عملاء لليهود وعملاء لأمريكا وعملاء لأعداء الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يقطع دابرهم، وأن يمزقهم كل ممزق، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يشتت شملهم، ويفرق جمعهم، ويدمرهم تدميرا. والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم عوام الرافضة؟ هل حكمهم حكم علمائهم؟
3: يا أخواني اتركوا هالكلام هذا، الرافضة حكمهم واحد، لا تتفلسفون علينا، حكمهم واحد، كلهم يسمعون القرآن، كلهم يقرأ، بل يحفظون القرآن أكثرهم، بلغتهم الحجة، قامت عليهم الحجة. اتركونا من هالفلسفات وهالإرجاء الذي انتشر الآن في بعض الشباب والمتعالمين، اتركوا هذا. من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، نعم، إلى يوم القيامة، نعم.
4: مما نتواصى به في هذا المقام إخواني في الله التعويل على أسباب النصر العظيمة من كثرة ذكر الله ودعائه وكثرة طاعته والبعد عن معصيته، من بذل الأسباب، من إعداد العدة، من التجهيز والنفير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فأكثروا ذكر الله، أكثروا من الذكر، فإن الذكر ثبات. أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من الدعاء، اعملوا بطاعة الله، اجتنبوا الذنوب، وتوبوا إلى الله تعالى مما قد صدر، فإن هذا باب النصر وهذا باب الثبات. ووالله لو فعلنا بما أمرنا الله أننا منصورون، والله لن يقدر لنا عدونا، بل نقدر عليه ونغزوه في عقر داره، ونرد ما حصل منه إلى قهر الله وتنكيل به عن قريب بإذن الله. مما نوصيكم به ألا تشغلوا أنفسكم بتسمع الأخبار وتسمع القيل والقال والاعتماد على الجوالات وما فيها من إشاعات، فإن فيها الأراجيف وفيها الأكاذيب وفيها الباطل، بل اقبلوا على الله جل وعلا وعلقوا قلوبكم به، ثقوا بالله وابذلوا السبب، جهزوا واعدوا العدة، وهيئوا الرجال الصادقين الذين يكون بهم النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. مما نوصيكم به أننا لا نغتر بكثرة، ما حصل لنا في خلال هذه الأيام عبرة، كان الناس قد نظروا إلى كثرتهم، كان الناس قد أعجبوا بقوتهم، كان الناس يرون أنما هي أيام يسيرة وقد أزالوا أعداءهم. أراد الله أن يعلمنا درسا عظيما، أن الكثرة لا اعتماد عليها، أن الكثرة لا يكون منها النصر، النصر من الله. قد علم الله تعالى والصحابة ورباهم عليه، وعلمنا الله إياه في أيامنا هذه، ووالله لكأننا نشاهد ذلك كما حكاه الله عن صحابة نبيه يوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. كثرة 12,000 لأول مرة في جيش المسلمين يكونون 12,000. فتحوا مكة وهم في نشوة النصر، بعد فتح مكة بأيام خرجوا إلى حنين وهم في قوة وفي كثرة وفي نصر، فالتفتوا إلى كثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة. قال الله في حكاية هذا الحال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. لا تغتر بكثرة، الكثرة لا يكون منها النصر، قد تكون سببا في الهزيمة. جاء في سنن النسائي عن صهيب بن سنان أن نبيا من أنبياء الله نظر إلى قومه فأعجبه كثرتهم، وهو نبي، لكن دخل إلى قلبه الإعجاب بكثرة قومه، فقال: من يكافئ هؤلاء؟ أو من يقوم لهؤلاء؟ أوحى الله إليه: اختر لقومك 3، إما الموت أو الجوع أو أن أسلط عليهم عدوا. إذن هذا عاقبة العجب بالكثرة، إما أن يميتهم أو يصيبهم جوع ويكون مآلهم إلى الموت، أو أن أسلط عليهم عدوا. ما قال أو عدو، بل قال أسلط العدو عليهم ومآلهم إلى الموت. جمع قومه قال: اختاروا، هذا تخير الله. قالوا: أنت نبي اختر لنا. قال: اللهم أما الجوع فلا، وأما العدو فلا، ولكن الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمات منهم في 3 أيام 70,000. فأنا أقول: اللهم بك أحاول، وبك أقاتل، وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن الكثرة قد تكون سببا في الهزيمة، الكثرة قد تكون سببا في الانتكاسة. لا تغتر بكثرة، علق القلب بالله وابحث عن الصادقين، ابحث عن أهل الصدق ولو كانوا قليلين، فبهم النصر بإذن الله وبهم الثبات. ولو نظرت في غزوات المسلمين عبر التاريخ لوجدت أن أغلب الغزوات، إن لم نقل كل الغزوات التي انتصر فيها المسلمون، كان عددهم أقل من عدد الكافرين. إذن النصر من الله. الله جل وعلا حين أنزل الملائكة، وهم ملائكة لا قوة ولا قدرة على الكافرين في مقاومتهم، ماذا قال؟ قال الله سبحانه: وما جعله الله إلا بشرى لكم. نزول الملائكة فقط بشرى، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بعد نزول الملائكة 5000 مدد أخبرهم الله أن هذا لأجل التبشير فقط ولأجل اطمئنان القلوب، وإلا فالنصر من الله ليس من الخلق مهما كانوا. فثقوا بالله واعتمدوا عليه واعدوا عدة صحيحة لأعدائكم، ومن كان قادرا على الدفع عن دينه وبلده يكون مستعدا لذلك. ندفع عن بلادنا ونغزو العدو إلى البلد الذي سيطر عليه، وبإذن الله أنه مدحور ومكسور وأننا منصورون وأن العاقبة لأهل الإيمان. اللهم يا قوي يا عزيز يا سميع يا عليم يا قريب يا مجيب، اللهم إنا ننشدك نصرك.
5: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر مناقب وفضائل المهاجرين من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا إليه لنصرة الإسلام وابتغاء الفضل من الله والرضوان. وتقدم أن طبقة المهاجرين هي الطبقة الأولى في الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، ولأن الله تعالى كلما ذكر المهاجرين والأنصار في كتابه الكريم قدم ذكر المهاجرين، ولأن الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة كلهم من المهاجرين رضي الله عن الصحابة أجمعين.

هو اسم لقبيلتين، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، وكانوا يسمون في الجاهلية بالأوس والخزرج، أو كانوا يسمون ببني قيلة، وقيلة هي أم أوس وأم خزرج آباء هاتين القبيلتين، فهما أخوان وأمهما قيلة. فلما جاء الإسلام سماهم الله تعالى بالأنصار، وهم ساكن المدينة، ساكنوا طيبة التي هاجر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن غيلان ابن جرير قال: قلت لأنس رضي الله عنه: اسم الأنصار هل كان اسما تتسمون به، أي قبل الإسلام، أم سماكم الله به؟ قال: بل هو اسم سمانا الله به، فهو اسم إسلامي، أي لم يطلق عليهم إلا بعد الإسلام لما لهم من المواقف العظيمة في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت أصولهم رضي الله عنهم من قبائل يمنية، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن. نفس ربكم أي تنفيسه وتفريجه عن المسلمين من قبل اليمن، فكان أولهم طليعة الأنصار الذين نفس الله تعالى بهم عن المؤمنين المستضعفين في مكة، فهاجروا إليهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك توالى أهل اليمن في نصرة هذا الدين في زمن الخلفاء رضي الله عنهم، وفتح الله تعالى بهم الفتوح. فهؤلاء الأنصار الذين يشملون عددا كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتمثلون في هاتين القبيلتين الأوس والخزرج، هم من خيار الناس، هم الذين أثنى الله تعالى عليهم بالثناء الكثير ووعدهم جميعا بالجنة بقوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأثنى الله تعالى عليهم بالجنة، أو أثنى الله تعالى عليهم وأخبر أنه رضي عنهم ووعدهم بجنته. ولذا لما جاءوا يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام حين خذله الناس، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: من يؤويني فأبلغ دين ربي، من ينصرني فأبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. فأتاه الأنصار قالوا: نحن ننصرك ونحن نؤويك، فما لنا؟ قال: لكم الجنة، لكم الجنة. فنصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآووه وآووا المسلمين وقدموا المسلمين على أنفسهم. كان من أتاهم مهاجرا قدموه على أنفسهم وأحسنوا إليه. ولذا أثنى الله تعالى عليهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الدار أي المدينة، سكنوا المدينة قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا،
أي لو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين ما أعطاهم لا يجدون في نفوسهم ولا يحملون عليهم في نفوسهم لسلامة صدورهم ونقاء قلوبهم وحبهم للمسلمين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة هي الحاجة الشديدة أن يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا محتاجين حاجة شديدة. وهذا من أعظم الصفات ومن أفضل ما يكون في الإنسان. ولذا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين النخيل، عندنا مزارع ونخيل، اقسمها بيننا وبين المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يريد أن يبقى لهم مالهم. قالوا: إذن تكفون المؤنة أن يعمل المهاجرون في مزارعنا ونشترك في الثمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. جاء أيضا في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليقطع لهم البحرين. لما فتحت البحرين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي أرضها ومزارعها للأنصار مكافأة لهم، فماذا قال الأنصار؟ قالوا: لا يا رسول الله، حتى تعطي إخواننا المهاجرين مثل ذلك، أي لا نريد أن نأخذ أخذا أو ننال عطاء، وليس للمهاجرين كذلك، بل إما أن تعطيهم كما تعطينا وإلا فلا نريد. قال: أما لا فاصبروا فإنكم تلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. كرم عظيم عندهم رضي الله عنهم وإيثار، حتى شعر المهاجرون بذلك. جاء في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، لقد ذهبت الأنصار بالأجر كله، أي يجاهدون كما نجاهد ويصلون ويصومون كما نصلي ونصوم، ومع ذلك يبذلون ويؤوون وينفقون ويشركون المهاجرين في أموالهم. ذهبت الأنصار بالأجر كله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم، ما دمتم داعين لهم ومثنين عليهم فإنكم تشاركونهم في الأجر. آووا المسلمين. كان المسلمون يعذبون في مكة، يشردون، منهم من قتل تحت وطأة التعذيب، ومنهم من فر إلى الحبشة وإلى بلاد بعيدة، ومنهم من استخفى بإيمانه ولم يستطع أن يظهره، حتى فتح الأنصار بيوتهم وبلدهم وبذلوا أموالهم لنصرة المسلمين، فأعز الله الإسلام، وكان عطاؤهم وكرمهم شيئا لا نظير له، يستغرب الناظر فيه. ومما يدل على ذلك قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف. آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين، وبين سعد بن الربيع وهو من الأنصار. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، إني من أكثر الأنصار مالا، فتعال أقاسمك مالي. آخى بيني وبينك الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقسم مالي بيني وبينك، وإن لي زوجتين، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها، فإذا مضت عدتها تزوج بها،
فهذا الكرم كرم لا نظير له، فقابله عبد الرحمن بن عوف بكرم عظيم وعفة كبيرة، فقال: لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. فدلوا على السوق، فاتجر عبد الرحمن وصار من أثرياء الصحابة وتجارهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا بذل الأنصار وإيواءهم للمهاجرين وتقديمهم لهم على أنفسهم في مواطن كثيرة، والشاهد على ذلك كثير، وهذه إشارة إليه. ولذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام حب هؤلاء الأنصار علامة الإيمان، وجعل بغضهم علامة النفاق، فلا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فإذا أردت أن تختبر الناس وتتبين المؤمن من المنافق فهذه علامة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علامة المؤمن، وفي رواية: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وجاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. فلن يكون بغض للأنصار إلا من منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولا يكون حب للأنصار إلا من مؤمن صادق الإيمان. كيف لا يحبهم المسلم وهم الذين قدموا أموالهم وأرواحهم وفتحوا بلدهم وبيوتهم لنصرة الإسلام؟ هم الذين صبروا، هم الذين منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، هم الذين نصروه حين تخلى عنه الناس، هم الذين آووه حين ضيعه الناس عليه الصلاة والسلام. فكان للأنصار السبق في ذلك، فلا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فنشهد الله جل وعلا على حبنا لهم وحب من يحبهم، ونشهد الله جل وعلا على بغضنا وعدائنا لمن يبغضهم ولمن يعاديهم. ولذا كانوا هم أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدموه من نصرة للإسلام. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى النبي عليه الصلاة والسلام نساء وصبيانا من نساء الأنصار وصبيانهم مقبلين من عرس، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ممثلا، أي قام منتصبا، وفي بعض الروايات قام قياما طويلا، فجعل يقول: اللهم هؤلاء أحب الناس إلي، اللهم هؤلاء أحب الناس إلي، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها صبي لها، فكلمته، فكلمها عليه الصلاة والسلام ثم قال: والذي نفسي بيده لأنتم أحب الناس إلي، والذي نفسي بيده
لأنتم أحب الناس إلي، كررها مرتين عليه الصلاة والسلام لما لهم من نصرة لله ولرسوله ولدينه، فكانوا أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، الأنصار رضي الله عنهم أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أخص الناس به، ولذا أوصى بهم وحرَّض على الإحسان إليهم، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار كرشي وعيبتي، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ومعنى كرشي وعيبتي أي هم خاصتي وموضع سري وأقرب الناس إلي، فإن الكرش من الإنسان هو ما يستقر فيه الطعام، والعيبة هو الدولاب أو الإناء الذي يجمع فيه الإنسان ثيابه وأثاثه. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار في هذا التشبيه بقوله: الأنصار كرشي وعيبتي، أي هم موضع سري، وهم الذين آوي إليهم، وهم أقرب الناس إلي. وأيضا يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. والدثار والشعار هما من اللباس، فالشعار هو الثوب الذي يلاصق الجسد، ما يسميه الناس بالثياب الداخلية، والدثار هي الثياب التي تكون فوق الشعار. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار، أي هم الثوب الملاصق للجسد، والناس بعدهم. فالناس دثار، أي وهم الثياب الظاهرة، وهذا لحبه لهم وقربهم منه رضي الله عنهم. فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام حين جاء في بعض الغزوات: أعطى أناسا ولم يعطي الأنصار، أعطى المؤلف قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا. فقال بعض شباب الأنصار، قالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويدعنا؟ قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ فجعلوا يبكون رضي الله عنهم حتى بلوا لحاهم، وقالوا: رضينا يا رسول الله، أي لا نريد الدنيا. ولذا كان يوصي بهم، جاء في الصحيحين أو جاء في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرض موته، وجاء في بعض الألفاظ أن أبا بكر وعمر مروا على أناس من الأنصار وهم يبكون، أو أبو بكر والعباس، فقالوا: ما يبكيكم؟ قالوا: خشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء، أي الموت، وذكرنا مجلسنا منه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه معصوب بعصابة، فجلس على المنبر، وكان آخر يوم جلس فيه على المنبر. فأوصى الناس وقال: أيها الناس، إن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون، حتى يكونون أو حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي من أمر أمتي شيئا يستطيع أن ينفع به أحدا أو يضر به أحدا فليقبل من محسنهم، وليتجاوز عن مسيئهم، وليكرم محسنهم رضي الله عنهم.
فكانت هذه من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام بإكرام محسنهم والقبول منه والمجاوزة عمن أساء منهم مهما أساء. ولذا قدر هذا كبار الصحابة وعرفوه. جاء في الصحيحين عن أنس قال: سافرت يوما مع جرير ابن عبد الله البجلي، جرير ابن عبد الله من بجيلة من اليمن، سيد قومه كبير قومه، سافر يوما مع أنس. قال أنس: فكان يخدمني وهو أكبر مني، فقلت له: لا تفعل، لا تخدمني. قال: والله لقد رأيت الأنصار تصنع بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، عاهدت نفسي أو آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. عرف هذا كبار الصحابة للأنصار رضي الله

0: إن من أفزع أحدا منهم لقد أفزع هذا الذي بين هاتين، وأشار إلى نفسه. من أفزع رجلا منهم فقد أفزع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وجاءوا يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد، وقد تعبوا من سقي المزارع ومن إخراج الماء من الآبار، فقالوا: إلى متى نبقى ننزع الماء من الآبار؟ لو أتينا النبي عليه الصلاة والسلام فسألناه أن يدعو الله لنا أن يفجر لنا الأرض أنهارا. فاجتمعوا بجماعتهم ثم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم قال: مرحبا وأهلا، ما جاء بكم اليوم إلا حاجة، والله لا تسألوني شيئا إلا أعطيتكم إياه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني إياه. فالأنصار تراجعوا، قالوا: جئنا نطلب أن يفجر لنا الأرض أنهارا، وقد وعدنا بهذا الوعد أننا لا نسأل شيئا إلا أعطانا إياه، ولا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه إياه، الدنيا تريدون؟ قالوا: لا، غيروا السؤال، سألوا الآخرة. قالوا: يا رسول الله، ادعوا الله أن يغفر لنا. قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم. كان المجيء لسؤال شيء من الدنيا، ولكن لحبهم للآخرة ورغبتهم فيما عند الله. لما سمعوا هذا الوعد من رسول الله عليه الصلاة والسلام اختاروا الآخرة، اختاروا الآخرة وأن يغفر الله جل وعلا لهم. فدعا لهم بالمغفرة ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا هم المغفور لهم، فكانوا المطهرين من الذنوب، غفر الله لهم في وجودهم، وغفر لأبنائهم وأبناء أبنائهم قبل أن يوجدوا. وهذا من كرامات الله لهم، أن غفر لمن لا يزال في علم الغيب قبل أن يوجد بفضل آبائهم وما كانوا عليه من الصلاح. فهؤلاء الأنصار الذين ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام بايعوه، فارقوا كل العرب لإيواء الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى.

0: نادي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآية بيان أنه من كفر بعد إيمانه، بعد أن تبين له الهدى وقامت عليه الحجة وعرف الحق واعتنقه، فإنه بعيد عليه أن يعود مرة أخرى إلى الحق إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. وفيها أيضا أن المؤمن قد يرتد عن دينه ويكفر، وإن كان يقول لا إله إلا الله، بسبب أنه لم يحافظ على ما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة. وفي هذا أيها الناس رد على من يحتج لإسلام الروافض بأنهم يقولون لا إله إلا الله، ويقول هم مسلمون، ولسان حاله يقرر أن المسلم لا يكفر، وأن من قال لا إله إلا الله بلسانه فهو مسلم. أبدا، هذا مفهوم خاطئ. لا إله إلا الله يدخل بها صاحبها في الإسلام، لكن يجب عليه أن يحافظ على شروط هذه الكلمة، يجب عليه ألا ينقض هذه الكلمة بناقض من نواقض الإسلام، فإنه إذا وقع في واحد منها خرج عن ملة الإسلام. فالردة قد تقع، والكفر بعد الإسلام قد يقع. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال الله عز وجل: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فقد يرتد والعياذ بالله العبد على الإسلام إذا فعل ناقضا من نواقضه، فما تنفعه هذه الكلمة التي يقولها بلسانه وهو تارك للصلاة؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما تنفعه ولو قالها ليل نهار؟ ما تنفعه لا إله إلا الله وهو يمارس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ ما تنفعه هذه الكلمة لا إله إلا الله وهو يناصر أهل الزندقة وأهل النفاق والعلمنة وأهل الكفر يناصرهم على المسلمين ويعاونهم، ماذا تنفعه لا إله إلا الله؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ماذا تنفعه لا إله إلا الله وهو يسب الدين بملء فيه؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا تنفعه هذه الكلمة وهو يسب الواسطة التي بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة رضوان الله عليهم؟ إذن أيها الناس، علينا أن نفهم هذه المسألة، أن لا إله إلا الله كلمة صاحبها بها يدخل في الإسلام، لكن يجب أن يحافظ على شروطها وأن يعمل بمقتضياتها، وإلا فإذا نقضها أو لم يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفعه. فقد كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله، وحكم الله عز وجل عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار، يقولون لا إله إلا الله، ولما قالوها عصم النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وعصم أموالهم ووكل أمرهم إلى الله. من قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. كانوا يقولون لا إله إلا الله وكانوا يصلون مع المسلمين، كما قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أثبت الله عز وجل لهم أنهم يقومون إلى الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لكن قلوبهم فيها الولاء لليهود، فيها الولاء للنصارى، فيها الولاء لأعداء الإسلام، فما نفعتهم هذه الكلمة يا أيها الناس. إذن لا بد أن نحافظ على ديننا بالعمل بشروط لا إله إلا الله، بالعمل بما تقتضيه هذه الكلمة. وإننا والله لنأسف من بعض أهل الإسلام، بل من بعض من نشأوا في أوساط أهل السنة، نراهم يوالون الشيعة الرافضة، يوالون هذه الطائفة المارقة الجعفرية الاثني عشرية الذين يمثلهم في بلاد اليمن من يسمون بالحوثيين. والله إننا لنأسف من بني جلدتنا ممن لم يعرفوا الرفض ولله الحمد فيما مضى من السنين، ولم يعرف كثير منهم التشيع، واليوم إما جهلا وإما هوى يوالون ويناصرون ويعاونون هذه الفرقة الضالة، هذه الفرقة التي تريد أن تهدم الإسلام من أركانه، والتي تريد أن تجتث الإسلام من جذوره. قاتلهم الله وقاتل الله من ناصرهم وعاونهم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، معشر المسلمين، الروافض أجمع 500 عالم من علماء الأمة المتقدمين على كفر الروافض الشيعة الاثنى عشرية، لما يحملونه من العقائد الخبيثة، لما يحملونه من الزندقة والمكر والكيد للإسلام والمسلمين باسم الإسلام. فهم مشركون، عباد غير الله، فهم سبابة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. فالرافضة سبابة لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، طعنوا في فراشه الطاهر، طعنوا في عائشة رضي الله عنها التي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، طعنوا في جبريل عليه السلام الموكل بالوحي وخونوه وأنه خان الرسالة التي كانت مرسلة لعلي كما زعموا. الرافضة قاتلهم الله عكاز لليهود والنصارى على مر التاريخ. الرافضة عليهم لعاين الله تترى، هم سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يلعنونهم اليوم جهارا على منابرهم. أيها الناس، والحوثيون روافض، فأنا أنقل لكم بالنص من مقالات الحوثيين، من مقالات مشايخهم، لتعرفوا حالهم، ليتبين لكم حالهم، حتى تكونوا على بصيرة، حتى تكونوا على بصيرة. فالأمر خطير، إي والله خطير، أن ندافع عمن هذا حاله. فهم يطعنون في كتاب الله عز وجل، ويزعمون أن القرآن محرف. فيقول حسين ابن بدر الدين الحوثي، وهو قائد هذه الفرقة المتمردة المتزندقة الهالك، لا رحمه الله، يقول: تعرض القرآن الكريم لهزات، ثم يقول: لولا حفظ الله لطلعت فيه سورة لمعاوية، أي لكتب معاوية سورة ودسها في القرآن، وسورة لعائشة، وسورة لأبي بكر، وسورة لعمر، وسورة لعثمان، لكن الله حفظه. هكذا يزعم ويطعن في هؤلاء الصحابة. ويقول الحوثي يحيى أبو عوضة، يقول: المشكلة التي وقعت فيها الأمة أنه قدم القرآن كتابا مبتذلا لم يعد له ارتباط بقرنائه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي طلع القرآن عمى، ليس فقط كتاب ناقص، وإنما طلع عمى. هكذا يقول. هذا القرآن خرج إلينا بعد أن قيض الله عز وجل أبا بكر الصديق، وقيض عمر بن الخطاب، وقيض زيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة ليكتبوه ويحفظوه بحفظ الله، حتى وصل إلينا محفوظا: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وهذا الحوثي يزعم أنه طلع عمى، وأنه مبتذلا، أي هشا ركيكا. قاتلك الله يا حوثي. هكذا لا يستحون من الله، ولا يستحون من عباد الله، ولا يعظمون كتاب الله. واسمع ما يتفوهون به في أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول حسين الهالك الحوثي عن الصحابة، قال: فرقوا الأمة وفرقوا الدين لأنهم لم يأخذوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا كلامهم بالنص من مصادره ومراجعه. ويقول أيضا، يقول: معاوية سيئة من سيئات عمر في اعتقادي. نعم، في اعتقادك الخبيث، في اعتقادي. يقول: ليس معاوية بكله إلا سيئة من سيئات عمر بن الخطاب، وأبو بكر هو واحدة من سيئاته، عثمان واحدة من سيئاته، كل سيئة في الأمة هذه، كل ظلم وقع للأمة، وكل معاناة وقعت الأمة فيها، المسؤول عنها أبو بكر وعمر وعثمان، عمر بالذات لأنه هو المهندس للعملية كلها، هو المرتب للعملية كلها. هذا كلام الحوثي. يا من يناصرون الحوثيين، يا من يساندون الحوثيين. ويقول أيضا حسين الهالك، يقول: إن بيعة أبي بكر وعمر شرها خطير وضررها لا يزال في الأمة. بيعة أبي بكر، مبايعة الصحابة لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيعة الصحابة لعمر، يعدها هذا المجرم شر خطير. ويقول أيضا قضية أبي بكر، أو قال: قضية أبو بكر وعمر هي سبب مشاكل المسلمين منذ 1400 سنة. ويقول كذلك حسين الحوثي: كل من حكم المسلمين من غير أهل البيت منذ أبي بكر إلى الآن خارجون عن مقتضى الإيمان، وهم من أضاعوا إيمان الأمة. انظروا عباد الله، هل بعد هذه الزندقة من زندقة؟ زنادقة منافقون، أعداء الإسلام، بدرتهم يهودية، أنشأ مذهبهم عبد الله بن سبا اليهودي، أظهر الإسلام، وضع بذرة التشيع، وهم الشيعة الرافضة يسقون هذه البذرة ويعيثون فسادا في الأرض. ويقول أيضا: إذا كل بلية أصيبت بها هذه الأمة كان، أو كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، كل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول عنها الأول هو عمر. قبحك الله يا حوثي. ورضي الله عن عمر بن الخطاب وأرضاه. واسمعوا ماذا يقول أبوه الهالك بدر الدين الحوثي لا رحمه الله، يقول: أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وغيرهم من الصحابة. هؤلاء تؤمن يا خبيث بتكفيرهم دون حياء ولا استحياء؟ أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم كونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم خالفوا رسول الله، فمن الذي اتبعه؟ قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا كلام الله عز وجل في الصحابة رضي الله عنهم، لا كلامك يا حوثي. ولذلك يقول الحافظ أبو زرعة الرازي، يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. زنديق أي منافق يبطن الخبث للإسلام والمسلمين ويظهر الإسلام والنفاق عنه، فاعلم أنه زنديق. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. من الذي أوصل إليكم القرآن معشر المسلمين؟ من الذي حفظ لكم القرآن معشر المسلمين إلا الصحابة؟ من الذي حفظ لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر المسلمين إلا الصحابة؟ فهم يريدون بالطعن في الصحابة، الطعن في الدين. إذا كان الصحابة كفار هل نقبل منهم؟ إذا كان الصحابة فساقا هل نقبل منهم؟ ما تقبل الشهادة إلا من عدل، وهم يطعنون في عدالة الصحابة اللي يطعنوا في الدين. هكذا يقول أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. انتهى كلامه. فهم زنادقة. ولا تغركم تلك الشعارات التي رفعوها ونشروها في البلدان: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، شعار مزيف. هل سمعتم يوما من الأيام أن الحوثيين عادوا أمريكا أو قتلوا أمريكيا واحدا؟ هل رأيتم ذلك من الحوثة؟ ويوجد في بلاد صعدة يهود في بعض المناطق، ولم نعلم من الحوثيين عداء لليهود، إنما يعادون أهل الإسلام ويبطشون بالمسلمين. ولذلك يصرح أحد زعمائهم وهو يحيى بن بدر الدين الحوثي، يقول: إن أمريكا لم تكن في يوم من الأيام عدوا للحوثي، كما لم يكن الحوثي وأتباعه أعداء لهم. انتهى كلامه. طيب والشعار؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هكذا يصرح بملء فيه: إن أمريكا لم تكن في يوم من الأيام عدوا للحوثي، كما لم يكن الحوثي وأتباعه أعداء لهم. ولكن هذه شعارات يضحكون بها على الجهل من الناس، فهم أعداء لله عز وجل وأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فها هو مرتضى المحطوري زعيم الحوثيين في صنعاء يقول: النبي صلى الله عليه وسلم عاق لوالديه. هذه غير على النبي صلى الله عليه وسلم. اعقلوا معشر المسلمين، انتبهوا لهذا الخطر، انتبهوا. فموالاة الحوثيين ومراسلتهم ناقض من نواقض الإسلام. سمعتم عقائدهم، سمعتم وبعض الناس اليوم يصفق ويطبل لهم ويريد البلاد أن تسقط في أيديهم. يا مسكين، أتظن أن الحوثيين يريدون صعدة فقط، أو يزيدون عليها عمران وحجة، أو يزيدون عليها صنعاء فقط؟ بل سيبطشون بالمحافظات السفلى، المحافظات الجنوبية، أكثر من بطشهم بتلك المحافظات، لأن أبناء هذه المحافظات ليسوا بشيعة، وهم أعداء لكل من ليس برافض شيعي، ولا يمكن أن يتعايشوا مع غير الرافض الشيعة. أتقبلون مذهب التشيع؟ أتقبلون مذهب التشيع يا معشر أهل السنة؟ أتقبلون مذهب الرفض وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتقبلون هذا يا معشر أهل السنة؟ فالقضية ليست قضية صعدة وصنعة، القضية قضية عقيدة. ولهذا يقول حسين الحوثي الهالك، يقول: فمن الحماقة أن نفكر بالارتباط بالسنية أو إمكانية التوحد معهم. انتهى كلامه، تأمل في هذه العبارة. يقول: فمن الحماقة أن نفكر بالارتباط أي بالتعايش بالسنية بأهل السنة أو إمكانية التوحد معهم، من الحماقة عندهم. فأنتم إما أن تختاروا مذهب أهل السنة وتثبتوا عليه وتناصروه وتقفوا في وجه هؤلاء الروافض الأعداء، وإما أن تقبلوا معهم، فإنهم لن يتعايشوا معهم معكم إلا بأن تخضعوا للرفض، وإلا سيبطشوا بكم كما بطشوا بأهل السنة في أفغانستان، وكما بطشوا بأهل السنة في العراق. هكذا اليوم في العراق يشنون الحرب على كل محافظة سنية ليست بشيعية. ويقول نائب رئيس إيران، يقول: لولا إيران ما سقطت كابل والعراق بهذه السهولة. لولا إيران ما سقطت كابل لأمريكا، وما سقطت العراق لأمريكا. لولا إيران ما سقطت بهذه السهولة. يعني إيران مهدت الطريق لأمريكا لتسقط أفغانستان وتسقط العراق. ومن يحكم العراق الآن إلا الروافض؟ المالكي الخبيث رئيس وزراء العراق اليوم يقول: ينبغي أن تكون قبلة المسلمين إلى كربلاء، إلى قبر الحسين. ترضون يا معشر المسلمين أن تتوجهوا بصلاتكم إلى كربلاء وتتركوا قبلتكم؟ ترضون بهذا؟ هذا الذي يدعو إليه الحوثي، وهذا الذي يخطط له الحوثي. نعم، ما شنقوا صدام حسين إلا لأنه ليس رافضي على ما عنده من البلاء والظلم، لكن كل من لم يكن برافضي شيعي حلال الدم عندهم. فأنتم يا أهل السنة حلال الدم، رجالكم ونساؤكم وأطفالكم حلال الدم عند الحوثيين، إلا أن تكونوا على ملتهم، على الكفر والزندقة. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم أرنا فيهم من عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم من عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم من عجائب قدرتك. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم، والحمد لله رب العالمين.

الكار المساء، الكار المساء، الكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات

وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة.
لا إله إلا

إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال

زوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان

يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك

فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب

قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم

الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم

الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى

جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر

ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن

ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا

0: الرحمن الرحيم.
1: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة

أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم

الأحكام وآخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم

الذين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما

بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئن

لهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون.

فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أمر

أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات

وجعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن

ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام.

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين

ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل

كتاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت

به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان

من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما

وما عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البشارة في الفتوح. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد، قال حدثنا قيس ابن أبي حازم، قال قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في

قال: وكان بيتا فيه خثعم يسمى كعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال رسول جرير لرسول الله: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. فبارك على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال مسدد: بيت في خثعم، أي مسدد يروي عن يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان، بيت في خثعم، خلاف ما قاله محمد المثنى بيت فيه خثعم، ورواية مسدد هي الصواب. قال الحافظ: وهذه الرواية، أي رواية مسدد، هي الصواب، وقد رواه أحمد في مسنده عن يحيى فقال: بيتا لخثعم، وهي موافقة لرواية مسدد. وقال رحمه الله: باب ما يعطى البشير. وأعطى كعب بن مالك 2 حين بشر بالتوبة، هذان بابان: الباب الأول البشارة في الفتوح، أي أن أمير الجيش يبعث إلى الإمام من يبشره ويبشر المسلمين إذا حصل لهم فتح، فتحت عليهم بعض بلاد الكفار، فهذا مما يفرحهم. فمن السنة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث أمير ذلك الجيش الذي فتح له من يبشر الإمام والمسلمين أنه

وأنه حصل له كذا وكذا، فإنه يشرع أن يبش أن يعطي هذا الذي بشر شيئا مكافأة له على بشارته. واستدل البخاري رحمه الله بقصة كعب بن مالك أنه أعطى الذي

0: ثم ذكر في الباب الأول حديث جرير: ألا تريحني من ذي الخلصة، وكان صنم يعبد من دون الله تعالى يقال له كعبة اليمانية، فانطلق إليها جرير في 150 من قومه فكسروها وحرقوها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: أخ يقول: أنا أسكن في بعض المدن التي يسيطر عليها الروافض، وفي هذه الأيام المساجد التي حولي يخطب فيها الروافض ويفرضون خطبهم على الخطباء، وفي خطبهم يسبون معاوية رضي الله عنه ويزيد ويبثون عقائدهم الخبيثة، فهل لي أن أحضر عند أحدهم الجمعة أم أصلي في بيتي ظهرا؟ الرافضي كافر، لا تصح الصلاة خلفه ولا تحل ذبيحته. وقد أفتى بهذا جماعة من السلف بمثل هذه المسائل، أفتوا أنه لا تصح الصلاة خلفه ولا تحل ذبيحته لأنه مرتد. فإذا كان كذلك فلا يجوز لك أن تصلي خلفه. وإذا كانت هناك مساجد أخرى ولو بعيدة يلزمك أن تذهب إليها لتصلي الجمعة. فإذا وجد مسجد آخر تمشي إليه ولو بعيدا قليلا، أو تركب إليه في سيارة، فإنك تذهب إليه لتصلي الجمعة. وما أظن مدينة تخلو من مثل ذلك من مساجد يقوم عليها ويخطب فيها غير الرافضة، ولو مسجد في قرية نائية من عامة الناس يخطب فيه تحضر فيه، هذا اللازم عليك. فإذا لم يوجد أي مسجد، وما أظن هذا موجودا في بلاد اليمن، فهنا ليس لك أن تصلي خلف الرافضة، وتصلي إن وجدت أحدا تصلي معه الجمعة، وإلا صليت ظهرا. فإن الروافض عندهم عقائد كفرية، ومنها ما ذكره السائل أنهم يسبون الصحابة يبثون عقائدهم الخبيثة، وقد أفتى السلف بذلك، أفتى به جماعة من السلف: البخاري، عبد الرزاق الصنعاني وغيرهم، أنه لا يحل أكل ذبائحهم ولا الصلاة خلفهم لأنهم مرتدون. ويقول: أنا أعمل في إحدى المستشفيات الحكومية، فيأتي الروافض يتعالجون، وكذلك جرحاهم يتعالجون عندنا، فهل أنا آثم في معالجتهم؟ وبماذا تنصحني؟ هذا من المعاونة لهم، علاج جريحهم هو من الإعانة لهم على حربهم للمسلمين. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت حين تعالج الجريح الذي جرح في قتال المسلمين أعنتهم على قتال المسلمين، فلا يجوز لك أنك تعالجهم. وننصحك أن تنظر لك مكانا بعيدا من الروافض، أو لا تعمل في مثل هذا المكان المختلط إن كان يشق عليك أن تفارقهم. ونسأل الله تعالى أن يعجل بتطهير بلاد اليمن منهم.

المسلمون هم الذين يجمعون لهم الأموال، يلزمون التجار من سائر المسلمين بجمع الأموال، فيحاربون المسلمين بأموال المسلمين، يجمعونها من أناس وهم لها كارهون، كارهون لبذلها لهم، لكن بقوة السلاح. وهكذا استغلوا أطباء المسلمين لعلاجهم. وأعرف من الناس من كان طبيبا سنيا يحفظ القرآن أو أكثر القرآن، أتاه الروافض إلى بيته فقالوا لا بد تخرج تعمل معنا ولو شهر في الجبهات في المؤخرة الجبهة تعالج الجرحى، وألزموه وخرج معهم، وشاء الله أن تأتي قذيفة إلى الخيمة الذي هو فيها ومات مع الروافض. خرج وهو كار وهو يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكنهم استغلوه، فاستغلوا أموال المسلمين واستغلوا جهود المسلمين.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ظل الملائكة على الشهيد. حدثنا صدقة بن الفضل المروزي قال حدثنا ابن عيينة سفيان ابن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا يقول: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه هو عبد الله

جابر أشهر منه لأنه روى أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من المعدودين في

ليس مشهورا كشهرته من حيث الرواية، ولكن له فضل لم يكن لكثير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ما سيأتي في هذا الحديث. وقد كان والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام مكرما للنبي صلى الله عليه وسلم.

0: قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به.
1: والتمثيل معلوم قطع الأنف والأذن، تشويه بالعين،
0: ووضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي.
1: جابر كان صغيرا فنهاه قومه أن يكشف عن وجه أبيه فيرى في تلك الهيئة قد مثل به.
0: فسمعت صوت فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نائحة

أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قلت لصدق أفيه حتى رفع؟ قال ربما قاله. وقد وقع الجزم به في طرق أخرى، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، في لفظ حتى رفعتموه. وقال رحمه الله: باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، واسمه محمد بن جعفر، وغندر لقب، قال حدثنا

وقد لازمه أكثر من 20 سنة. قال: سمعت قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. هذان بابان في باب أو في كتاب الجهاد، وقد بدأ البخاري قبل مسائل الجهاد وأحكامه بذكر فضائل الشهداء وما ينالونه. الباب الأول: باب ظل الملائكة على الشهيد. وهذا ثابت لعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. بقي: هل هذا لكل شهيد أن الملائكة تظله؟ ليس في هذا الحديث ما يدل على ذلك، وقد يكون هذا كرامة لعبد الله بن عمرو بن حرام كما حصلت له كرامات لم تحصل لغيره، أن الله تعالى كلمه كفاحا بدون حجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر، أتدري أن الله كلم أباك كفاحا بدون حجاب؟ وهذا في الدار الآخرة، فإنه قد مات، أي قد قتل وصار إلى الدار الآخرة. فهذه الفضيلة لا تعلم لغيره، أن الله تعالى كلمه كفاحا بدون حجاب. هكذا حين دفنه جابر يوم أحد، دفنه مع رجل آخر، ثم بعد 6 أشهر من دفنه قال جابر: لم تطب نفسي أن أجعله مع إنسان آخر، فأراد نقله إلى قبر على حدة. قال: فأخرجته فإذا هو كيوم وضعته، كهيئته يوم وضعه في قبره، لم يتغير، قال، سوى موضع جراحة يسيرة فيه. فهذه فضائل ثابتة لوالد جابر رضي الله عنه، فمحتمل أن هذه أيضا إضلال الملائكة له خصوصية وكرامة أكرمه الله بها، ولا نستطيع أن نقول إن هذا ثابت في كل شهيد، إن هذا يحتاج إلى دليل خاص. وقد عدد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام بن معدي كرب من كرامات الشهيد 6 وفي رواية 7، ولم يذكر منها أن الملائكة تظله. قال جابر: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، أي مثل به المشركون، وكانوا مثلوا بقتل المسلمين يوم أحد، وهذا كما تقدم من مساوئ الجاهلية، وإلا فقد نهى الإسلام عن التمثيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية كان مما يوصيهم به يقول: لا تمثل.

إنما هو تشويه لخلقة الله التي خلقها الله جل وعلا. أيضا في هذا أن من قتل في سبيل الله لا يضره ما حصل له بعد ذلك، سواء مثلوا بجانب

من خير الناس في زمنه، ومع ذلك مثل به المشركون وعبثوا بجسده وله هذه الكرامات العظيمة. فمن قتل في سبيل الله لا يضره ما حصل لجسده بعد ذلك، فإن الروح قد صارت إلى الله جل وعلا. قال: وقد مثل به ووضع بين يدي، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، أي لأنه قد يتأثر برؤية والده وهو ممثل به، قد قطعت بعض أعضائه وشوها. وذا من رحمة الصحابة رضي الله عنهم، نهوه أن يكشف. الصغير قد لا يكون، ليس من المصلحة أن يطلع على والده وهو مقتول أو أصابه حادث شوه به، فقد يؤثر ذلك في نفسه. قال: فسمع صوت نائحة، وهي فاطمة أخت جابر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لما تبكي أو لا تبكي؟ أي نهاها عن البكاء. في اللفظ الآخر استفسر منه: لما تبكي؟ أي أتبكين على هذا الرجل وقد حصلت له هذه الفضائل العظيمة، فلا ينبغي البكاء على مثل هذا. ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. قال بعض الشراح: تظله الملائكة بأجنحتها لأجل ألا تصيبه الشمس فيتغير جسده أو نحو ذلك. وقال بعض الشراح: أظلته الملائكة بأجنحتها، أي لأنها ازدحمت عليه لكرامته ولإرادة تبشيره حين قتل، فأظلته الملائكة بأجنحتها. والظاهر أنها أظلته بأجنحتها أمرا مقصودا، ليس لأجل الازدحام على تبشيره أو نحو ذلك، بل أظلته بأجنحتها إكراما له وحفظا لجسده أيضا من أن تصيبه الشمس والناس لا يرونها. وهذا هو الشاهد من الحديث: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، أي حتى حملتموه. فالشهيد قد يحصل له من الكرامات ما لا يراها الناس ولا يعلمونها. والباب الثاني في تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، والمراد بالمجاهد أي الشهيد من قتل في سبيل الله، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لا لحبه للدنيا، ولكن يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليكرر عليه القتل، يريد يقتل مرة أخرى لما يرى من الكرامة الحاصلة له حين يقتل في سبيل الله، وكذلك لما يرى من الفضل في الشهادة وما عد الله تعالى لأهلها، فيريد أن يرجع ليقتل مرة أخرى إلى 10 مرات. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، أي ليس هناك أحد يصل إلى الجنة وما فيها من النعيم ويريد الدنيا ويريد أن يرجع إليها، وله ما على الأرض من شيء حتى ولو كان له الدنيا بما فيها. ليس هناك أحد يدخل الجنة فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا ولو كان له في الدنيا كل ما على الأرض. قال: إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وجاء في بعض الألفاظ: لما يرى من فضل الشهادة. وجاء في صحيح مسلم أن الله تعالى حين يسأل الشهداء في الجنة يطلع عليهم يقول: هل تشتهون شيئا؟ فيقولون: نعم، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى.
وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لوددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو

وما أعد الله لأهلها، يتمنى الشهيد أن يحصل له ذلك الأمر. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أحاديث كثيرة تبين هذا، وأن بعضها في تمني من في الجنة يسألون الله أن يردهم لأجل أن يقتلوا مرة أخرى. قال: وقد ورد بلفظ التمني، وذلك فيما أخرجه النسائي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله: لا يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل. فيقول: سل وتمنه. فيقول: ما أسألك وأتمنه، أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما رأى من فضل الشهادة. ولمسلم من حديث ابن مسعود رفع في الشهداء قال: فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. وللترمذي وحسن والحاكم وصحح من حديث جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: يا عبد الله، تمنى علي أعطك. والد جابر: تمنى ما تريد أعطك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك مرة ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال ابن بطال: قال: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة، وليس في أعمال البر أي الطاعات، ليس هناك عمل تبذل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك عظم فيه الثواب، أي ليس هناك عمل من الطاعات تبذل في النفس إلا الجهاد. من الطاعات ما تبذل فيه جهود والتعب، من الطاعات ما تبذل فيه الأموال، من الطاعات ما تبذل فيه الأوقات، لكن ليس هناك عمل تبذل فيه الروح والنفس لله جل وعلا إلا الجهاد، فلذا كان ثوابه معظما على ثواب غيره من الأعمال. أخوني يقول: هل في هذا الحديث أن النوح كان جائزا؟ قال: فسمع صوت نائحة. لا، قد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا تبكي. قال: لما تبكي؟ أو قال: لا تبكي، أي مثل هذا لا ينبغي البكاء عليه وقد حصلت له هذه الفضائل العظيمة. أخن يقول: أسماء رضي الله عنها عندما قيل لها إن الحجاج سيقتل عبد الله بن الزبير، هو كتب الزبير، عبد الله بن الزبير، وسيصلبه، فقالت: وهل يضر الشاه سلفها بعد ذبحها؟ أخ يقول: أخوان متزوجان في بيت واحد، وكل واحد له مطبخ على حدة، ولكنهم يجمعون الطعام ويأكلون في مكان واحد، فهل لكل واحد أضحية أم تكفي عنهم أضحية واحدة؟ ما دام أن كل واحد على حاله ونفقته لمفرده، فإن ظاهر قول لهم لكل واحد منهما مطبخ أي أن نفقته منفصلة عن نفقة الآخر، فهذا على كل واحد منهما أضحية، لأن نفقة كل واحد منهما منفصلة عن نفقة الآخر. وأخ يقول: هل سيقام الليلة درس بين مغرب

ثم من ثاني العيد نواصل درس المغرب فيما كنا بدأنا فيه، وأما دروس الظهر والعصر فهي مستمرة كما هي. أخ يقول: إذا قص المضحي شعرة أو ظفرة أو جلدة متعمدا في العاشر قبل أن يذبح أضحيته، فما الحكم؟ يستغفر الله تعالى، ارتكب أمرا محرما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيستغفر.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: أخ يقول: نحن في أماكن يسيطر عليها الروافض الحوثيون، فهل نفطر مع المناطق المحررة أم مع الأذان في البلد؟ لأن الحوثيين يجبرون الناس على تأخير الأذان حتى يظهر النجم. نعم، هذا معروف من عقيدة الرافضة، أنهم يجبرون الناس على ذلك، لا يفطرون إلا إذا طلع الشاهد النجم، وربما يؤخرون بعد غروب الشمس 20 دقيقة أو ربع ساعة، وهذا مشابهة منهم لأهل الكتاب لليهود والنصارى، وترك منهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون. فتعجيل الفطر أي بعد التحقق من غروب الشمس، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. كان مرة في سفر كما في الصحيحين، فقال لعبد الله بن أبي أوفى: انزل فاقدح لنا، أي جهز لنا شيء نفطر عليه، السويق مع الماء. قال: يا رسول الله لو أمسيت، أي لو تأخر. قال: انزل فاقدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاقدح لنا إذا غربت الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار بيده إلى المغرب إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وغربت الشمس.

0: والسنة فيه التعجيل به إذا تحقق الإنسان غروب الشمس، فعلى هذا إذا كان الروافض يجبرون الناس في المساجد على تأخير الأذان، أنت في بيتك افطر على أقرب منطقة إليك، انظر أقرب منطقة إليك ليست تحت وطأة الرافضة، انظر الوقت الذي يفطرون فيه وأفطر عليه. والذي في المسجد معذور، الذي يلزمونه بالتأخير وإذا قدم الأذان ربما يصيبه ضرر معذور، لو أخر الأذان معذور، ولكن هو إذا كان معه خاص مكان خاص في المسجد كغرفة واستطاع أن يفطر في الوقت الذي هو غروب الشمس يفطر، ولو أن يفطر بنيته، يكفي الإفطار بالنية. فمثلا لو كان بين الناس ولا يستطيع الإفطار ظاهرا يخشى على نفسه الضرر فيعزم في قلبه على الفطر إذا دخل الوقت. ومعلوم أن النية لا بد أن تكون مستصحبة للصوم، فإذا انقطعت انقطع الصوم وهو يقطع نيته. ونسأل الله تعالى أن يعجل بزوال الرافضة الذين أفسدوا على الناس حتى عبادتهم، هم لا يصومون ولا يصلون ويحاربون من يصوم ويصلي.
1: هذه ورقة بين يدي صغنا فيها كلمة، هذه الكلمة زارنا صباح هذا اليوم بعض المسؤولين وعلى رأسهم السيد محمد بن علي الحوثي ضمن زيارتهم لبعض مديريات المحافظة، وكانت الزيارة عامة حضرها بعض المسؤولين والأعيان من المحافظة، وكان طرح السيد محمد بن علي الحوثي حول الأوضاع الراهنة في البلاد، وكانت كلمتنا بأنه لا جديد عندنا، فهذه دعوتنا في المحافظة على العباد والبلاد والتحذير من الفتن عموما وبذل النصح للجميع سابقا ولاحقا، تدينا وليس تزلفا لأحد، والله المستعان. فهذه الورقة ستنزل في موقعنا، فربما هنالك أشخاص يعني قد تصلهم أخبارا يريدون أن يعرفوا الأمر الحاصل.
2: قال: قد اختلف طلاب العلم أو قد اختلف الناس في حكم محمد الريمي الضال إلى ثلاثة أقسام، فمنهم من كفره، ومنهم من تورع في تكفيره، ومنهم من قال إنه ضال مبتدع ما عنده إلا أصل الإسلام، فمن الذي أتى بالصواب في حكمه؟ الصواب في حكمه أنه ضال منحرف في غاية الانحراف، وكل يوم يأتي بواحدة مثل هكذا. الآن له بهذا التاريخ، تاريخ 29، أيضا ما لا ينقضي منه عجبك.

يعتبر سيدا له، وأما أهل الإسلام فمحمد بن علي الحوثي ليس بسيد لهم، وإنما سيد هذا المنحرف محمد الإمام. قال: بعض المسؤولين على رأسهم السيد محمد علي الحوثي، وذلك ضمن زيارتهم لبعض مديريات المحافظة، وكانت الزيارة عامة حضرها بعض المسؤولين والأعيان من المحافظة، وكان طرح السيد محمد علي الحوثي حول الأوضاع الراهنة في البلاد، وقد كانت كلمتنا بأنه لا جديد عندنا، فهذه دعوتنا في المحافظة عن البلاد والعباد والتحذير من الفتن عموما، ونبذل النصح للجميع سابقا ولاحقا تدينا، وليس تزلفا لأحد، والله المستعان. أخوكم محمد بن عبد الله الإمام. وهذا ختمه، وأشار إلى 29 ذي الحجة إلى آخر كلامه. فمحمد الإمام دعوته مسيسة، هذه الخلاصة في ترجمة محمد الإمام، دعوته مسيسة، يسيسها غيره له، فهو مسكين، يقال له تقدم وتأخر، بس هذا حاله، أنه يقال له تقدم وتأخر، افعل ولا تفعل، سيأتيك الوفد الفلاني استقبله، خلاص استقبله، وعلى رأسهم محمد بن علي الحوثي، السيد محمد بن علي الحوثي على رأسهم، وهو مسكين رضي باللعاعة، عاعات الدنيا، الله أعلم كم يعطونه من أجل هذه البوايق التي يأتي بها، فهو كأنه يعتقد صحة ولاية الحوثي عليه، والله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فليست هناك ولاية على الكافر، ولا يجوز أن يعتقد المسلم أن للكافر عليه ولاية، فالحوثيون ناس كفار، ولا يشك في كفرهم، ولا يجوز لأحد أن يتردد في كفر الحوثيين، فكفرهم قد علم وقد ظهر وقد بان، وقد أبانه أهل الحق وبرهنوا على كفرهم، واقتنع بذلك أهل اليمن تماما على أن الحوثي هذا خبيث وعلى أنه كافر، فهو كأنه يعتقد صحة ولاية الحوثي عليه، فلذلك يأتي مثل هذه الأشياء، ولا يجوز لأحد أن يعتقد صحة ولاية الحوثي عليه، ولكن إن تسلط علينا فبعدها تنظر المصالح والمفاسد، وإلا يجب علينا الخروج، إذا استطعنا الخروج على هذا الفاجر يجب علينا الخروج، أما أننا نعتقد صحة ولاية هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يعتقد صحة ولاية الكافرين على المؤمنين، ولكن إن تولى الكافر علينا فالعلماء ينظرون في باب المصالح والمفاسد في الخروج على هذا وانتزاع هذا الملك من هذا الذي ليس أحق به، العلماء هم يختلفون يقدرون مصالح ومفاسد، أما يعتقدون صحة ولايته أبدا. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فالحاصل الآية هذه فيها تحذير من موالاة الكافرين، وفيها أمر رب العالمين للمؤمنين بمباينة الكافرين، وأنهم يكونون في جانبا وأهل الإسلام في جانب، ولا يتخذوهم أولياء من دون المؤمنين، فإن من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ليس من الله في قليل ولا في كثير، فهو انقطع عن الله سبحانه وتعالى وانقطع عن دينه الحق، وليس له نصيب في الدين، صاحب الموالاة المطلقة، صاحب الاتخاذ المطلق، هذا ما له نصيب في دين الله جل وعلا، إلا من اتقى منهم تقى، يخاف على نفسه فيصانعهم بلسانه دون جنانه فهذا ما يكفر، صانعهم باللسان دون الجنان فهذا لا يكفر بالله سبحانه وتعالى، فهو مضطر لهذه المصانعة، يكون في بلدهم ويخشى على نفسه القتل، أو في وقت من أوقات يسطون على بلاد الإسلام فيصانع بلسانه دون جنانه فهذا لا يكفر بالله، فالله قد أذن له: إلا أن تتقوا منهم تقاه فهذا مأذون لكم، إذا اتقيتم منهم تقاة فهذا أمر مأذون لكم، أما مناصرتهم على أهل الإسلام والحزن من أجلهم، فإذا انتصر عليهم أهل الإسلام يحزن، وأن انتصارتكم هذه لجهنم ولا تفرحوا بها، هذا أمر خطير، يضر هذا الشخص المتكلم مثل هذا

الكلام أو يثرب على أهل الإيمان إذا وقفوا في وجوه الكافرين، ثرب عليهم بأنهم قطاع طريق وأنهم يقتلوا المسلمين إلى آخر ذلك، وأن هذه فتنة بين أهل الإسلام. وهذا معروف أن في الطرف الثاني كافر محض معروف بكفره وزندقته، واتفق الناس على كفره، اتفق الناس على كفره، ولا سيما بقوله أن عائشة أم المؤمنين زانية. فهذا تجده ما هي مصانعة، هذا ما هو مأذون له إلا أن تتقوا منهم تقاة، هذا ما هو من هذا الباب أبدا، ليس من هذا الباب. هذه نصرة ووقوف في صفهم، نصرة ووقوف في صف هؤلاء المجرمين على المسلمين، وأن أهل الإسلام إذا قاموا ضدهم ترم عليهم، ليش توقفوا ضدهم؟ هذه فتنة، وهذه انتصاراتكم لا تفرحوا بها، وأنتم قطاع طريق، وأنتم كذا. يثبط الناس عن جهاد الكافرين، ثبط الناس عن جهاد الكافرين الزنادقة المرتدين هؤلاء، هذا يخشى عليه والله، والله إنه على خطر عظيم، على خطر عظيم. ولكن ربما يحجم كثير من علماء المسلمين بالورع فقط عن القدوم على الأمر، عن القدوم على الأمر الذي تعلمونه، فيحجبهم شيء من الورع، ولا والله إنه على خطر عظيم. فالإمام أحمد كفر من هو دونه، ممن كان في زمنه، ممن هو دون هذا الذي يصانع الكافرين بمثل هذه المصانعات الخطيرة، ويثرب على أهل الإسلام ويذمهم ويجدع فيهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا يستدل له الشخص بهذا إلا أن تتقوا منهم تقاه، لا والله، يتقي منهم تقاه له، يصالحهم يصانعهم، يتقي منهم تقاه له أن يصالحهم يصانعهم بعض الأمور المباحة، بعض الأمور المباحة، لا يتكلم فيهم، يسكت عنهم تماما، يسكت عنهم لا من قريب ولا من بعيد، يتكلم فيهم ويأمر طلابه بالسكوت، لا تتكلموا، جيد، ما في شيء، أنه ضعيف، ضعيف ولا يستطيع أن يتكلم، ولا كذلك يسمح لطلابه بالكلام، ضعيف لا يستطيع، فيتقي منهم تقاه فلا بأس بذلك. أما نصرة، نصرة هذه نصرة، ما يتقي منهم تقاه، هذه نصرة في المقابل يهين أهل الإسلام ويذلهم ويثرب، ولا يفرح بانتصاراتهم، وإنما إذا انتصر أولئك أو تفجر مسجد مساجدهم يخرج لك خطبة، هذه المساجد حرام، وهذه فيها المسلمون وفيها، نعوذ بالله من هذا المدبر. صحيح والله ما قد حزن على مسجد كتاف لما فجر، ما حزن عليه أبدا، ولا سمعنا له كلاما في هذا، ولا مساجد المسلمين الأخرى لما فجرت، لكن لما فجر ذلك المسجد الذي هو للروافض قام يتكلم أن تفجير المساجد حرام، وأنه كذا وأنه كذا، مسيس، مسيس الرجل، أسأل الله العافية والسلام. فمثل هذا الرجل غير مفروح به، فهو على خطر عظيم، ولا يدخل تحت إلا أن تتقوا منهم تقاه، فإنه ينصرهم بكل ما أوتي من بلاغة وفصاحة في الكلام، وما أوتي من معرفة بعض الأدلة والشبه ينصرهم بها. محمد الإمام أحرج أصحابه جدا، هذا إن ثبت عنه فهذا من تلك الهنات التي تقدمت، ولا زال الشخص في بوائق لأنه خالف السنة، والذي يعرض عن السنة ويخالف السنة فإنه تجده يتردى ولا ينطق إلا بالبدعة، لا ينطق في غالب أمره إلا بالمخالفة الشرعية وبالبدعة. وإلا محمد الإمام ما يستطيع أن تخرج منه مثل هذه الأشياء، ما يستطيع أن تخرج، لكن خلاص الرجل ما يتمالك نفسه، فيأتي مثل هذا ودعوة مسيسة كما سمعت، يقال لا افعل ولا تفعل، واكتب ولا تكتب، تقدم وتأخر، خلاص ربط الرجل. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والذي دعوته مسيسة على هذا الحال سيبقى فترة ساكتا من الدهر، ثم إذا نطق بالهجر والعياذ بالله، ونطق بالباطل. الحمد لله الذي عافاكم أهل السنة، وأهل اليمن قد عرفوا محمد الإمام وصار مبغوضا عندهم، وصاروا يضمونه إلى هؤلاء المنحرفين، إلى هؤلاء المنحرفين، فهو بصفهم، ضيعوه أولئك المسؤولون محمد الإمام، ضيعوه، ما أدري كيف دخلوا عليه، أقنعوه بهذا الشر حتى جعلوه يتواطى معهم ويرحب بأسياده، وأنهم جلسوا معه وجلس معهم ودار نقاش كذا وكذا،
والله عيب عليه، والله العظيم عيب عليه أنه يستقبل أمثال هؤلاء وأنه يجلس مع هؤلاء. يعتذر يا أخي، يعتذر، لا يشوه دعوته إن كان يخاف من سطوتهم. يعتذر، يحاول يأتي ببعض الأعذار اللطيفة، حاول من أجل يكف شرهم، أو يحضر ولا يأتي بمثل هذا، يخرج مثل هذه الوثائق أنه جاءنا السيد علي محمد الحوثي إلى آخر ذلك، ويشيد به وكأنه أمير المؤمنين، شيد به والله إشادة بهذا وكأنه ولاية صحيحة لا غبار عليها، وأننا نحن جميعا نحافظ على البلاد وعن العباد كما أنتم أيها المسؤولون تحافظون على البلاد والعباد. دعوتنا كذلك، تحافظ على البلاد وعلى العباد، هذه دعوتنا، ونحن ما نختلف معكم في هذا الجانب. فبئس ما يقول هذا الرجل. فالحوثي ما هو حول هذا، ولا هو حول المحافظة على البلاد ولا على العباد. وهذا محمد الحوثي الذي بايعوه، الذي جعلوه حاكما على نصر، الذي انتخبوه في فترة لما ذهب عبد ربه. فأهل اليمن لا زالت في أعناقهم بيعة لعبد رب منصور، لا زالت في أعناقهم بيعة لولي الأمر، ولا يجوز لهم الخروج عليه، ولا يجوز لهم نقض هذه البيعة، لا يجوز لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتاكم وأمركم جميع، من أتاكم وأمركم جميع فاضربوا الآكر منهم كائنا من كان، كائنا من كان، في بعض فاضربوا عنقه كائنا من كان. فهذا محمد بن علي الحوثي جاءنا وأمرنا جميع على ولي واحد وعلى رئيس واحد، وحاول أن ينتزع ملك هذا الرئيس. فمثل هذا ما يعترف بسلطانه ويعترف برئاسته وأنه ولي أمر، لا، هذا الواجب ضرب عنقه، هذا هو الواجب أن يضرب عنقه. أما أنه يعترف به شاذ برئاسته أو بشيء من هذا، فهذا يدل على خليلة. الحمد لله أن محمد الإمام، أن محمد الإمام قد بان أمره، كشف ستره للناس. والله لو جلس الشيخ يحيى فترة من الزمن وطلاب الشيخ يحيى يبينوا محمد الإمام، ما في واحد سيقتنع لنا غير إخواننا، غير إخواننا الذين هم معنا على هذا الخير، يعرفون أهل البدع ومكر أهل البدع. أما يقتنع لنا الشعب اليمني أن محمد الإمام منحرف، هايهات، بعيد جدا. والآن مقتنعون بأن محمد الإمام منحرف، وأن زمرته الذين هم على مسلكه وطريقته منحرفون عن السنة، ضالون عن الصراط المستقيم. والله الذي لا إله غيره أنهم على ضلالة، ولا يجوز أن يعتقد بمحمد الإمام أنه من أهل السنة، لا يجوز أن يعتقد، ولا يتكلم، ولا يجوز أن يتكلم باسم أهل السنة. وأننا نحافظ على البلاد وعن العباد، حافظوا على البلاد والعباد مع من؟ مع الحوثي، مع الحوثي. وإن كانت يعني دلالة الاقتران ضعيفة، أنت عطفت نفسك على الحوثي أنك تحافظ معه، الحوثي ما يحافظ على البلاد وعن العباد، الحوثي يسعى في تدمير البلاد وإهانة العباد، هذا الذي يسعى إليه الحوثي. أما أنه يحافظ على البلاد وعن العباد كما في جلستك هذا التي تشير إلى هذا الأمر، أننا نسعى في هذا كما هو معلوم عنا. يا أخي اتق الله، اسكت ولا تتكلم، لا تتكلم، هذا خير لك، ولا تخرج مثل هذه المنشورات التي فيها إشادة من طرف خفي بهؤلاء الفجرة وهؤلاء الزنادقة، تجلس معهم ثم تخرج مثل هذه البيانات وعليها ختومك، عليها ختومك، تخرجها للناس وكأنك تقول هؤلاء ولاة أمورنا، هؤلاء ولاة أمورنا. وبعض المسؤولين، إيش المسؤولين هؤلاء؟ يخيطها الورقة هذه حقوق. وبعض المسؤولين، هذا في اعتراف ولا ما في اعتراف أنهم لا زالوا مسؤولين؟ محمد بن علي مسؤول، وبعض المسؤولين جاءوا معه أيضا، هذا في اعتراف واضح أنه يعترف بدولة الحوثي، والشعب اليمني قاطبة لا يعترف بدولة الحوثي. وهذا زعم أنه من أهل العلم، زعم أنه من أهل العلم، فالتغرير به أعظم، تغرير به أعظم. فهذا في اعتراف بدولة الحوثي على اليمن وأنها دولة صحيحة. جاء محمد بن علي وبعض المسؤولين معه، جلسوا معه ومع أولئك المساكين. انظروا إيش يقولها. قال: وذلك ضمن زياراتهم لبعض مديريات المحافظة، نزول عندهم الأيام هذه، نزول على محمد الإمام وعلى أصحابه. وكانت الزيارة عامة حضرها بعض المسؤولين والأعيان من المحافظة، وكان طرح السيد محمد بن علي حول الأوضاع الراهنة في البلاد، يناقش محمد بن علي الرحيم شفيق
بهؤلاء الشعب المظلوم من قبل أمريكا ومن قبل السعودية أعوان أمريكا. شعب مظلوم شعب، والله هكذا يقول أنه شعب مظلوم من قبل أمريكا وهو العميل الأكبر، ومن قبل السعودية التي هي عميلة لأمريكا. فحسبنا الله ونعم الوكيل، تقليب حقائق عند المنافقين عجيب، وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق، وجاء الحق الحمد لله وظهر الحق. وكان طرح السيد محمد بن علي الحوثي حول الأوضاع الراهنة في البلاد، وقد كانت كلمتنا شارك مسكين في الحفل، هذا الحفل العظيم الذي اجتمع فيه هيئة كبار العلماء وكذلك المشايخ والوجهاء والرؤساء، ويتزعم هذا الحفل أمير المؤمنين محمد بن علي الحوثي. حسبنا الله ونعم الوكيل، وما قال هذا لا يأخذ هذا بعض الناس أنه يقول لا، لكن هذا هو هذا هو. وقد كانت كلمتنا، والأمير سلمان جلس مع كبار العلماء، محمد بن علي الحوثي جلس مع كبار العلماء حق اليمن. صحيح محمد بن علي الحوثي عنده نزول الآن، هذا نزول لكبار العلماء، حضر يعني مفتي اليمن، مفتي الديار اليمنية ورأس العلماء محمد بن من هو؟ محمد بن من هو؟ عبد الله الإمام، محمد بن عبد الله الإمام حضر. فكأن هذا بس حصلت له غيرة فقط من نزول الأمير سلطان سلمان رحمه الله، وجلوسه مع العلم وكلام الجميل ذلك وخطاب الجميل الذي ما تسمع كلمات لا الحمد لله نحن كذا نريد كذا، ديننا يأمرنا بكذا. محمد بن علي الحوثي ايش قال لك محمد الإمام؟ والله ما ندري، لعله لترسيم الديمقراطية وكذلك لأجل بث الأخوة فيما يزعمها بين الرافضة وبين محمد الإمام إلى آخر ذلك من تلك الأمور التي يسعى إليها محمد بن علي. والله ما تسمع فيه أبدا من هذا الذي تسمع عن الأمير سلمان حفظه الله، ما تسمع. الذي يسمع خطابه يقول هذا الرجل في غاية الصلاح، الذي يسمع خطاب الأمير سلمان حفظه الله يقول في غاية الصلاح، تسمع تشعر أنه ما يتكلف الكلام، ما يتكلف الكلام أبدا، تشعر أنه على سجيته يقول الكلام على سجيته، مهم بعض الذين ربما يتكلفون لأنهم جالسوا فلان فيتكلفوا الكلام، أبدا تشعر أنه يتكلم كلاما عاديا ويعتقده فيما نحسبه والله حسيبه. أما هذا النزول من هذا المجرم مع محمد الإمام وأمثاله، إنما النزول بحسب ما النازل، نزول بحسب النازل، هذا النازل محمد بن علي الحوثي، وذاك النازل رجل رباه آباؤه على المعتقد الصحيح ورباه أهله وفي أسرة جميلة على هذا الخير وعلى عقيدة التوحيد. وأما محمد بن علي الحوثي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، محمد بن علي نكد على المسلمين، وتربى في بيت سيء بيت رافضة، ما ظنك ماذا سيخرج من هذا البيت؟ يخرج الرفض. وذاك تربى في بيت جميل نحسبه، تربى عند أهل وعند آباء على عقيدة التوحيد. فهذا لعله غار من نزول سلمان فقط على علماء المسلمين في تلك البلاد، فنزل على علماء الضلال في بلاد اليمن محمد الإمام الإمام وأمثاله، فلعله من أجل هذا النزولات. فحسبنا الله ونعم الوكيل، محمد الإمام بوابة صار للرافضة في اليمن، بوابة للرافضة وسلم، سلم لهم، فإذا معهم شيء أتوا بمحمد الإمام بالصورة، إذا معهم شيء أتوا بمحمد الإمام بالصورة، يزين لهم الباطل. قال هل يجوز، يقول عبد الرحمن هذا في موقعه الرسمي، هذا البيان الذي أخرجه في موقعه الرسمي. اليوم يعني قرأ عليه ماذا البيان أمام طلابه في الدرس، محمد الإمام ضال ضال في غاية الضلال، ونحن والله لماذا نقول الشيخ ربيع ساكت عليه، فما ندري ما هو السبب في سكوته على محمد الإمام، وهي عن محمد الإمام، وهو يأتي مثل هذه البوائق، يأتي مثل هذه البوائق. الشيخ ربيع والله لو كنت في غاية الانحراف والضلال وأنت تبجله وتعظمه تجد يسكت عنك، حابيك يحاول نهدأ وننصحه، رجل يقبل النصح يقبل الخير إلى لأنه في صفه ويعظمه. وإذا كنت على خلاف ما هو عليه والله لو كنت من أعبد الناس وأتقى الناس وأورع الناس وأصلح الناس وأشد الناس ثباتا على السنة وحرصا عليها ما يبالي به. فالشيخ ربيع من النماذج التي تدل على هذه القاعدة عنده، محمد الإمام محمد سعيد رسلان ك
كذلك صاحب الجزائر ايش اسمه فركوس مدري ايش اسمه فركوس ها محمد بن علي فركوس هذه ثلاثة نماذج تدل على أن الشيخ ربيع يسير بهذا السير أن من كان في صفه ولو كان في غاية الانحراف تجد يدافع عنه وأقل الأحوال يسكت عنه محمد سعيد رسلان زائر في غاية الزيغ ومتهم بعظيمة وهكذا أيضا محمد الإمام بوابة الحوثيين ومساند الحوثيين ومنمق أفعال الحوثيين المجرمين أي والله وتجد الشيخ ربيع ساكتا عنه ولا يتكلم بكلمة في محمد الإمام ما يتكلم بشيء صرح به وهكذا أيضا فركوس داعية الاختلاط وداعية الانحراف في بلده في الجزائر الشيخ ربيع يعظمه أصولي ويسكت عنه أنه عالم في الجزائر يحل إليه مع الانحراف الذي عنده ومع ذلك تجده ساكتا عنه والحجوري هذا أضل الناس فحسبنا الله ونعم الوكيل فيجب عليه والله أن يختم حياته بالحسنة وأن يبين انحراف محمد الإمام والله ما لك عذر والله بين انحراف هذا الزائر فإن الناس تحسن الظن بك فبين انحراف هذا الزائر وعلى أنه قد انحرف عن الصلاة المستقيم وصار مواليا للحوثيين ومواليا لبعض السياسيين وصار داعية لما يريده هؤلاء السياسيون صار داعيا لهم هذا من دعوته هذه الوثيقة التي أخرجها في هذا اليوم هذه من الدعوة إلى تحسين وضع الحوثي وأنه يزعم أنه يريد الحفاظ على البلاد وقد نزل عليهم السيد محمد بن علي الحوثي نزل عليهم السيد محمد تعظيم يا أخي لا تقول المنافق سيد فإنكم من تقول له سيد فقد أغضبتم ربكم الحديث ضعيف لكن لا يجوز تبجيل أهل الأهواء ولا يجوز تبجيل المخالفين لدين الله سبحانه وتعالى لا يجوز تبجيلهم أو لا يجوز تبجيلهم لا يجوز إشادة بهم إشادة بأفعالهم بنزولاتهم وكذلك بث كأنك وسائل إعلام محمد الإمام صار وسيلة إعلام كأن الصحابة نزل علينا كذا ونزل علينا يا أخي مثل هذه ما تذكر ولا يفتخر بها ولا يفرح بها خلاص صوت ساكت بس نزل عليك صوت ساكت قدر الله ما شاء فعل ما نستطيع أن نرده وإيش نفعل به أما كأنك يعني جريدة الشرارة ولا جريدة اليمن ولا شيء من الشرارة حق الحزب الاشتراكي زمان ولا شيء من هذه الجرائد نزل علينا فلان ومدري ايش لا اخذها هذا ما يبث الا اصحاب الجرائد اصحاب الصحافه يحرصون على هذا اما انت على انك تزعم انك من اهل العلم ما يليق بك مثل هذا الشيء والله ما يصلح بعضهم ربما يذهب للرئيس وما وده يذكر ايش حصل ما وده لكن خلاص ربما يسال من طلابه وربما يريد يعرف الاخبار الى اخره يا اخي مجالسه هؤلاء مرض والله فضلا عن الاشاده بهم نسأل الله العافية والسلامة وصح فيك ما قال أبو عمر والله العظيم قال أبو عمر كلمة جميلة قال واحد من الإخوان ناقشته يقول ها قلت له والله أن محمد الإمام ما هو محدث زعل قال مني قال رجل صحفي انظر لكتبه وين كتبه قلت له هات لي حديث واحد حققه يلا حديث واحد حققه على أنه محدث عنده هات لنا حديثا واحدا حققه محمد الإمام رجل قلت له صحفي وفعلا هذا المنشور يدل على

شئت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم

0: هم أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أخرجه مسلم.
1: هذا الحديث

0: في موضوع الجهاد في سبيل الله، لأن هذا الباب باب الجهاد من بلوغ المرام. دخلنا أول الأحاديث في الباب في العام الماضي، وانتهينا إلى هذا الحديث الشريف، وهو حديث طويل يتضمن أحكاما كثيرة من أحكام الجهاد، فهو حديث شريف عظيم وفيه جمل كبيرة وأحكام من أحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلنأخذه جملة جملة. نعم.
1: عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله
0: سليمان تابعي، وأبوه بريدة بن الحصيب صحابي جليل. نعم.
1: عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا.
0: إذا أمر أميرا، كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش هو الجند الكثير، والسرية هي القطعة من الجيش تنفصل من الجيش ترجع إليه، تنفصل من الجيش لمهمة قتالية ترجع إلى الجيش. تجهيزات الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد لا تخرج عن كونها جيوشا أو سرايا، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقود الجيش بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يؤمر بدله أميرا. فهذه الجملة استفادوا منها أولا أن الجهاد من صلاحيات الإمام، فهو الذي ينظمه وهو الذي يأمر به ويشرف عليه، وليس الجهاد أعمال فردية كل يحمل السلاح ويقول أنا أجاهد في سبيل الله، هذه فوضى وتسبب على المسلمين شرورا كثيرة. فلا بد أن يكون الجهاد راجعا إلى ولي الأمر، أمر المسلمين، كما في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتولى تنظيم الجيش والأمر بالجهاد، وأيضا يؤمر، فلا يكون هناك قطعة من الجنود يتأمر عليهم شخص من نفسه بدون إذن الإمام، بل لا بد أن يكون الإمام هو الذي يتولى ذلك ويرجع إليه فيه. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. نعم. أوصاه، كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، هذا فيه أن ولي الأمر يصدر الأوامر والوصايا على الجيش الغازي ويبدأ بالأمير فيوصيه بتقوى الله، وذلك بأن يراقب الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي تصرفاته، وتقوى الله كلمة جامعة تأتي في بداية كل أمر من أمور الدين، فينبغي على المسلم أن يلازم تقوى الله في جميع أموره، سواء كان أميرا أو مأمورا أو فردا أو جماعة، تقوى الله هي رأس الأمر، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. تقوى الله هي التي تحجز الإنسان عما لا يجوز ولا يليق، فإذا كان عند الإنسان تقوى لله حجزته عن الأمور التي لا خير فيها، وإذا كان ليس عنده تقوى لله عز وجل فإن أموره تنفرط ولا تنضبط ولا تتقيد بقيود الشريعة، فإن من لا يتقي الله يتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه وصية لكل مسلم، سواء كان قائدا أميرا أو مأمورا أو فردا، كل مسلم مأمور بتقوى الله سبحانه وتعالى في خاصة نفسه. فيبدأ الأمير وكذلك غيره من المسلمين، كل ولي أمر، كل ولي أمر سواء كان عاما أو خاصا، يبدأ بنفسه فيتق الله في نفسه، ولا يأمر الناس بتقوى الله وهو لا يتق الله في نفسه. أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شعيب عليه الصلاة والسلام قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فأوصاه في نفسه تقوى الله، ثم بمن معه من المسلمين خيرا. بعدما يتقي الله هو في نفسه، كذلك يتقي الله في من معه، فيراعي مصالحهم ويدفع عنهم الضرر ولا يشق عليهم ولا يحرجهم، ويتفقد شؤونهم ويصلح أمورهم. هذا من تقوى الله في من معه من المسلمين، فلا يهملهم أو يغفل عنهم أو يصدر عليهم أوامر لا تتناسب، عليه بتقوى الله في من معه من المسلمين، وأن يأتي لهم ما فيه الخير لهم وللمسلمين. هكذا يكون المسلم سواء كان مسؤولا أو كان آمرا أو مأمورا، فإنه يرفق بمن تحت يده، يرفق بمن تحت يده، وهذا يتناول كل من له مسؤولية، مدير في إدارته والمعلم في مدرسته وصاحب البيت مع أهله وهكذا، يستعمل الرفق ويستعمل ما فيه مصلحة الجميع. نعم.
1: ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله.
0: ثم بعدما يوصيه بتقوى الله بنفسه وبمن معه يقول له اغزوا، والغزو هو طلب العدو والخروج لقتاله، فهذا فيه دليل على قتال الطلب، لأن الجهاد على نوعين. نوع الأول جهاد الدفع، إذا حصرهم المسلمون حصر بلدهم بدأ يجاهدونه لصده عن المسلمين، وهذا جهاد دفاع أو جهاد دفع. والنوع الثاني جهاد طلب، وهو الغزو، لأن يخرجوا من بلدهم إلى بلاد الكفار للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وهذا لمصلحة البشرية. الغزو في سبيل الله ليس المراد منه طلب التسلط أو المال أو الجاه أو توسعة المملكة، إنما المراد منه إعلاء كلمة الله ومقاومة الكفر والكفار ونشر هذا الدين الذي هو خير البشرية، لأن هذا الدين ليس خاصا بفئة دون فئة من البشر، وإنما هو دين عالمي للبشر كلهم، فلا يسع المسلمين الذين عندهم القدرة والاستطاعة أن يقتصروا على أنفسهم، بل عليهم أن ينشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، أولا بالدعوة إلى الله كما يأتي، وثانيا بالجهاد في سبيل الله. نعم.
2: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما فرض الله جل وعلا على العباد من فريضة، ولا أوجب عليهم أمرا من الأمور إلا لحكم عظيمة، ولمصالح كثيرة تعود على العباد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكان من ضمن ذلك أن الله جل وعلا كتب القتال على الناس لحكم عظيمة أكثر الله جل وعلا من ذكرها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن ذلك أن يكف الله جل وعلا بأس الكفار وشدتهم وغيظهم على المسلمين، فلولا ما كتبه الله جل وعلا من القتال والجهاد لتسلط الكفار على المسلمين ولعبثوا بهم وشقوا عليهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. لولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الحياة ولما استقامت حياة الناس. وقال سبحانه: يا أيها النبي، وقال الله جل وعلا: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا بوقوف المؤمنين في وجوههم وقتالهم لهم. وشرع الله القتال لتعذيب الكفار في الدنيا قبل الآخرة، فإنهم في العذاب دائمون، فأراد الله جل وعلا تعذيبهم في العاجلة قبل الآخرة. قال الله سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، يحصلهم الخزي والإهانة والعذاب بأيدي المؤمنين في هذه الحياة الدنيا، ثم يعذبهم الله جل وعلا في الآخرة ويشفي صدور قوم مؤمنين، يشفي الصدور ويذهب ما فيها من الأسى ومن الألم مما يفعله الكفار بالمسلمين. فإذا ظل الناس ينظرون ويتفرجون امتلأت قلوبهم أسى وأسف وندم، ولكن إذا قاتلوهم شفى الله جل وعلا صدور المؤمنين إذا قتلوا عدوهم وأبادوهم في هذه الحياة. وينصركم عليهم، وعد بالنصر، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يذهب ما في قلوبهم من الغيظ ومن الحقد ومن الحنق على المسلمين، على المسلمين إذا وجدوا قوة تردعهم. وهكذا شرع الله القتال للاختبار والتمحيص وبيان المؤمنين من المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليعلم الله الذين آمنوا، ولأجل أن يمحص الله المؤمنين ولأجل أن يمحق الكافرين. وهكذا شرع الله القتال ليتخذ من يحبه من عباده وليتخذ عنده شهداء، فإن الشهيد يصطفيه الله اصطفاء من بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فليس كل من قاتل في سبيل الله مات شهيدا، ولكن الله جل وعلا يتخذ من الشهداء من شاء من المقاتلين، يتخذهم إليه ويؤويهم إليه ويقربهم منه لحبه لهم وكرامتهم عنده، اتخذهم سبحانه من بين سائر الناس. ولذا أكرم الله الشهيد بالكرامات العظيمة وبالفضائل الكثيرة التي قلما توجد في عمل غير هذا العمل. فمن أعظم ذلك أن من مات شهيدا بنية صادقة وإخلاص العمل لله جل وعلا فهو من أهل الجنة، لا شك في ذلك ولا ريب ولا تردد للنصوص الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشهيد في جنة الله، بل في أعلى الجنان، مرافقا للأنبياء والصديقين والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولما قتل حارثة رضي الله عنه يوم بدر خرجت أمه فتلقت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يا نبي الله، ألا تخبرني عن حارثة؟ ألا تخبرني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، 100 درجة، وكل درجة بينها وبين التي تليها كما بين السماء والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة تحت ظلال السيوف. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فالشهيد الذي يموت على شهادة في جنة الله جل وعلا، بل في أعلى الجنان، مرافقا للنبيين وللصديقين وللصالحين. الشهيد لا يفتن في قبره، كل الناس يأتيه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، إلا أصنافا من الناس ومنهم الشهيد، لأن تقديمه لرقبته في سبيل الله، تقديمه لروحه، سفكه لدمه، هذا أكبر شاهد على صدق إيمانه. ولذا استغرب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، ما بال الناس، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفى كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. كانت سيوف والآن صارت أسلحة شديدة الفتك والقتل من الدبابات والمدافع وغيرها من آليات الحروب، وهو يقدم صدره لها ويقدم جسده إليها يريد نصرة دين الله ويريد مرضاة الله. فكفى بذلك شاهدا ودليلا على صدق إيمانه وعلى صدق ما وقر في قلبه من محبة هذا الدين وإرادة نصرته. مما يكرم الله به الشهيد أنه حي، الشهيد ما مات. نهى الله المؤمنين أن يقولوا إن الشهيد مات، فلا يقال لمن قتل في سبيل الله إنه مات أو إنه ميت، ولكن يقال استشهد في سبيل الله. ولا تقولوا، هذا نهي من الله، نهي للمؤمنين أن يقولوا ما ذكر في الآية، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله ما ماتوا بل هم في حياة وفي فرح وفي سرور وفي نعيم. نهى الله جل وعلا عن الظن، أن يظن إنسان أن الشهيد مات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إياك أن تظن أن من قتل في سبيل الله ميت بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إياك أن تظن أن من قتل في سبيل الله ميت. ولذا لما استشهد بعض الصحابة رضي الله جل وعلا عنهم أحبوا وتمنوا أن هناك مبلغ يبلغ أقوامهم أنهم أحياء. ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله جل وعلا أجوافهم في أرواحهم في جوف طير خضر تريد من أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. أحياء في أجواف طير تشرب الماء وتأكل الثمر ولها بيوت من الذهب تأوي إليها. فلما رأوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت يا ليت من يبلغ قومنا بما أعطانا الله حتى لا يفتروا عن الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا رسولكم إلى أقوامكم. فأنزل الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. منتظرون من سيلحق بهم، من سيأتيهم يحيا معهم في الحياة الطيبة. ولذا كل من مات انقطع عمله إلا الشهيد، عمله مستمر إلى يوم القيامة لأنه حي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات فيه، إن مات وهو مرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. كل ما كان يعمل لا زال يكتب ويسجل. لماذا؟ وهو قد قتل في ظاهر الأمر وقد استشهد، ولكنه عند الله جل وعلا حي، فلا تزال أعماله متصلة ولا تزال طاعاته مكتوبة حتى تقوم الساعة وحتى يبعث الله جل وعلا من في القبور أحياء حي. هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص، ولمن رزقه الله احتساب الأجر والثواب من عند الله جل وعلا، فإنه بقتله واستشهاده لم يمت، ولكنه بدأ في الحياة الطيبة، بدأ في السرور، بدأ في النعيم، بدأ في اللذات، بدأ في كل كرامة ادخرها الله له. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مما يكرم الله به الشهيد أن هذا الجسد الذي قطع في سبيل الله والذي مزق في سبيل الله جل وعلا يبدله الله جل وعلا جسدا بأول قبض روحه. فأول ما تقبض الروح من هذا الجسد الذي قد أصيب والذي قد جرح والذي قد تمزق، يبدله الله جل وعلا جسدا آخر. قال عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: يا ربنا، وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيقول الله جل وعلا لهم ذلك ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، لا بد أن يسألوا الله شيئا، فيقولون: يا رب، نريد أن نرجع في الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فهذه الأرواح يبدلها الله جل وعلا بأجساد خير من تلك الأجساد. هذه الأجساد التي قطعت في الدنيا جعل الله جل وعلا لها أجسادا بدل تلك الأجساد في الجنة، وجعلها تسرح وتمشي وتأكل من ثمار الجنة وترد مياه الجنة، ولها بيوت وقناديل من الذهب معلقة بالعرش تأوي إليها. ومما يكرم الله به الشهيد ما جاء في حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله جل وعلا خصالا، يغفر ذنبه عند أول دفعة من دمه، ويحلى حلية الإيمان، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. الشهيد عند الله خصال، أول دفعة من دمه يغفر الله جل وعلا بها كل ذنب اقترفه، يغفر له كل ذنب ارتكبه عند أول دفعة من دمه، إلا الدين وما كان من حقوق الناس فلا بد من أدائها، كما قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ثم قال: ويرى مقعده من الجنة، أول ما تقبض الروح يرى مقعده ويرى مكانه ويرى منزله في جنة الله. الناس يبكون عليه، الناس حزينون عليه وهو في فرح في سرور، يتمنى أن يلحقوا به ويستبشروا أن يكونوا مثله وأن يعملوا مثل عمله. ويزوج 72 من الحور العين، منهما 2 تحملانه من الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدر زوجتاه من الحور العين كأنهما طيران أظلتا فصيليهما، بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها، وما زال دمه طريا، وما زال دمه له الأثر على الأرض. لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدر زوجتاه من الحور العين كأنهما طيران بسرعة بالغة وعجلة شديدة يبتدرانه، وما زالت الأرض رطبة من دمه، وبيد كل واحدة من هاتين الزوجتين حلتان، كل واحدة من هاتين الحلتين خير من الدنيا وما فيها. هاتان 2 وقد أعد الله له 72 امرأة من الحور العين. قال عليه الصلاة والسلام في وصف بعض ذلك: والذي نفسي بيده لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، ولملأ ما بينهما ريحها طيبا، ولنصيفها ولخمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه واحدة تضيء ما بين المشرق والمغرب وتملأ ما بينهما ريحا ومسكا وطيبا، وهاتوا والشهيد أعد الله له 72 من الحور العين. وهكذا يؤمن من الفزع الأكبر يوم يفزع الناس ويخافون وهو في أمان من أمان الله جل وعلا، ويوضع على رأسه تاج الوقار إكراما له تعظيما له. الياقوتة الواحدة من هذا التاج خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته، 70 من أهل بيته يشفع لهم عند الله جل وعلا. الشهيد مكرم عند الله، شهداء المؤمنين هم خيارهم، هم عظماؤهم، هم فخرهم، هم مجدهم، هم من رفع لواء الدين، هم من سجل تاريخ هذه الأمة العظيم، هم من رفع أمة الإسلام وعظمها. لا والله، ما ماتوا كما قال الله جل وعلا، ولن ينساهم التاريخ ولن تفني ذكرهم الأيام، بل هم الأبطال وهم العظماء وهم أهل المجد، وهم من سيخلد لهم التاريخ ذكرا حسنا إلى يوم الدين بإذن الله جل وعلا. ويكرمهم الله ويكرم ذويهم وأهاليهم في الدنيا وفي الآخرة بما يجعله لهم من الشفاعات. الشهيد لا يتألم في الموت ولا يجد ألم القتل، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الإنسان إذا صدم أو سقط أو جرح في غير ذلك تراه ربما يصيح ويبكي ويتألم، وكم والله ممن أصيب في سبيل الله إصابات بالغة لا تسمع منه ألم ولا صياحا ولا أنينا ولا شيئا من ذلك، كرامة من الله جل وعلا، إكرام وفضل ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الشهيد لما يرى أنه يقتل في سبيل الله يرى كرامة، يرى عزة، يرى شرفا، ولذا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا عدة مرات كل مرة يقتل. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت له عند الله خير، أي له كرامة وثواب وخير، يحب أن يرجع إلى الدنيا، أي هذا لا يوجد أن هناك أحد يموت أو يقتل ويجد الخير والإكرام ثم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. قال: إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، أو قال لما يرى من فضل الشهادة، يريد أن يرجع. هل يرجع ليعيش؟ لا، يريد أن يرجع ليقتل. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، يتمنى أن يقتل مرارا لما عنده عليه الصلاة والسلام من علم بكرامة من يموت في سبيل الله ومن يسقط في ساحات القتال وفي أرض النزال. وكرامات الشهيد وفضائله التي أعدها الله له أكثر وأكثر وأعظم وأعظم من أن تحصر في مثل هذا المجلس. فعلى هذا فلا حزن أبدا على من قتل في سبيل الله، ولا أسف ولا بكاء، إنه في كرامة الله وفي فضل الله وفي جنة الله وفي رعاية الله، بل نفرح له وهو فرح بمقامه، فينبغي أن نفرح له وينبغي أن نستبشر باللحاق به كما هو مستبشر بلحاقنا به. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الشهادة في سبيله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيله، اللهم ارزقنا شهادة في سبيله، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اكفنا شر الروافض المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم انصرنا عليهم يا قوي يا متين، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا. وانصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد قال البخاري رحمه الله باب نزع السهم من البدن باب نزع السهم من البدن قال حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو العلاء وهو ثقة قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي عن بريد بن عبد الله بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أبو بردة

0: An Abi Burdah, wa Abu Burdah huwa jaddu Buraid. Abu Burdah huwa jaddu Buraid wa huwa ibnu Abi Musa Al-Ash'ari. Qila ismuhu kunyatuh wa qila ismuhu Al-Harith. Fahuwa masyhurun bil kunyah. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, wa Abu Musa huwa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Qala rumiya Abu Amir fi rukbatih. Abu Amir huwa ammu Abi Musa wa huwa Ash'ari. Fantahaytu ilayhi, qala inzi' hadha as-sahm. Fanaza'tuhu, فنزى منه الماء أي سال خرج منه السائل والدم. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم هوازن وانتصر عليهم تفرقت قبيلة هوازن، فبعضهم ذهب إلى الطائف وبعضهم ذهب إلى أوطاس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين في أوطاس أبا عامر ومعه أبو موسى. فرمي أبو عامر، رمي في ركبته، رماه رجل. قال بعضهم قتل 9 والعاشر أظهر إسلامه فتركه، ثم رمى أبا عامر بسهم، والله أعلم. فرمي أبو عامر بالسهم ووقع في ركبته، رمي بسهم فوقع في ركبته. فأتاه أبو موسى فقال له أبو عامر هذا قاتلي أدركه، فأدركه وكان يلاحقه وهو يهرب، فقال له ألا تستحي، ألست عربيا؟ ثم وقف فقاتله، فضرب أبو موسى ضربة وضربه أبو موسى ضربتين مات منها. ثم رجع أبو موسى إلى أبي عامر فقال له أبو عامر انزع السهم، أي من ركبتي، فنزعه فمات بعد ذلك. ثم أتى أبو موسى رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، دعا له بالمغفرة. وهذه فضيلة له، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالمغفرة. وهكذا الأشعريون لهم فضائل عظيمة. لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية، إلى غير ذلك من مناقبهم. والشاهد من الحديث للباب واضح، باب نزع السهم من البدن، نزعه أبو موسى من ركبة أبي عامر. قال الشراح أراد البخاري رحمه الله بهذا التبويب لئلا يتخيل أن نزع السهم من الشهيد لا يجوز، وأنه يدفن معه كما يدفن في ثيابه ودمه، بل ينزع منه السهم. ورد بعضهم هذا، قالوا أبو عامر حين نزع منه السهم كان حيا فليس فيه دلالة. وقال بعضهم أراد أن ينبه بهذا على أن نزع السهم من البدن ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة. نزع السهم من البدن من الجريح ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة، بل هو جائز. والثاني أوضح أنه بين الجواز، جواز نزع السهم من بدن الجريح، وليس ذلك من التسبب في هلاكه وفي موته، ولا بد من ذلك، ولا بد من نزع السهم، فإن هذا السهم كان ماسكا للدم عن الخروج، فلما نزع خرج الدم ثم مات من إثر ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ

0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. في هذه الآية العظيمة بيان واقع الناس وتبشير للمؤمنين بالعاقبة العظيمة. فأخبر الله جل وعلا أن الكافرين سيبذلون أموالهم وسينفقونها رغم محبتهم للمال ورغم تعلق قلوبهم به، ولكنهم يضحون في سبيل الصد عن دين الله، فيبذلون أموالهم وينفقونها مهما كلف الحال ومهما كانت الظروف والأحوال فسينفقونها، أي فسيفعلون ذلك ويستمرون عليه في المستقبل. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فتلك الأموال التي أنفقوها ليصدوا عن سبيل الله ستصير حسرة عليهم، ربما يقتلهم الناس الذين قد جهزوهم وأعدوهم، وربما يقتلون بسلاحهم الذي قد أعدوه وهيئوه، وربما تصير تلك الأموال التي أنفقوها لهم ولتمهيد الطريق أمامهم تصير عليهم حملا ووزرا ويبتلون من أموالهم تلك، وبعد الحسرة يغلبون ويصيرون مهزومين مغلوبين، ويتغلب عليهم أهل الإسلام وينتصرون عليهم. وهذا الواقع الآن، أنك ترى الكفار مع شدة حبهم للأموال وتعلق قلوبهم بها يبذلونها وينفقونها بأسخى ما يكون وبأغدق ما يمكن للصد عن سبيل الله وللصد عن دين الله ولإخفاء هذه الرسالة المحمدية التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، فهم هذه إرادتهم وهذه مقاصدهم، أن يطفئوا نور الله وأن يقضوا على دين الله، ويأبى الله ذلك، ولن يرضى الله جل وعلا بحصول هذا الأمر، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن هذه الوعود من ربنا جل وعلا من أعظم ما يبشر المسلم، ومن أعظم ما يرزقه ثقة بالله وتوكلا عليه واعتمادا عليه ومواصلة للسير في نشر هذا الدين وفي بثه بين المسلمين،
1: وفي نشره بين خلق الله، فإن مآل الناس إليه ومرجعهم لا بد في يوم من الأيام إليه. عباد الله، إن الكفار قد تكالبوا على المسلمين وتكالبوا على بلدان المسلمين، كل حين يغزون بلدا من بلاد الإسلام ويسقطون بلدا من بلاد المسلمين قتلا وتشريدا واستيلاء وانتهاكا للأعراض وطمسا لشعائر الإسلام فيما استولوا عليه من الأماكن. ولكن بشرنا ربنا جل وعلا وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أن العاقبة للإسلام ولأهل الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، وأن على الإسلام وأن على أهل الإسلام أن يواصلوا المسير وأن يشدوا الهمم وأن يقووا العزائم، فإن دين الله جل وعلا منصور. فهنيئا لمن جعل الله جل وعلا نصر الإسلام على يديه بنشر العلم والتعليم وتثبيت هذا الدين وبالجهاد في سبيل الله. قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل رسوله بالهدى وأرسل رسوله بدين الحق ليعليه على كل الأديان وليجعله ظاهرا فوق كل الأديان وعلى كل الأمم. ولا تظن أن هذا الأمر قد حصل في زمن رسول الله أو في عهد الخلفاء أو الملوك الصالحين وأنه قد انتهى، بل لم يحصل منه إلا جزء منه، وما زال وعد الله قائما. يبين ذلك ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، كنت أظن حين نزلت الآية أن ذلك تاما، أي قد تم هذا الأمر وسيتم في عهده. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، سيكون منه ما شاء الله، وسيأتي في آخر الزمان يكون منه ما شاء الله جل وعلا. من أعظم ما يبشر المسلم وما يربط على قلبه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال مستمرة طائفة من هذه الأمة على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله. وجاء في بعض الروايات: إلى أن تقوم الساعة على الحق ظاهرين، أي عالين على كل من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. بشارة عظيمة للمسلمين أن طائفة ستبقى في هذه الأرض ظاهرة على الحق وعالية على كل من خالفها مهما كانت الأحوال. في صحيح مسلم عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض حتى رأيت أعد مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. زوى لي الأرض، زوى الله جل وعلا الأرض لنبيه جميعا حتى نظر إليها كلها بتقدير الله وتمكينه له، حتى رأى مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. سيبلغ ملك هذه الأمة من مشرق الشمس إلى مغربها، لا تفوتهم قرية من القرى ولا بلد من البلدان إلا ويكون في ملك أمة الإسلام. وفي صحيح البخاري عن خباب قال: أتينا النبي عليه الصلاة والسلام فشكونا إليه وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يجعل في تلك الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيقطع نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. قسم منه عليه الصلاة والسلام أكده بعدة مؤكدات: والله ليتمن الله هذا الأمر، فلا بد من تمام هذا الأمر ومن كماله على أحسن الوجوه، كما أقسم على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن تميم الدار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله جل وعلا بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام ويذل به الكفر، وذلا يذل الله به الكفر. لا يبلغن هذا الأمر وهو هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، والليل والنهار بلغ جميع المعمورة وبلغ جميع الأرض، فلا بد أن يصل هذا الدين وهذه الشريعة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت من مدر ولا بيت من وبر. والمدر هو الطين، والوبر هي بعض الجلود، لا يبقى بيت من البيوت على وجه هذه الأرض إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، إما أن يدخل بعز وإكرام أو بقهر وإذلال، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فلا بد من وقوع هذه الوعود، ولا بد من تمام الخير للمسلمين في جميع الأرض، ولا سيما في جزيرة العرب التي هي مهد الإسلام وأصل الإسلام ومرجع المسلمين. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تصير أرض العرب مروجا وأزهارا وأنهارا، لا تقوم الساعة حتى تصير أرض العرب وجزيرة العرب مروجا وأنهارا من النعيم الذي يجعله الله جل وعلا لهم بتمام هذا الدين. سترجع الخلافة التي كانت بعد زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسينصر الله هذا الدين، وتأتي الفتوح للمسلمين يفتحون بلاد الكافرين بلدا تلو بلد بوعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثبت عند الإمام أحمد وغيره عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، خلافة الخلفاء الراشدين، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا. والملك العاض هو الذي يحصل فيه الظلم ويحصل فيه التعسف على الرعية، كأن الواحد منهم يعض عضا من شدة ما يجد من ظلم الملوك. ثم يكون ملكا عاضا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفع، ثم يكون ملكا جبريا أي ملكا قهريا فيه قهر للرعية وظلم لهم واستبداد، ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. فلا بد بعد هذا الملك العار وبعد ملك الجبر والقهر من خلافة سائرة على منهاج النبوة وعلى ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وعود عظيمة وتباشير جليلة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ستأتي الفتوح للمسلمين يفتحون بلاد الكفار كما فتح آباؤهم وأجدادهم من الصحابة ومن بعدهم عند الإمام أحمد والحاكم وفي السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله. عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فسئل: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق، فلما جاء بذلك الصندوق أخرجه فإذا فيه كتاب مكتوب فيه: بينما نحن حول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ سأله سائل: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أو رومية؟ فقال: مدينة هرقل. ومدينة هرقل هي القسطنطينية، وكان فتحها بعد 800 سنة من إقبال رسول الله عليه الصلاة والسلام في عهد الخلافة العثمانية على يد الخليفة الفاتحي محمد بن الفاتح رحمه الله. فتحها بعد 800 وهي المدينة الأولى من المدينتين التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح، وهي اليوم اسطنبول التي هي عاصمة تركيا. بقي مدينة رومية التي هي روما والتي هي اليوم تعتبر عاصمة لدولة إيطاليا، وسيأتي فتحها، وكما قال الإمام الألباني: ولا تعلمن نبأه بعد حين، سيحصل ولا بد، وتحصل هذه الفتوح كما أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام: ويفتح المسلمون بلاد الكفار وتنفق كنوزهم في سبيل الله. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. تنفق في سبيل الله، ويحصل إعزاز للمسلمين ولأهل الإسلام بقدر تمسكهم بدين الله. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إن هذه التباشير العظيمة من رسول الله وفي كتاب الله جل وعلا لتعتبر حافزًا عظيمًا للمؤمنين أن يتمسكوا بما هم عليه، وأن يثبتوا على هذا الدين، وأن يعلموا يقيناً أن المستقبل لهذا الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. فلا بد أن يعلي الله جل وعلا دينه، ولا بد أن ينصر الله جل وعلا شريعة رسوله وما جاء به، ولكن لا بد للعباد من تحقيق الإيمان ومن التمسك بما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا ذلك. قال الله سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا، إياكم أن يحصل فيكم وهن وهو الضعف، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون على كل الكافرين. وقال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركونني شيئا. فهذه وعود للمؤمنين أنهم هم الأعلون، وأنهم هم المنصورون، وأنهم هم الممكنون في هذه الأرض. هذه وعود الله جل وعلا لأهل الإيمان متى ما حققوا الإيمان. وقد وعد الله جل وعلا بوعد، ووعده الحق لا يخلف، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما سيجعل الله السبيل للكافرين على المؤمنين؟ قال العلماء: أي لا يجعل لهم سبيلا من جميع الجوانب. وإن وجد السبيل للكافرين على المؤمنين ففي بلد دون بلد، أو زمان دون زمان. وقيل واختاره الإمام ابن القيم: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إنها على عمومها، وأنه لا يمكن أن يحصل السبيل والتسلط والتمكن للكافرين على المسلمين إلا إذا لم يحققوا الإيمان، وإذا ضعف إيمانهم، وإذا أخلوا بالإيمان أما ما داموا مؤمنين محققين لهذا الإيمان متمسكين به فاعلين له فلا يمكن أبدا أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا وعد الله، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا على العباد أن يراجعوا دينهم وأن يتمسكوا بما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام، يكون في عزهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعيمة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فإذا وجدت المعاصي من الربا والإقبال على الدنيا والخروج إلى الأرض وترك قتال الأعداء أصاب الناس ذل لا ينزع هذا الذل حتى يراجعوا دينهم. فلا بد من مراجعة الدين، ولا بد من التمسك به. وليبشر المسلمون المؤمنون المتمسكون بهذا الدين أن العاقبة لهم في هذه الحياة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون والعاقبة للمتقين. هو الذي يفعل ما يشاء جل وعلا ويقضي ما يشاء، وقد وعد أن هذه الأرض لا يرثها إلا الصالحون، ويكون أهل الصلاة وأهل الدين الناصرين لهذا الدين هم الممكنون في الأرض. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فيا معاشر المؤمنين حققوا هذا الإيمان وتمسكوا به واعملوا بطاعة الله واجتنبوا معصية الله. يا معاشر العلماء ويا معاشر الدعاة إلى الله ويا معاشر طلبة العلم، جدوا في السير واستمروا في هذا الطريق، انشروا دين الله وادعوا إليه، علموا الناس ذلك. هذا باب العزة وهذا باب النصر وهذا باب التمكين. إذا نصر هذا الدين انتصر أهله القائمين به والمتمسكين به. إذا على هذا الدين على أهله المتمسكون به. يا من عصى الله أو اقترف الذنوب أو المعاصي، تب إلى الله جل وعلا وأبشر بالنصر والتمكين والإعزاز في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، لا بد من رجوع إلى الله جل وعلا. إن وعود الله حق لا يمكن أن تخلف، وإن وعود رسوله حق والله لا يمكن أن تخلف أبدا. ولكن الخلل يصدر من المتمسكين بذلك ومن السائرين عليه. إذا حصل منهم ضعف أو نقص أو تقصير دخل عليهم الخلل بقدر ما حصل منهم من ضعف في التمسك بهذا الدين. وأما إذا تموا وقاموا به خير قيام فوالله لينصرنهم الله كما نصر أسلافهم وكما مكن لأسلافهم وكما مكن لآبائهم وأجدادهم من السلف السابقين رضي الله عنهم. عباد الله، لا بد من ثقة بالله ومن حسن الظن به. الكفار تتالبوا على المسلمين، سلطوا عليهم أناسا يعيشون في أوساطهم وفي بلدانهم ممن يباع ويشترى بالمال، بل ربما ممن هو على عقائد أكثر من عقائد اليهود والنصارى من رافضة وباطنية. وكذلك سلطوا عليهم بعض الفرق المنحرفة الضالة من الخوارج وأمثالهم. ولكن على المسلمين أن يراجعوا هذا الدين. كفى غفلة، كفى بعدا، كفى تقاعسا، كفى ميلا إلى الدنيا وإقبالا عليها. ذلك السبب في إصابة الناس بالذل. في مسند الإمام أحمد أن أبا أيوب رضي الله عنه كان من الجيش الذين غزوا القسطنطينية، وكانت أول غزوة لتلك المدينة التي هي أكبر مدن الروم، كانت أول غزوة في عهد يزيد ابن معاوية رحمه الله بعد 50 هجرية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. وكان قائد ذلك الجيش يزيد بن معاوية، فكان أبو أيوب فيهم. فحمل رجلا من المسلمين حتى ألقى بنفسه في سور تلك المدينة وقتل من قتل من الكفار ثم قتل. فجعل المسلمون يقولون: مه مه، ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتفهمونها على غير فهمها. فينا نزلت هذه الآية معشر الأنصار لما نصر الله الإسلام وأعز الله المسلمين. أقبل بعضنا على بعض فقال بعضنا لبعض: إن الله قد نصر رسوله وقد كثر المسلمون، فلو أقبلنا على مزارعنا فأصلحناها فإنها قد ذهبت. فأنزل الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فكانت التهلكة إقبالنا على مزارعنا وأموالنا وترك الجهاد في سبيل الله جل وعلا. هذه التهلكة إذا أقبل المسلمون على جمع الدنيا، تركوا الإعداد للكافرين، تركوا الإعداد الحسي من قوة وسلاح وآلات، وتركوا الإعداد المعنوي من تربية على الإيمان وعلى العلم وعلى العقيدة الصحيحة، صارت هذه بعينها هي التهلكة. تسلط عليهم الكفار وأذلوهم وأذاقوهم سوء العذاب في هذه الحياة الدنيا. فالتهلكة الإقبال على الدنيا والنصر والإعزاز نشر الدين والإقبال على هذا الدين. فيا معاشر طلبة العلم ويا معاشر الدعاء إلى الله جل وعلا، أنتم أمل الأمة، ومن سينهض بها من هذا الحال التي هي فيه إلى عزها بإذن الله وإلى سؤددها وإلى علوها بإذن الله على كل الكافرين، بنشر هذا الدين والتمسك به وتعليمه للناس. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا وعد من ربنا سبحانه وتعالى أنه يعلي كلمته وأنه ينصر دينه وينصر من نصره، وهو القائل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. والقائل سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. ومن نصرة الله سبحانه وتعالى النفاح عن دينه والنفاح عن شرعه والنفاح عن الأعراض والنفاح عن الأنفس والنفاح عن الأموال، وهذا أوجب ما يكون من الجهاد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. والله لقد أخلد الناس إلى الدنيا، كثير من الناس أخلد إلى الدنيا ونسي الآخرة. وفي مثل هذا الحال يتذكر الإنسان الدار الآخرة، وفي مثل هذا الحال يتذكر الإنسان الدرجات العلى، وفي مثل هذا الحال يقوى إيمان المؤمن كما أخبر الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. معشر المسلمين، لا يجوز لأحد في مثل هذه المواقف أن يداخله ضعف أو خور، وإنما يجب عليه أن يأخذ بالعزم والحزم. فإن الله عز وجل يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويقول فإن قاتلوهم فقاتلوكم فاقتلوهم، ويقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ونحن والله لقد صبرنا كثيرا وحلمنا كثيرا ونصحنا كثيرا وقمنا بما نرى أنه واجب علينا من مزيد الصبر، ولم يفد ذلك هؤلاء القوم البغاة الظلمة الغشمة الذين والله إن اليهود أرحم منهم، وكذلك أيضا كل الفرق المجرمة أرحم منهم. ومن هذا الموقف أهيب بإخوان الدعاء حاضرين وغائبين، وبإخوان المسلمين حاضرين وغائبين، أن يهبوا لنداء الجهاد في سبيل الله عز وجل قائمين بما أوجب الله وكما أراد ربنا سبحانه وتعالى وكما أمرنا سبحانه وتعالى. وفي هذا نعمل نصر الله، والله على بغيهم وعدوانهم نرى أننا لو لم تكن معنا قوة مثل قوتهم.
3: ولا حتى نصف قوتهم، فإننا نأمل من ربنا سبحانه أن لا يخزينا وأن لا يذلنا، وهذا والله رجاؤنا فيه. فإياكم وما يحصل من الشيطان من التخوف، كما قال الله سبحانه: فلا تخافوهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد قال ربنا سبحانه مبايعا للعباد المؤمنين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، وليس بعد هذا فوز. والله هذه دنيا زائلة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لو تراجمهم بالحجار، ولو تقاحطهم بالأسنان، ولو يعد الإنسان بعده بسكينه، فإن الله قد أوجب علينا القتال في مثل هذا الحال الذي حصل فيه غاية البغي والاعتداء والظلم والعدوان، بعدما بذلنا وسعنا وبذلنا مطالب الواسطة مع أنها فيها علينا شدة الضغوط، وهم لا يرضون إلا أن يأخذوا أماكننا ومواقعنا ودارنا وأنفسنا وأرواحنا ونساءنا وأبناءنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حقيقة والله أن هذه هي الحياة، من مات فنرجو أن الله يجعله أن يجعله الله عز وجل شهيدا، ومن حي فإن هذا قد أوجب الله عليه، قام بما أوجب الله عليه وبقي من عمره ما أراده الله، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالذل لا يأتي بنتيجة، نحن في أوساط الرافضة وهم محدقون من كل جانب، وكما قيل في المثل: إن الدواعي تشد القوى والقلوب ليست بسواء. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم واجهوا المشركين وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن رأيتم من أنفسكم، قال مسك سعد يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن رأيتم من أنفسكم جبينة فلا تبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها ستنهشكم السيوف وكذلك الرماح، ولكن قال: أمط، والله لو خاض بنا هذا البحر لخذناه. الحديث بتمامه، والشاهد من هذا بارك الله فيكم أننا في مثل هذا الحال لا مفر لنا، ومن ترخرخ أو ذهب أو ما إلى ذلك يعتبر والله فارا من الزحف، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ورسوله، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه كبيرة الكبائر، لا والله نرضاها لأنفسنا، ولا والله يجوز لنا. ألا أخبركم؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وفي الحديث: تولي يوم الزحف. ونحن الآن الزحف علينا من كل جانب، فوجب علينا ما أوجبه الله على الصالحين. نعم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم. فهذا أعظم فوز أراده الله لعباده. لقد تهيبنا من الرافضة في المرة الأولى وقاتلناهم ولله الحمد، ونحن نعتقد أن قتالهم من أعظم، لأنهم بغاء علينا وزنادقة، من أعظم الواجبات ومن أعظم القربات إلى ربنا سبحانه وتعالى. ودفع الله شرهم وكسر الله شوكتهم، ومن هذا المقام فهذا نداء الجهاد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به لمن أراد في سبيل الله من قريب أو بعيد، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وأنا أولكم. لسنا معناه ألا أننا نتخاذل من قريب قرب ولا من بعد، نعم، ولكن نسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الظالمين. وهذا أملنا فيه سبحانه وتعالى، وما عندنا من الخير فيه خير. وأنبه إخواني السامعين من أهل البلاد وطلاب العلم والدعاة الأفاضل جميعا الأكارم على أنهم يقتصدون وعلى أنهم يستنصرون بالله سبحانه وتعالى، وهو القائل: إن تنصروا الله ينصركم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله بما تعملون خبيرا. على كل شيء قدير، لله الأمر من قبل ومن بعد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فنحن نقول للسامعين من الرافضة ومن يسمع هذا الكلام: اعلموا وفقكم الله معشر المسلمين، وليعلم الرافضة خذلهم الله وأهان قدرهم وأذلهم وكسر شوكتهم، على أننا لسنا مستعدين للهوب ولسنا مستعدين للفرار ولسنا مستعدين أيضا لما يؤمنهم هم أو غيرهم، وأننا ولله الحمد عندنا من السكينة

0: من أجل الله سبحانه وتعالى نصر دينه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن هنا أنبه إخواني على التحرز كثيرا في متارسهم وأماكنهم، وهكذا الإخوان الذين هم عزل عن السلاح يكثرون من دعاء الله رجالا ونساء وأطفالا يدعون الله عز وجل، وإننا في موطن نرجو أن الله عز وجل يجيب فيه الدعاء. أولا لأنه لقاء العدو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد، ومنها حين التحام الجيش، وهذا في وقت الالتحام. فالذي في مدرسه يدعو الله، والذي في بيته يدعو الله، والذي في فراشه يدعو الله، وأينما كان يدعو الله ملحا عليه سبحانه وتعالى، رافعا يديه مستقبل القبلة، مقبلا على ربه سبحانه وتعالى بنصره، سائلا ناشي مناشدا ربه أن ينصرنا وأن يخذل أعداءنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الذي أوصي به إخواني حفظهم الله. والله إن ذلتكم ذلة للسلفيين في العالم، وإن نصركم نصر للسلفيين في العالم. أي أيوة والله، وإن ذلتنا لو ضعفنا من هذا الموقع وتخاذلنا إنه لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي يرضي الله منا سبحانه منا ونرجو ذلك أن نقوم بما أوجب الله، وهو أرحم بنا من أنفسنا بأنفسنا، كل بقدر ما يستطيع، ولو بحجر وتستطيع أن تتمترس، وعندك حجر ترجمه في وجهه أو ترجمه في صدره بحجر بقدر ما تستطيع، فإن هذا قد ربما يكسر الله رأسه تأخذ بندقه وتقتله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين حصاة ورمى بها المشركين وقال شاهت الوجوه، وجعل الله فيها البركة ووقعت في مواقعها وكسر المشركون بها. أنا لا أحثكم على الخروج بغير سلاح من هنا، ولكن أحثكم على الدعاء، وأحثكم على القيام بما أوجب الله عز وجل من إقامة دينه وشرعه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وهكذا مضافرة الجهود وإقامة المتارس والخنادق وما إلى ذلك. وهذا لنا به أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرهم الخندق وتمترسهم، وأسأل الله عز وجل أن يمكننا من رقابهم، وأظن أن الله سبحانه وتعالى يقربهم إلينا لينصرنا سبحانه وتعالى، فإن قد ظلمنا 40 يوما تحت الحصار، وبعد ذلك تحت القنص، وبعد ذلك تحت صب المدافع الثقيلة والهاونات والرشاشات وما إلى ذلك من القصف الشديد الذي لا يصدر إلا عن مجرمين فجرة على مؤمنين مسلمين عباد الله سبحانه وتعالى، ليسوا بغاة ولا معتدين، وقد بذلنا لهم جميع ما نستطيع بذله، فأبوا إلا إزهاق أرواحنا، وأبوا إلا السيطرة على دارنا، وهذا لا يجوز تمكين المجرمين منه. أظن أن في هذه النصيحة اكتفاء بإذن الله عز وجل لنا في هذا الموضع، ونداء إلى نادي الجهاد، نداء إلى جهاد المشركين لمن يسمع هذه الكلمة من قرب أو بعد. ولا هناك عذر لمن يقول ليس بجهاد هذا، فإن هذا والله من أعظم الجهاد، حتى لو كانت امرأة وتستطيع أن تدفع عن نفسها وعن عرضها وتقتل مشركا أو تقتل رافضيا باغيا، كان ذلك عليها بقدر ما تستطيع. وقد قالت أم سليم حين حملت الخنجر، ما هذا يا أم سليم؟ قال رسول الله، قالت أبقر بطن من دنا مني. فهبوا حفظكم الله معتصمين بالله وبكتابه وبشرعه الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولنأخذ شيئا من درسنا إن شاء الله.
1: أخ يقول رجل أخذه الحوثيون ولم يقتلوه، فظنت امرأته أنه قد قتل فتزوجت فرجع، هل يجوز أن يأخذها؟ سبق هذا السؤال عنه الإخوة قبل، والحاصل في ذلك أنها تخير.

تخير بين أن ترجع إلى زوجها الأول أو تبقى مع هذا الزوج الجديد. فإذا اختارت الزوج الأول فترجع إليه بالعقد الأول لأنها زوجة له، والعقد الذي بينهما لم ينفسخ، وإنما كان الزواج الثاني زواج شبهة، فترجع إلى زوجها الأول بالعقد الجديد أو بالعقد الأول، ترجع إلى زوجها الأول بالعقد الأول ولا تحتاج إلى شيء. وإن اختارت الزوج الثاني فإنها يعقد لها عقد جديد، لأن العقد الأول باطل، عقد عليها وهي في عصمة زوج. إذا اختارت الزوج الثاني تفسخ نكاح الأول أو يطلقها الأول، فيعقد لها على الثاني عقد جديد، يعقد لها على الثاني عقد جديد، والزواج الذي قد مضى مثلا زوج بها سنة حتى جاء زوج الأول، زواج صحيح كان لأنه زواج شبهة ليس عليه فيه إثم وهي عليها إثم، إذا كانوا قد تحروا ذلك زواج صحيح. وإذا رزقوا أولادا في تلك الفترة فهم أولاد شرعيون ينسبون إليه، ولا يقال هم أولاد زنا لأن الزواج تم بأركانه. بقي إذا اختارت الزوج الثاني وفسخت نكاح الأول، على الزوج الثاني هذا أن يرد إلى الزوج الأول المهر الذي كان دفعه لزوجته، وينبغي التحري في ذلك، المفقود الذي يفقد ينبغي التحري في ذلك، تتحرى زوجته. فإن أيست ولم يتبين حاله وتضررت بالبقاء وأرادت الزواج، فالأولى في هذه الصورة أنها تذهب إلى الحاكم تفسخ نكاح الزوج الأول الذي غاب ولم تدري حاله، تفسخه، فإذا فسخت نكاحه لها أن تتزوج ولا إشكال في ذلك. فلا ينبغي التعجل في زواج زوجة المفقود إلا بعد التأكد أو بعد فسخ النكاح من الزوج الأول.

شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس

صالحكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه:

منه ومنهم. ألولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها ويخطبها ويفشيها وينشرها فقد لا يكون لها صحة. وقال العلامة السادي رحمه الله: ففي النهي عن العجلة والتسطع لنشر الأمور من حين سماعها، فالأمر بالتأمل قبل الكلام، والنظر فيه على مصرعة يقدم عليه اللسان أم لا يحرم عنه. انتهى كلامه. وإننا نحمد الله عز وجل الذي من علينا فأفضل فأعطانا فأجزل، ونحمده وانكسى عنا شطاعته الجنة الباقية من الروابط الحوتيين آمنهم الله بما يستحقون. نسأله سبحانه أن يعطي باستظهار جبتهم وأن يبيدهم عن فكرة أبيهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإننا نشر الحمد لله بإسة عظيمة وفرج من الله عز وجل ونفسنا متهية. نسأله سبحانه المجيد نصلي، وإن هذا النصر لخوى الله ابتلاء من الله سبحانه لنا، ينفع أن نشكره ونرجع الفضل إليه أم نكفره، ويأخذنا العجب والفرح المسموم. فينبغي علينا عباد الله أن نرجع الفضل كله لله وحده، كما قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، أمن شكر فإنما أشكر لنفسي، فمن كفر فإن ربي غني كريم. وقتلك الله سبحانه قارون حين أرجع الله نفسه، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من واجدت منه قوة وأكثر جماعة ولا يسمع ذنوبهم المسلمون، إلى قوله: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من جهد ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يجب علينا أيها الناس التواضع لله عز وجل، وألا نفرح فرح شط وبطل فرح قارون وأمثاله، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فلنفرح بفضل الله وبرحمته. قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته، أي ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين فتح مكة دخل وهو راكب على ناقته وعلى راسه المقفر، رأسه يكاد يمس مقدمة الرح من ذواضيه إلى ربه عز وجل، كما في حديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم وأبي يعلى وغيره. وفي الصحيحين دخل وهو يلو سورة الفجر، قال سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويسلك صرارا مستقيما، ينصرك الله نصرا عزيزا. وقال سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قبل أن يرجع من القزوة كبر ثلاثا وقال: آيبون إن شاء الله، تائبون عابدون، حامدون ربنا سائدون. صلى الله وعده ونصر عبده وأزم الأحزاب وحده. فقرجا عمد بن عمر رضي الله عنهما فوحده سبحانه الذي أزم الأعداء، فما نحن إلا جند من جنوده استعملنا في طاعته وجهات أعدائه. فله الحمد والمنة. قادرنا عباد الله أن نتقي فيما أتانا الله تعالى الآخرة، أن نستمن ما وهمنا الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربنا والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل فيها الثواب لنا في الدنيا والآخرة. قادرنا أن نصر من ذكر الله عز وجل وعبادته سبحانه. فينبغي علينا عباد الله أن نفي النبى التنازع والشقاق والخلاف التي هي من أسباب الفشل وضملاته فينا. قال سبحانه: ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم. أبي مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه قال: إذا ودعوا للإفراد فروا أيقظوا أنتم. فقال عبد الرحمن: أوه، يقول كما أمرنا الله. فقال النووي:
وسلم فلم عباد الله أن أتفر جلوس الغاصلين أعطونه ابتلاء من الله سبحانه أنا المشكره نقصنا من شكري أو ما كان لك لأختي من سبحانه رحمة لما من مطاحنا وقلنا بصبرنا الجهد والبلاء قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أمام كف وأس وشتة حاصلة على نفس المؤمن إلا مسير الفرج والجزء بإذن الله سبحانه الواحد القهار قال سبحانه سيجعل الله بعد نصر يسرا وقال فإنما نصر يسرا إنما نصر يسرا وقد جامع رسالة أنه قال إن يقلب أسر يسرين قال ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا أن الأسر مرة في الحالين سواء مفرد واليسر منكر فتعدد انتهى كلامه رحمه الله وروى ابن أبي شيبة الحاكم وصحابه بن أسلم أنا به ولما أتى أبو عبيدة الشام أدروا أصحابه شيء شديد قال كذب إليه عمر فقال سلاما أما بعد فإنه لم تكن شدة إلا جاء الله بعد مخرجا في رواية رجاء لن يقلب عصي يصين فإنه يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فالأس يتاه اليس والقب يعقبه الفرج والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع القرب وأن النصر يسرى فهكذلك أنس رضي الله عنه هذا الله وهو الصحيح إلى الباني رحمه الله ما أتى ما قال الشافعي رحمه الله سطرا جميلا ما أقرب الفرج أمن راغب الله في الأمور نجا أمن صدق الله لم ينل هوة أمن رجاء يكون حيث رجاء فقال آخر

فقال آخر أفالكرب الذي يمشي فيه يكون وراه فرج غريب. فقال آخر ألعق نازلة يذيق بها الفتاة فرعا وعند الله منها المخرج. فلما استحكمت حلقاتها أرجت وكان يظنها لا تفرج. فقال ابن جديد أنشدني أبوها المسيح الثاني إذا اشتملت على اليأس القلوب. فطاق لما به الصدر الرهيب فأوقات المجاره والنأنت أرسلت في أماكنها الخطوب. ولم ترى الانكشاف الطرد وجها فلا يقنى به لديها الأديب. أتاك على قنوط منك غوث يبن به اللطيف المستجيب. فكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. فإننا والله نعتبر ما أرسل من قبلك تقرار الحوثيين نزل من الله عز وجل ونسأله سبحانه ويمن علينا بفضل أكبر وأن نتحد بلادنا وسائر بلاد المسلمين والروافق وأوانيهم ومناصبيهم. ونسأله عز وجل المزيد من الرزق والفرج والتوفيق ولنختصنا بنا من السبب حصول الفرج واليسر تفرج الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في فوائده أما ربعت إذا تبتني به للتوحيد وإذا لي كانت أعلكم التوحيد. فتاودي النون الذي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك فلا ينجي منها إلا التوحيد. فهي مفسر فهو مفسر الخليقة ومن جاوها فيسمها فقياسها فبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. أنبياء الله عز وجل ذروة الموحدين وقد رجع الله عنهم كرب ونجتا من أقوامهم الظالمين. قال النبي رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند شرح الدين بن عباس رضي الله عنهما كما صلى الله من قصص تسجيل قربات انبيائه ان تزناه الفرد فان جاء نوح عليه السلام وانه في الفلك فان جاء ابراهيم عليه السلام فبدايه لوعده الذي وربد فيه وان جاء موسى وقومه من اليم واقواقاتهم واغسل ايوب ويونس وقصص محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأتاه وإن جاءه منهم كرصد يوم القار ويوم البدء ويوم أحد ويوم هنين ويوم الأحزاب. فقيل ذلك ومن أسلم المزيد صلى يونس تقوى الله عز وجل. قال سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من أسلم المزيد صلى يونس التوسل الله بالأعمال الصالحة وخير الدليل حديث الثلاثة الذين آواهم النبي إلى غار فنزلت عليهم شغلة عظيمة فسدت عليهم الغار فتضرعوا الله بصالح أعمالهم فأخرج الله عنهم ويسر لهم الخروج. من أسلم المزيد فقد ولدت التوبة إلى الله وبالجوع إليه. وهذه القصص الثلاثة الذين خلفوا كابر بن مالك وإلال بن أمية وبعد بن ربيع رضي الله عنهم. قال سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من أسباب نزيف غير الجسم تذكر الموت وتار الآخرة كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذ تد المدين وأرزن بمجموع الطرق أكثر من ذكر هذه من الأبتاج أما ذكر وقت ما هو ضيق إلا وسع عليه فلا لي سعة إلا ضيق عليه. وقد جاء الحديث عند البزار من حديث أنس رضي الله عنه وعند الحاكم علي بن عمر رضي الله عنهما. من أسباب مزيف الري واليسر ملازمة الاستغفار. وقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث الناقص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل لزمن الاستغفار جاء الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا فيرزقه من حيث لا يحتسب. فالحديث له وصول تجري تحتها فهو حديث حسن. وقال الله عن نوع مع قومه فقل استغفروا ربكم انه كان غفارا وجل السماء عليكم زارا مثلكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وقال سبحانه في قصه هود مع قومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم
يصل كل خير أبي مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليقان على قلبي وإني لأستغفر الله من يوم بيد مطة من السامة فرعي واليوم الدعاء فهو مخرج من كل ملية مخرج عن كل غرفة فلا مثل من إصواب من الدعام وللحال على ربنا تبارك وتعالى وقد تمر الله كثيرا من الأمم بسبب دعاء أنبياء ماليين وإلا يترشى في

0: رسول الله مسلم في طاعه. قال تعالى: فقال ربكم الدنيا سيب لكم وادوات سبحان وادو الحق فاسلك بالدعاء ان يكون صالحا مظلوما قد بقي عليه. فهذا من اعظم اسباب الاجابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وفي مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتقي دعوة المظلوم فان وليت بينها وبين الله حجاب. ونسالك اللهم من اسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تمنحنا من اعدائنا يا جبار يا منتقم. اللهم انا والظلمون فلنصر. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين. اللهم عليك بهم ومن اعانهم. اللهم عليك بهم ومن خططهم جسس لهم. اللهم عليك بهم اجمعين. اللهم عليك بهم انهم لا يعودونك يا رب العالمين. اللهم يغفر الشديد ابطش بهم. اللهم انكر بهم فانهم ماجرون. اللهم خاتم فانهم مخادعون. اللهم اتم منهم فانهم خاينون. اللهم بول مكرهم فشتت دمهم شتت شملهم تقريبا في قلوبهم. اللهم اغفر اخوانا القادمين الينا. اللهم اربط على قلوبهم وشد ارضهم وشتت رميتهم واجمع كلمتهم والف بين قلوبهم واجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم سلمهم وغنمهم وتقبل منا ومنهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امننا وثبت اقدامنا وصلنا على البقاة المهتدين. اللهم اجب عبادك المستغفرين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا واتق منطقة الشهداء والحقنا بهم في احسن حال واجمعنا بهم في طاعة كرامتك. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الرضا بعد الخطا وحتى العيش بعد الموت ويتجنى فضل الى وشك وشوق الى لقيت بقية الضراء خطورة ولا منة مضلة. اللهم ادخلنا الجنة واجرنا من النار واستر عوراتنا فامن رواتنا. اللهم استهدي تشد يمنينا ونعوذ بك من شرور انفسنا. اللهم ينصر القلوب صدق قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار. يا احي يا قيوم يا ذي الجلال والاكرام يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان. لا وهن لا ضعف. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. لا تهنوا في طلبهم في متابعتهم في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم يحصل لكم تعب يحصل لكم جوع يحصل لكم سهر يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون أيضا هم يتألمون يجرحون يتعبون. ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الجنة. أنتم ترجون من الله الثواب. أنتم تدافعون عن دينكم عن أعراضكم عن أموالكم عن بيوتكم عن بلدكم. وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار هم يخدمون اليهود يخدمون النصارى يخدمون إيران دولة الرفض الاثني عشرية. هم بغاة معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم. فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين. أقاموا هؤلاء الناس أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين وامدهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم، فهم خدم لليهود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما اختصم خصمان في ربهم إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. ما اختصم خصمان، أي خصمين يختصمون في ربهم؟ أحد من الرافضة والآخر من غيرهم، إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. وقال شيخ الإسلام: ومعاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير، حتى يقول العلماء: الرافضة هم حمير اليهود، هم حمير اليهود، ما أراد اليهود أن يصلوا إلى بلد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو وهو ابن مرة المرادي عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، اختصر القتال في سبيل الله في هذه الكلمة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فإن هذا الرجل سأل: الرجل يقاتل للمغنم، يقاتل لأجل الغنيمة، هل هذا في سبيل الله؟ والرجل يقاتل للذكر، أي ليذكر، ليذكره الناس وليثنوا عليه فيقول فلان شجاع. والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي يرى الناس، فالأول يقاتل لأجل أن يسمع التسميع بالكلام، وهذا الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي للرياء، ليرى الناس شجاعته. جاء في رواية أيضا: الرجل يقاتل رياء، وبمعنى ذلك. جاء في رواية: والرجل يقاتل حمية، أي لأجل أهله أو عشيرته أو صاحبه. جاء في رواية: والرجل يقاتل غضبا، أي غضبا لنفسه ولحظ من حظوظها. فمن من هؤلاء في سبيل الله؟ فلو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ليسوا في سبيل الله، أو بعضهم في سبيل الله وبعضهم ليس في ذلك، لوجدت أيضا صور أخرى سيسأل عنها أناس، ولكن أتى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ الجامع: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والمراد بكلمة الله أي كلمة الإسلام. من قاتل لرفع الإسلام، لإعزاز الدين، لنصرة هذا الدين، فهو في سبيل الله. فإذا الذي يكون في سبيل الله والذي يكون همه والباعث لا على القتال هو نصرة الدين، فأي إنسان خرج للقتال والباعث له نصرة الدين يقاتل أعداء الله فهو في سبيل الله. فإن كان الباعث له أمرا غير ذلك فليس هذا في سبيل الله. إن كان الباعث له خرج للغنيمة لم يخرج لإعلاء كلمة الله وليس ذلك في نيته، أو خرج ليرى الناس شجاعته، أو خرج كما في هذا الزمان لأجل الوظيفة والراتب ليس له هم في نصرة الإسلام ولا في إعلاء كلمة الله، فهذا ليس في سبيل الله لمفهوم هذا الحديث. فمنطوقه أن من خرج لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ومفهوم الحديث أن من لم يخرج لهذا القصد فليس في سبيل الله. هاتان صورة. بقي صورة ثالثة، إذا خرج لأجل القصدين معا، لإعلاء كلمة الله ولأجل يغنم، أو قل لإعلاء كلمة الله ولأجل يعطى هذا الراتب هذه الوظيفة، فهل يكون هذا في سبيل الله؟ فهي صور ثلاث. الصورة الأولى يخرج والباعث له نصرة دين الله فقط، ليس هناك باعث آخر، فهذا في سبيل الله بنص هذا الحديث. والثاني يخرج لأمر من هذه الأمور وليس في نيته نصرة دين الله، يخرج للغنيمة أو للعطاء أو حمية وغضب، وليس في نيته أن تكون كلمة الله العليا، ليس في باله هذا الأمر، فهذا ليس في سبيل الله. بقي الثالث الذي يخرج للأمرين، يخرج ليقاتل في سبيل الله لينصر دين الله، ولأجل يقول أغنم أخذ غنيمة أنتفع بها، ولأجل أيضا أعطى هذا الراتب هذه الوظيفة أنتفع بها، فهل هذا في سبيل الله؟ ذكر المسألة الحافظ رحمه الله، وسبق تذاكرنا هذه المسألة، وأنه إن كان الباعث الأصلي هو نصرة دين الله وما عداه تبع له فهو في سبيل الله. إذا كان الباعث الأصلي هو نصرة الدين ثم يكون أمر من هذه الأمور تبع لذلك، يعني الغنيمة أو الوظيفة، أما الرياء والسمعة فهذا لا، هذا يبطل العمل، لكن أمر من أمور الدنيا دون المراءة والتسميع فهذا في سبيل الله. قال الحافظ رحمه الله، قال والمراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد ألا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط، بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة أخل بذلك. هذا يحتمل أنه إذا أضاف إليه سبب من الأسباب أخل بذلك. قال ويحتمل ألا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا، ضمنا أي تبعا، النية التي أخرجته للقتال نصرة الدين وإرادة الغنيمة أمر تبع، يقول سأقهر أعداء الله ومما أقهرهم به أخذ الغنيمة، فهذا من قهر العدو. قال ويحتمل ألا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا، وبذلك صرح الطبري فقال إذا كان أصل الباعث هو الأول أي نصرة الدين لا يضره ما عرض له بعد ذلك، وبذلك قال الجمهور. كلام الحافظ هنا كلام جيد نقرأه. لكن روى أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد جيد، نعم الحديث حسن سنده حسن، قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ليذكر ما له؟ قال لا شيء له. فعادها ثلاثا كل ذلك يقول لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. هذا واضح أنه أراد الأجر والذكر، أراد الرياء، الرياء يبطل العمل. فإذا أراد المراءة للناس والتسميع فهذا يفسد عمله، لكن إرادة الغنيمة، إرادة الوظيفة هذا شيء آخر. إن الأمور الدنيا. ويمكن أن يحمل هذا على من قصد الأمرين معا على حد واحد، أي أراد الذكر والأجر سواء، لم يكن الباعث الأصلي هو نصرة دين الله، فلا يخالف المرجح أولا. إذن هذا الحديث أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال لا شيء، محمول على محملين. المحمل الأول أنه ساوى الأمرين، كان الأمران معا مقصودين، لم يكن إرادة الذكر تبعا. هذا ذكره الحافظ، وهنا جواب أحسن منه، أن المراد أراد الأجر والذكر أي أراد المراءة، والرياء يحبط العمل، فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، بخلاف إرادة شيء من أمر الدنيا. قال فتصير المراتب خمسا، أن يقصد الشيئين معا، أو يقصد أحدهما صرفا، أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنا. فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء، غير إعلاء كلمة الله، فقد يحصل الإعلاء ضمنا وقد لا يحصل ويدخل تحته مرتبتان، وهذا ما دل عليه حديث أبي موسى. ودونه أن يقصدهما معا فهو محذور أيضا، على ما دل عليه حديث أبي أمامة. والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفا خالصا، وقد يحصل غير الإعلاء وقد لا يحصل، ففيه مرتبتان أيضا. قال ابن أبي جمرة ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول، أي على كلمة الله، إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره من ضاف إليه، ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمنا لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلي، ما رواه أبو داود بإسناد حسن، إسناد حسن، عن عبد الله بن حوالة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقدامنا لنغنم، بعثهم ليغنموا، فرجعنا ولم نغنم شيئا، فقال اللهم لا تكلهم إلي. حاصل هذه المسألة أنه إذا قصد إعلاء كلمة الله وقصد غيره تبعا، فإن كان هذا الغير الذي قصده تبعا هو الرياء والسمعة فهذا يفسد عليه جهاده، لأن الرياء يحبط العمل. لكن إن كان المقصود تبعا أمر من أمور الدنيا كالغنيمة أو كالراتب في هذا الزمان العطاء، فهذا لا يخل بالنية ما دام أنه يقصد إعلاء كلمة الله. ودلت على ذلك أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي ذكره الحافظ بعثنا رسول الله على أقدامنا لنغنم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تزوجت، قال كم أمهرت؟ قال كذا وكذا من الفضة. قال كأنما تمحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ولكن عسى أن نبعثك في بعث فتصيب من ذلك البعث فتؤدي ما عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج في البعث، ولا شك أن نية الصحابة على كلمة الله ليغنم فيؤدي ما عليه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي. فمن مقاصد الجهاد غنيمة أموال الكفار، قال العلماء وهذا من ضمن إذلال الكفار ومن ضمن هزيمتهم أن تؤخذ أموالهم، فينوي بها أيضا نية صالحة أنه يضعف الكفار بأخذ الغنيمة عليهم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خارج يخرج من بيته لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي إلا كان له الأجر، رجع بما رجع به من أجر وغنيمة، فرجع على الغنيمة مما يقصد الرجوع به. فإذن هي ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقصد إعلاء كلمة الله فقط ليس معها نية أخرى، وهذا لا شك أنها أكمل، وهذا في سبيل الله. الحالة الثانية أن يقصد أمر من أمور الدنيا خالصا ليس له نية في نصرة الدين، فهذا ليس في سبيل الله، كما في قصة صاحب الثلاثة الدراهم، رجل لم يستطع الخروج إلى الجهاد فاستناب آخر يقوم مقامه، قال: وما غنم الناس فنصيبي لك، فذهب ثم رجع قال: إني لا أدري ما الغنيمة، سمي لي شيئا غنم الناس أو لم يغنموا، قال: لك ثلاثة دنانير أو ثلاثة دراهم، ثلاثة دنانير. فغنم الجيش فقتل ذلك الرجل، فسأل النبي

شيء آخر، وهو مذهب جمهور العلماء هذا كما ذكره الحافظ هنا. قال الحافظ رحمه الله: وفي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر، أي من جاهد لتكون كلمة الله العلى فهو في سبيل الله، غاية البلاغة والإيجاز، وهو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلام الحافظ، وهو كلام نافع لمن أراد قراءته. فإذا هذا الباب مما يحث الإنسان المقاتل في سبيل الله على تصحيح نيته، صحح نيته، يكون همه على كلمة الله، لا يكون يقاتل غضب لنفسه أو حمية لقومه وبلده، فليس البلد بذاته مقدس، وإنما إن قاتل عن البلد يقاتل عنه لأنه بلد من بلاد الإسلام، يقاتل لأجل أن يحفظ الإسلام في هذا البلد، لأنه يقاتل لأجل ذات البلد أو لأجل تربة البلد أو لأجل حدود البلد، فليس هذا في سبيل الله، بل هذا مما قد يستدرك به الشيطان بعض الناس الذي قد يضحي بحياته ويبذل روحه ويريق دمه، ثم يأتي الشيطان يفسد على نيته. فالمقاتل في سبيل الله ينوي أن يعلي الإسلام، ينوي أن يحفظ الإسلام في هذا البلد المسلم، الذي يقاتل اليهود، الذي يقاتل النصارى، الذي يقاتل المشركين، الذي يقاتل الروافض، يقاتل من أجل ألا يغيروا دين الله في هذه البلدان، فهذا يكون هو الباعث له والدافع له إلى القتال. فإن انضاف إلى ذلك تبعا كمن سبق إرادة شيء من الغنيمة أو العطاء، فهذا لا يؤثر في نية الجهاد في سبيل الله. أخواني يقول: ما معنى الحديث لا شيء؟ المعنى أنه لا يؤجر ولا يأثم، لا معنى لا شيء أي ليس هذا في سبيل الله، قتاله هذا لا شيء. أخواني يقول: رجل قاتل لتكون كلمة الله العليا، ثم أتى شيء من الإكراميات فظلم فندم على ذلك، هذا لا يخل بالنية. لكن مما يهون على الإنسان هذا أن الذي ينال شيء في الدنيا من غنيمة أو عطاء يكون تعجل بعض أجره، والذي لا يصيب شيء من أمور الدنيا يتم له أجره يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تغزو فتخفق وتصاب، أي ولا يغنمون شيئا إلا تم أجرهم، فأجر الآخرة خير مما في الدنيا. فالذي يستطيع يجاهد في سبيل الله دون مقاضاة شيء من الدنيا فهو أعظم أجرا له وأوفر لأجره إلى الآخرة. ولهذا السبب أحببنا لإخواننا نحن ألا يدخلوا في العطاءات وفي الأموال حتى تصلح نياتهم وحتى يحفظ الله عليهم أجرهم بكماله. وحين أتوا بهذا المال في رمضان الشيء اليسير اشترط عليهم شرطا أنه إن كان مقابل قتال فلا نريده ولا نقبله أبدا، فقتالنا أعظم من هذا الشيء، وإن كان هذا هدية دون مقابل قتال فنقبل الهدية كما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا هدية حفظا لهذا العمل وهو الجهاد في سبيل الله. أخي يسأل عن حكم الدلالة الذي يعطاها من يصلح بين اثنين، جائز، هو يتعب يصلح يذهب إلى هذا ثم يرجع إلى هذا، يحاول يقرب بينهم ويفاهم بينهم فيعطى مقابل عمله بالمعروف ما تعرف على الناس، إذا تعرف الناس على شيء وأخذ فهذا جائز، فإن له عملا وله تعبا، له تعب

أخوني يقول أهدي لي طيب من نوع البخاخ لا يوجد علي كتابة، هل أستعمله؟ وهل إذا كسرته أعتبر مبذرا؟ لا لست مبذرا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الغالب في هذه العطور الرشاشة، هذه البخاخة، أن فيها الكحول، فدع الأمر الذي تشك فيه تخلص منه. لو كسرته ما عليك شيء، بل بعضه فيه نسبة كبيرة، رب بعضه يأتي فيه 50% من الكحول، وبعضها أكثر وبعضها أقل، فاجتنب ذلك كما أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه. أخوني يقول الذهب إذا بلغ 84 جراما كم الزكاة عليه؟ ليس عليه زكاة، إذا تم 85 فعليه الزكاة. يقول إذا كان فوق 84 جرام كم الزكاة عليه؟ الزكاة في ربع العشر، يقسم على 40. إذا جاوز 85 جرام يقسم على 40. فمثلا لو عنده 120 جرام من الذهب كم زكاته؟ ها؟ 3 جرام، يقسم 120 على 40 3. وهكذا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحاصل يعني خدمته لهذا الكتاب هزيلة جدا جدا، اي والله، يعني لا من حيث الأحكام ولا من حيث التخريج الصواب، بعضها يصيب فيها وكثير منها يخطئ منها. مثلا الحديث يكون في صحيح البخاري يعزوه إلى كنز العمال، ايش يريد بكنز العمال الهندي أو لمستدرك الحاكم، وهكذا. فخدمته هزيلة جدا جدا. قال: ولو كانوا كما قال هذا الجاهل لم يكونوا من أهل البيت بل من أعداء الشريعة. إن شاء الله المرة الثانية ما نقرأ إلا في نسختنا، يعني إذا أردنا أن نعيدها نعيد نسختنا، فإنها نفيسة، نفيسة، سنن الصغرى نفيسة، البيهقي كتاب نفيس في الفقه ومسائل الأحكام جاهزة. ولو كانوا كما قال هذا الجاهل لم يكونوا من أهل البيت بل من أعداء الشريعة المطهرة وأعداء الله ورسوله. كلام طيب. لم يكونوا من أهل البيت، يعني إذا كان شأنهم رد السنة وشأنهم العداء إذا قيل هذا اعتقد أن هذا صنيع أهل البيت الناصبين لهم، نعيد هذا لأن فيه فائدة، وأنه إذا سمع قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يملي سندا عاداه، هذا ما يصير من أهل البيت بل يصير من أعداء أهل البيت، من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء الله ورسوله. فإن من تظهر بمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تظهر بمخالفة الله ورسوله وبمخالفة رسوله، وخرج من حزب الحق إلى حزب الباطل، ومن نور الهداية إلى ظلمة الغواية، كائنا من كان فليس بعد هذا شيء. هذه محادة. لله ولرسوله: ولقد رأينا هؤلاء الذين يسخطون على السنة المطهرة ويعادون من اشتغل بها وعكف عليها، يسمع أحدهم في المساجد والمدارس علوم الفلسفة وسائر علوم غير الشريعة، يقرأه الطلبة على الشيوخ فلا ينكر ذلك ولا يرى به بأسا، فإذا سمع حدثنا فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا أشد على سمعه من علم أرسطاطاليس. أرسطاطاليس وإفلاطون وجالينوس بل أثقل على سمعه من فرعون وهامان، فقبح الله أهل البدع. آمين. وقلل عددهم وأراح منهم، فإنهم أضر على الشريعة من كل شيء، قد شغلوا أنفسهم بمسائل معروفة هي رأس مذهبهم وأساسه، وتركوا ما عدا ذلك وعابوه وعادوا أهله. انظر إلى الرافضة فإنك تجد أكثر ما لديهم وأعظم ما يشتغلون به ويكتبونه ويحفظونه مثالب الصحابة رضي الله عنهم المكذوب عليهم، ليتوصلوا بذلك إلى ما هو غاية ما لديهم من السب والثلب لهم، صانهم الله وكبت مبغضيهم، ثم يعتبرون الناس جميعا بهذه المسألة، فمن وافقهم فيها فهو المسلم المحق حقا على إسلام الرافضة على الخروج من الدين، وإن فعل ما فعل، ومن خالفهم في هذه المسألة فهو المبطل المبتدع، وإن كان على جانب من الورع وحظ من التقوى لا يقادر قدرهما، وقد يضمون إلى هذه المسألة التظاهر بجمع الصلوات وترك الجمع. أما هؤلاء الرافضة عندما يصلون إلا النادر منهم، هذا في زمن الشوكاني رحمه الله، وهم بجانب هؤلاء سماء. وترك الجمع في أربع بدع كما قلته في أبيات، تشيع الأقوام في عصرنا منحصر في أربع تبدع في أربع تبتدع عداوة السنة والثلب للأسلاف والجمع وترك الجمع ترك تبتدع عيده تشيع الأقوام في عصرنا منحصر في أربع تبتدع عداوة السنة والثلب للأسلاف والجمع وترك الجمع. وأما التشيع الذين في زمننا فربما ينحصر في 100 مسألة أو أكثر، يعني ما في شر إلا ركبوه ولا خير إلا تركوه من الكفر فما دونه. قال: وأما معيار التشيع في ديارنا هذه عند جماعة من الزيدية لا عند جميعهم، فيزيدون على هذه الأربع 5، وهي التظهر بترك بعض من سنن الصلاة كالرفع والضم، فإن أهل الطبقة التي ذكرنا لك أنها أصل الشر إذا رأوا من يفعل الرفع والضم ونحوهما كالتوجه في الصلاة بعد التكبير والتورك في التشهد الأخير والدعاء في الصلاة بغير ما قد عرفوه عادوه عداوة أشد من عداوتهم اليهود والنصارى. هذا هؤلاء الزيدية فيما يزعمون، هؤلاء الذين يقال عنهم المعتدلون زعموا وظنوا أنه على شريعة أخرى أو على دين غير دين الإسلام، وأوقعوا في أذهان العوام أنه ناصبي، فانتقلوا من فعله لهذه السنن أو أحدها إلى النصب الذي هو بغض علي رضي الله عنه وحكموا عليه به حكما جازما. فانظر هذا الصنيع الشنيع الذي هو شبيه بلعب الصبيان، بعض الناس يترادف عليه أمر الزيدية وأمر الرافضة، وهو مثلا يعبر بالشيعة عن الزيدية ولا يكفرهم، نعم هذا هو صواب، ويعبر وإذا ذكره الشباب المجرم كفرهم، وهذا معناه تكفير للرافضة. وكان شيخنا رحمه الله يقول يعني يذمهم كثيرا، أعني الرافضة، ويطلق عليهم ألفاظ الكفر قطاع صلاة وإلى آخره. وأما ما كان مما سمي الزيدية حتى وإن أطلق عليهم رافضة بعض الألفاظ، يعني عند بعض الناس وهم ليسوا بروافض إنما زيدية كما يقال، هؤلاء ما كفروا. على كل الرافضة على المعلوم من أفعالهم واحدة تكفي في تكفيرهم، مشركون ولا موحدون، وخلاص انتهينا. فالذي يقول هؤلاء الرافضة على ما فيهم من الشرك وعلى ما فيهم من سب جميع الصحابة إلا النظر اليسير، وعلى ما فيهم من اعتقادهم في أن القرآن ناقص واعتقادهم، وأنا ما زال يقول أنا ما أكفرهم، إذن ما عندك فهم للعقيدة الصحيحة، يحتاج أن تدرس يعني مثل مبادئ العلوم في العقيدة حتى تفهم. وأما كلام شيخنا رحمه الله فذاك هو بنصه وفصه، الرافضة بمعنى كان يتعلق بقضية أهل إيران، خميني ما كفر الخميني هو رافضي ولا لا، فهذا هو شرح المعنى. والشباب المجرم الذين هم روافض فعلا كفرهم، والزيدية ما كفرهم، زيدية ما كفرهم، وبالإضافة أنه ربما أطلق بعضهم عليهم رافضة وهم زيدية ما كان يكفر هذا الصنف، ما كان يكفرهم. وفعلا لا شيخ الإسلام لا من بعده ما نعلم أحدا كفر الزيدية الذين يعني ربما أحد يقول عنهم رافضة، أما بالرافضة بالمعنى الصحيح الذي علمناه وعلمه يعني السلف الصالح رضوان الله عليهم، وبما هم عليه من الطعن في القرآن والطعن في جبريل في الملائكة والطعن في الصحابة وفي أم المؤمنين أنها ما يعني بما برأها الله به، فمن هذا؟ من لم يكفر، قال شيخ الإسلام من لم يكفر من قال إن أم المؤمنين وقعت فيما برأها الله منه فهو كافر، ما اقتصر على تكفير الرافضة فقط، بل كفر من لم يكفرهم، من لم يكفر هذا الصنف. وهاتوا واحد في الشارع الآن من الذين يخرجون العيد الغدير من هؤلاء وقولوا له ما رأيك في أم عائشة، يلطمها بتلك الكلمة مباشرة بكل قحة، ينتفون شعرها، يعملون إنشاء ينتفون شعرها ويقولون هذه، ويلقون ذاك اللقب، وهكذا يقتلون الشاي ينتفون شعرها ويتعبونها على أنها. ألم يقولوا إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل النار لأنه يعني عمل كذا كذا في تلك الكلمة القبيحة، نقلناها. الشاهد يا أخي لا تترادف عليك المسائل، الرافضة رافضة، زنادقة كفار، وهناك مباحث جميلة للشيخ بن باز في هذه المسألة ولعدد من العلماء. الزيدية زيدية، ما هم كفار، هذا هو الصواب، زيدية ليسوا بكفار ضلال. وهذا يحتاج إلى نقولات توضح التفريق بينهما، وبالأخص عن شيخنا، والنقول من إلحاد الخميني، والنقول عنه أيضا من يعني ماذا من مصادر كلامه في هذه المسألة في الرافضة من أشرطته ورسائله. إلى هنا وفقكم الله. أقول تنبيها بارك الله فيكم على هذا الإرجاف، أنه سيكون مثلا باسم الدولة، الدولة وفقها الله نحن وإياها أصحاب وإخوان وهم دولتنا ونحن رعاياها، نحن رعاياها وتحت مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر عنه أنه قال لو أن بعيرا هلك في شعب كذا وكذا لخشيت أن يسألني الله عنه. والدولة مشكورة على جهودها التي تقوم بها ضد الفتن، الرئيس وفقه الله ومن دونه، نحن شاكر لهم جهودهم، وليعتبروا ويعتبرون إخوانهم أهل السنة عضدا لكل خير يقومون به. وليس من أهل السنة أي سوء في أي زمان ولا في أي مكان، وقد عرفوا ذلك وجربوه منذ سنين، دعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفقهون المجتمع ويحرصون على الأمن والأمان ويحرصون على السلم من الفتن، سلام من الفتن، مع طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منكم، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا معروف لبلادنا اليمنية حكمتها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والفقه والحكمة يمانية والفقه يمان، سواء كان مسؤول أو كان عالم أو كان من ذوي الرأي والرشد. والبعد عن ما يضر بلدها وإخوانها وأبنائها المؤمنين، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والعدو يريد أن يضرب الدين ويضرب المسلمين بعضهم ببعض ويجعل الناس في هلكة في هلكة. هذا مع شكرنا لله سبحانه وتعالى، ثم لحكومة بلادنا، ثم لرئيس البلاد وفقه الله، ثم لكل من له جهود خير في نصرة هذا الخير وهذه الدعوة الخيرة المباركة. والله من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، هذا الذي نحن نتواصى به وننصح به، نشكرهم ونشكر جهودهم ونحب لهم الخير والنفع، ونسأل الله أن يمكن لهم في الأرض الحكومة، نسأل الله عز وجل حكومة أن يوفقها وأن يمكن لها ويثبت قدمها
2: وأن يعينها على القيام بمهامها الشرعية والبعد وإبعاد المجتمع عن الفتن وعن الشر. فهذه مهام عظيمة القيام بها، من قام بذلك يرجى، لا سيما الحماية للمؤمنين المسلمين وقيام بالعدل، يرجى له أن يكون في ظل عرش الله إن احتسب ذلك عند الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. لا بد من ذكر الفضل وأهله، فأهل السنة حفظهم الله أهل خير وأهل بعد عن الفتن وبعد عن الشر دائما وأبدا، ولقد أصيبوا وأصيبت البلاد وأصيبت الجيوش وفقها الله وحرص وحرصها وأثابها وأصلحها، أصيبت الجيوش يعني ماذا بما قد تعلمونه من بغي الرافضة، وأصيب كثير من الناس البلاد من بغي الرافضة ومن مكايد الشيطان. فلنحرص وفقكم الله على الأخوة الإيمانية الإسلامية ومضافرة الجهود على طاعة الله، على إقامة الخير في البلاد، على التعاون على البر والتقوى، على صد عدوان الباغي الظالم أيا كان. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا يظن أبدا بدولتنا حفظها الله ووفقها لا من قرب ولا من بعد ممالعة الرافضة بإذن الله عز وجل، هذا شيء إن شاء الله عز وجل نحن يعني عارفون له ونأمله، بل ما نرى هذا، ما نعتقد أبدا فيها، بل هي ترى أن الرافض معتدي وأنه باغي وأنه ظالم وأنه فعل وفعل وأنه ما إلى ذلك من الأشياء، ولكن لله حكمة، نسأل الله أن يقوي عزيمتها على دفع هذا الشر عن رعاياها ومواطنيها جيوشا وأفرادا ودولة وحكومة وسائرهم في صعدة وفي غيرها. نحب والله لهم التمكن، نحب والله لهم يعني ماذا الخير، ونحب لهم يعني ماذا لا أن يجنبوا البلاد من سائر المساوئ بفضل الله سبحانه وتوفيقه، ونسأل الله ذلك. هذه تنبيهة على أنه إن جاء إلينا أو إلى متارس إخواننا من يلبس الميري فيعني للهجوم عليهم في ليل أو نهار، ونحن براء إلى الله عز وجل من فعله، لأن دولتنا حفظها الله ما تفعل ذلك، وإنما هذا رافضي يلبس الميري يهجم علينا، هكذا ولا لا يا إخوان؟ نعم، لا نحب، لا نعتقد في دولتنا وفقها الله وحفظها أنها تأتي تهجم، هي الآن تريد لنا الخير وتريد رفع الشر عنا ودفع البلاء عن البلاد والشر، لا على أنها تجمع جيوشها وتأتي تهجم على طلاب علم المساكين الصالحين العباد الزهاد، على ناس عزل وتدمرهم وتطحنهم بجيوشها أو دباباتها، هذا بعيد، هذا ولله الحمد والمنة، هذا للتنبيه أنه إنما يحصل ذلك من أناس حوثيين رافضيين أو موالين لهم أو من يدفع بهم ممن يلقطونهم من الجيوش، وأنتم تعرفون أن العساكر الرافض في صعدة، الرافض العساكر باسم يعني على أنه عسكري هو رافضي كثير، ممكن يجمع مثلا أبو علي أو غيره أو يجمع من هنا من هنا وقال باسم الدولة، هذا ما هو صحيح، هذا أريد أن أنبه عليه. دولتنا حفظها الله ووفقها وأيدها بنصره وجعلها مفتاح خير لسلامتها البلاد والعباد، نعم أنبه على هذا، وأنبه إخواني أنها ما تقوم بهذا أبدا من طرفها، لأنهم رأوا البارحة إخواننا عساكر يحومون حول متارسنا وحول أماكننا وحول مواقعنا وحول بيوتنا، وعلى أن هذا ما يصلح، ولا شك أنهم روافض وأن الدولة أبعد ما يكون عن ذلك. فمن قدم من ليل أو نهار بس بصورة ميري أو حميري إلى المتارس اخبطوه وجزاكم الله خيرا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، ودولتنا المسلمة أبعد ما يكون عن ذلك وأنزه ما يكون عن ذلك وأشرف ما يكون عن ذلك، ونحن شاكرون لها جهودها، وهي نصرة لرعاياها لا حطم عليهم.

0: أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هذا الباب في إذن الأبوين في الجهاد. قد جاءت أحاديث كثيرة في الأمر بذلك باستئذان الأبوين في الجهاد، والمراد بالأبوين أي المسلمين عند جمهور أهل العلم، وأنهما إن لم يكونا مسلمين فلا عبرة بإذنهما أو عدم إذنهما. وأيضا المراد بالجهاد الذي لا بد فيه من إذن الأبوين هو الجهاد الذي لم يتعين، أي لم يصر فرض عين، فهذا الذي يحصل فيه إذن الوالدين ولا بد من ذلك. فأما إن تعين الجهاد فصار فرضا عينيا كإنسان حضر الصف ثم لم يأذن له أبواه قد حضر الصف، إن أذنوا له فلما خرج وحضر المعركة لم يأذنوا، هنا ليس عليه شيء لأن الجهاد قد صار في حقه متعينا. أيضا إذا نزل العدو بلد إسلام وداهم أهل البلد إلى بلدهم فيتعين على من كان موجودا الدفع، ولا يشترط في هذا إذن الأبوين لأن الجهاد قد صار أمرا عينيا. ونحو ذلك مما يتعين به الجهاد، فإذا صار الجهاد أمرا متعينا فرضا لازما فلا يحتاج إلى أن يستأذن الإنسان أبويه ولا يستأذن العبد سيده لأنه قد لزم. وأما ما عدا ذلك فلا بد فيه من الإذن. قال الحافظ رحمه الله قال جمهور العلماء يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن، إذا تعين فلا إذن. فإذن تبين بهذا قول الجهاد بإذن الأبوين أن المراد الأبوان المسلمان، وأن المراد بالجهاد الجهاد الذي لم يتعين. ذكر حديث عبد الله بن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، أي فيهما أتعب نفسك واجتهد في الإحسان إليهما، فإن الجهاد مأخوذ من بذل الجهد، أي أبذل جهدك فيهما وفي طاعتهما وفي الإحسان إليهما واتعب في ذلك، فإن هذا من الجهاد. هذا حاصل ما تضمن هذا الباب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد

0: فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. فالأمر لله والنصر من عند الله، ليس بكثرة عتاد أو عدة أو رجال، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى فيطلب منه. وله أسباب كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. ومنها: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله سبحانه وتعالى يكون بامتثال أمره والانتهاء عن نهيه وزجره، ويكون بنصر دينه الحق الذي هو الدين العظيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه السنة المطهرة وهذه الطريقة المرضية هي الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن نصرها نصره الله، من نصرها باعتقاده، من نصرها بقوله وفعله، كان موعودا بنصر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا من أسباب نصر الله عز وجل للمؤمنين سعي الكافرين ومن إليهم في الخيانة والخديعة، وما يقوم به الحوثيون من نقض العهود والمواثيق ومن المخادعة، يظنونه لهم وهو عليهم. لأن الله عز وجل يقول: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. فيا أيها المسلم، افرح حين ترى الحوثي شبيه اليهود يخادعك ويخون، فإن الله عز وجل قد بين أنه يمكن منهم بسبب خيانتهم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. فخداعهم ومكرهم وخيانتهم عائدة إليهم، ونحن بحمد الله منصورون بنصر ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا فقط. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والفلاح إما أن يكون بشهادة يرزقها الله عز وجل من شاء، وإما أن يكون بنصر يعز الله عز وجل به دينه، وإما أن يكون بمجموعهما، وهذا المرجو من الله سبحانه وتعالى. فإن الله أغير على دينه وأغير على أوليائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، وأي حرام أعظم من الشرك بالله، وأعظم من قتل النفس المحرمة، وأعظم من انتهاك حرمة الشهر الحرام. وكل هذا وقع فيه الحوثيون ومن إليهم قاتلهم الله. فما عليك أيها المسلم إلا أن تطبق أمر الله. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبت في موقعك، اثبت في مدرسك، اثبت في مكانك، واذكروا الله كثيرا. لا تغفل عن ذكر الله في أشد المواطن. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. والفتنة الشرك وما إليه من البدع والمخالفات الشرعية، فنحن نأباها وندافع عن دعوتنا وندافع عن عقيدتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونرجو من الله النصر ونحن نراه محققا، نرى السكينة نرى الثبات، وكل ذلك من فضل الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالذي يجب علينا فقط أيها الأخوة أن الأمر لله، إن حصل نصر فمن الله، لا يكن لنفسك حظ. إياك أن يدخل عليك الشيطان من هذا الباب، علق الأمر بالله. إن حصل ضرر فبذنوبنا ومعاصينا، والله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. ومع ذلك يقول الله عز وجل واعلموا أن الله مولاكم، مولاكم نعم المولى ونعم النصير. اعلم واعتقد يا أيها السني الموحد أن الله مولاك، والله عز وجل يدافع عن أوليائه. نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. ثم أيضا إن الحروب يقع فيها ما يقع، ومع ذلك هنيئا هنيئا لمن بذل هذه المهجة وهذه النفس لله، هنيئا والله. لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ويزد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم أحد في 9 من أصحابه قال من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة، فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، قال من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة، فقام الثاني وقاتل حتى قتل، حتى قتل 9. وهذا هو الحال. ذاك دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا دفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في حديث حذيفة من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، فمن استطاع أن ينظر إلى تحركاتهم وينظر إلى ذهابهم وإيابهم ويرصدهم للمسلمين وللمؤمنين حتى يمكنوا من رقابهم، عسى أن يكون داخلا أيضا في هذا الحديث من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. وهذا الذي يفعل هذا الفعل لا يذعر الناس عليه، متخفيا ينظر إلى عوراتهم حتى يمكن المؤمنين من هؤلاء الفاسقين المنحرفين الكافرين المخالفين لدين رب العالمين. نعم أيها المسلمون، ونصر الله آتي، نصر الله آتي، نصر الله آتي، وهذا الذي نستبشر به وهذا الذي نجده. فإننا نعتقد أن الله عز وجل لا يضيع أولياءه، وهذا الاعتقاد موافق لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما حصل لموسى عليه السلام وقومه فيه بيان لذلك. في الوقت الحرج الوقت الشديد تظهر الكرامات، تظهر الكرامات. فموسى عليه السلام خرج بقومه فارا من فرعون وقومه، وفرعون قد جمع الجموع الكثيرة، وفي الوقت الحرج وأصحاب موسى يقولون له إنا لمدركون إنهم أحاطوا بنا، قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن يضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أن يضرب بعصاك البحر. نعم، فانظر إلى هذه الكرامة العظيمة في هذا الوقت العظيم الذي يتبجح
1: فرعون فيه بقوته برجاله بعتاده يأتي النصر من الله والفرج من الله، كما يتبجح هؤلاء ويقولون لا تعقدوا الصلح، ما نريد صلح، بقي علينا أمتار، هيهات هيهات أن يمكنك الله يا زنديق، هيهات هيهات أن تمكن في الأرض أيها الزنديق، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. فالرافضة منافقون لا يفقهون ولا يعلمون بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وعلينا الإكثار من الدعاء والذكر، فإن هذا من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، سواء في هذه المواطن أو في غيرها. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، ونسأل الله عز وجل بقدرته وقوته وجبروته وعظمته أن يدمدم عليهم، نسأل الله بقوته وجبروته وعظمته وصمديته أن يدمدم عليهم، ونسأل الله بكرمه ولطفه ورحمته أن يحفظ إخواننا وأن يحفظ دارنا وأن يحفظ دعوتنا، إنه ولي ذلك. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك حرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم

الرحيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها

بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني

تابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير

جاءه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب به

مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن

لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا

إن جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وإذا كان

0: بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم.
1: أخ يقول: إذا كان السلف له ثمن باهظ والمجاهدون يحتاجون للمال في الجبهة، هل يستحقه الذي قتله؟ نعم يستحقه وإن كان باهظا. أحيانا قد يكون الرجل الكافرين عنده ناظور حديث، بعض النواظر ربما ثمنها عدة ملايين، قد يكون ثمنه عشرات الملايين، رب ناظور يكون بعشرين أو بثلاثين مليون، فإذا وجد معه يستحقه القاتل وهو من سلبه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وبعد، مما مضى أن تواصينا به مختصرا من كتاب الله عز وجل، مقتطفا من كتاب الله عز وجل، بعض آيات فيها التذكير بتقوى الله عز وجل، ومواصلة للموضوع نذكر إخواننا بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ففي هذه الآية فضيلة الصبر والمصابرة على طاعة الله وملازمة تقوى الله عز وجل، وأن ذلك هو الفلاح الذي يطلبه كل مؤمن. ونظير ذلك ما في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والغدوة والروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ومقصود بالغدوة أي الغدو إلى في سبيل الله في العمل الصالح، ولا سيما في مواجهة أعداء الله، أو الروحة ولو كان وقتا قصيرا. فإخواني في الله بارك الله فيكم وحفظكم، أنتم في عمل يعتبر أفضل الأعمال، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيله. وقد اجتمع ولله الحمد لإخواننا الأعزة خير كثير من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والرباط في سبيله. ففي حديث سلمان رضي الله عنه في الصحيح: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وجاء بنحوه عن فضالة: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجري عليه رزقه ويأمن الفتان، أي من فتنة القبر وسؤال القبر إن مات على ذلك. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فكل ما يجمعه العباد في هذه الدنيا ذلك الذي يحصل لك أيها المؤمن خير من الدنيا وما عليها. واعلموا بارك الله فيكم أن هذا من الابتلاء الذي الله سبحانه وتعالى ابتلى به من هو خير منا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أوصي نفسي وإياكم بمزيد من ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمناط الفلاح أمام العدو وفي سائر الأوقات هو ذكر الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وتذكر آياته وقراءة القرآن سواء سورة الأحزاب والتوبة والأنفال وآل عمران وسائر القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فهو كتاب تثبيت وكتاب رحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. راجعوا القرآن في أماكنكم ومتارسكم، ويتسامع الأخ مع أخيه في مكانه في ليله أو نهاره، واعتنوا بقيام الليل كما وصف الله المؤمنين بذلك، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. سواء كنت في مترسك أنت تقوم بالحراسة وأخوك يأخذ قسطه من الليل، أو هو يقوم وأنت تأخذ قسطك من الليل بجانبه، مع مضافرة الجهود في ما أنتم فيه من الصبر، فوالله أننا لم نبغي ولم نعتدي، وإنما كله جهاد دفع عن أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وعقيدتنا. وهذا ابتلينا به حتى صار لا مناص لنا من أن ندفع عن أنفسنا، عملا بقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. فقد أخرجوا إخواننا من هذه البلاد وشردوهم ومزقوهم وهجروهم كما يقال، هذا أمر الله عز وجل: قاتلوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، الفتنة عن الدين والفتنة في العقيدة أشد على المؤمن من القتل، والله سبحانه وتعالى أبان ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والموت خير للمؤمن من الفتنة، أي الفتنة في دينه والاعتداء على عقيدته. هذا الذي حدانا لهذا نحن وأنتم، والشأن واحد، شأن واحد هذا. وإني والله لا أجد ما تجدونه أكثر. وأتذكر قول أيوب بن أبي تميم السختياني رحمة الله عليه: إني لا أسمع بالشخص من أهل السنة يموت كأن عضو من أعضائي سقط. ولكن نتذكر قول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. قول الله سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من نصره إن الله لقوي عزيز. قول الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما هو يبشر بخير لنا جميعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله: عونهم المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والرقيق يريد الفكاك، المكاتب يريد الفكاك، أي فك رقبته. فحق على الله أوجبه على نفسه تفضلا وامتنانا وتكرما أن يعين من ينصر دينه، سواء كان ذلك في قديم الزمان أو في حديثه، فإن سنة الله ماضية بنصرة أوليائه وهزيمة أعدائه. ونبشركم خيرا أن الله عز وجل كسر بكم هذا الطاغوت، أي والله، وأن ما حصل لنا من ما سمعناه مثلا من ما حصل لكم من العشرات حصل لهم من المئات، فحصل على إخوانكم كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، تلك الأيام نداولها بين الناس. حصل لهم القرح وحصل لهم أيضا الألم، ومهما كان وضربت عليهم الذلة بحمد الله بسبب دعاء الصالحين بفضل الله عز وجل، وبسبب بسالة المقاتلين بفضل الله سبحانه وتعالى. شكر الله لكم ودفع عنكم كل سوء ومكروه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم، أن يدفع عنكم وعن سائر إخواننا كل سوء ومكروه. شاهدوا من هذا بارك الله فيكم التواصي بالبر والتواصي بالتقوى والصبر على ما أنتم فيه، وتذكروا فضيلة المرابطة، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ورباط يوم واحد في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، كذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أنتم فيه هو هذا الشأن. ولا يحصل إلا ما يؤمله أعداء الله، وحاشاه حاشا ذلك أن يحصل، أعني من حيث إلا الضعف ولا يعني الفتور أو كذلك أيضا الفشل، ولله الحمد ما حصل من ذلك شيء. وأحب من إخوان السامعين حفظهم الله أن يكون أمرهم أحزم مما كان وأضبط مما كان، وأن يكون الاجتماع وعدم التفرق، أعني في خلال ما يحصل مما قد مضى، يكون القريب من القريب والأخ قريب من أخيه وهكذا. أوصي بتقوى الله وبالتمسك بالسنة وبطاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وابشروا بما قد بشر الله به عباده المؤمنين الذين صدقوا الله، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الزموا الإخلاص والصدق مع الله، نلزم ذلك إن شاء الله، وهذا ما نأمله عند ربنا سبحانه وتعالى، أنه لن يترنا أعمالنا. قال الله سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم، وآمنوا بما هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قالوا: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن نصرة دينه ونصرة كتابه وسنة نبيه أن هذا هو الذي اختاره الله لأنبيائه ورسله، ومن أجل ذلك عودوا وأوذوا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هكذا، فنحن أبان الله سبحانه وتعالى لنا سبلنا، ولله الحمد عرفنا الحق من الباطل، وهذا من فضل الله عز وجل. وكل ما جاهد الإنسان في سبيل الله هداه الله أكثر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إيانا جميعا أن يداخلنا شيء من ما نخشى عواقبه مما قد ذكره الله في أهلي في من تقدم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى آمرا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، وهذا دلالة أمر على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فكلنا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نبقى مدافعين عن أنفسنا، نحن وأنتم شيء واحد، كله جهاد ودفع حتى يكف الله شر هذا الطاغوت ويكسر الله شوكته ويكفينا الله شره ويدفع مكره ونعيش آمنين، لا نريد أن نعتدي على أحد ولا نحب من أحد أن يعتدي علينا، فهو أنزل وأحقر وأذل بمعاصيه. قال الله: الذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة قال الله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هذا كتبه رب العالمين أنه يغلب أعداءه وأن رسله وجنده وإن جندنا لهم الغالبون هم الغالبون. وأن الذين عادوا الله وحادوا الله عاديهم، ومن عادى أولياء الله عاداه الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا هو الحاصل، وكما تخبرون ويخبرنا غيركم ونسمعه أن الله عز وجل أذلهم، ونسأل الله أن يزيدهم ذلا وهوانا وأن يفشل خططهم. فلله الحمد والمنة. وما يحصل كذلك مما يحصل يعني يحتاج إلى مدارسة، ويحتاج إلى كذلك تشاور، ويحتاج إلى أن يكون الأخ إذا أراد أن يخرج يخرج معه بطعامه، ويخرج بشيء من الطعام كالتمر والماء، هذا لابد منه. نعم، أو ما يسمى كذلك أيضا بعض الأغذية الأخرى في جيبه، الشيء الخفيف، هذا أمر مهم. ويحصل يعني مضافرة الجهود مع هذا ومع ذاك، التواصل، ويكون هذا أمكن. وما لا يصرح به على الهاتف يصرح به بالإنفراد. كذلك بارك الله فيكم، لا يحتقر أحدكم خدمة إخوانه. تعرفون حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فأسلم، فجعله في ظهر الناس، ظهر القوم، يرعى ظهرهم، يرعى إبلهم. ثم لما جاءت الغنيمة قسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى قال: ما هذا؟ قال: غنيمتك، نصيبك من المغنم. قال: ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ بايعتك على أن يحصل لي سهم من ها هنا ويخرج من ها هنا، وأشار إلى رقبته. قال: إن تصدق الله أصدقها. ثم حصلت معركة وقاتل وأصيب في الموضع الذي أشار إليه، وخرج من الموضع السهم يخرج من الموضع الذي أشار إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه، إن تصدق الله يصدقك. نعم، وقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالذي يكون في الساقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. فأينما كنت أنت في سبيل الله، سواء في خدمة إخوانك وتقديم الطعام وتقديم الشراب وتقديم الغذاء وتقديم الأشياء المهمة لهم والعتاد، أو كنت في المقدمة أو في الوسط أو في أينما كنت، ما دمت في ذلك الشأن المهم وعلى الجهة التي خصصت لك، هذا ما تزال في سبيل الله وفيما ينفع ويدفع الله به الضر، وكل في مقامه محمود، وليلزم كل ما حدد له. والزموا وفقكم الله طاعة قوادكم وإخوانكم الراشدين الفاهمين بالأماكن، فإنهم على خير، وأهل سنة وأهل رشد وأهل صلاح، وهم حريصون عليكم كما نحن حريصون عليكم، وكما أنتم حريصون علينا، وكما البعض حريص على البعض. نعم، أخوة وإيمانا ومحبة وتقى، وما كان من ذلك من التواصي بعد هذا الذي تذاكرناه والذي نتواصى به من مزيد المرابطة والصبر. وكل يقدم ما يستطيع من جهده، هذا بنفسه وهذا بماله وهذا بعتاده كما أمرنا الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وبألسنتكم. كله يعتبر جهاد في سبيل الله، كله يعتبر دفع عن الأنفس والأعراض، كله يعتبر دفع عن الأموال وعن الدين وعن العقيدة. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبمضافرة الجهود وبالأخوة في الله عز وجل، وكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، معلمين في متارسكم، مدرسين في أماكنكم إن أمكن الاجتماع بها ونعمت في مكان حصين، وإن لم يكن الاجتماع كل يعلم من حوله، فأنتم دعاة إلى الله عزكم الله وحفظكم ومكنكم في أرضه، أنتم دعاة إلى الله والداعي إلى الله في كل مكان. وهذا المكان، مكان الذي أنتم فيه، مكان دفع عن الأنفس والأعراض وعن الدين وتعليم ودعوة، وليجتنب كل معصية صغيرة وكبيرة، فإن الله عز وجل لا يذل عبده إلا إذا غير من شرع الله ومن دينه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولقد حصل لأهل أحد عليهم رضوان الله وهم خير منا ما لم يحصل لنا. أما أنتم فقكم الله فقد أعزكم الله في هذا وفي غيره، وجعل الرعب في قلوب أعدائكم، وجعل كذلك أيضا النصر والتمكين لكم، وما حصل من فيكم حصل فينا، حصل فينا وحصل في أعدائنا أكثر، وهذا ابتلعنا الله به. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والله لم نذهب لا إلى إيران، ولم نذهب إلى ضحيان، ولم نذهب ولا إلى مكان ولا خولان ولا إلى مكان أمكنتهم يعني نطلبهم، ولكن ذهبنا ندفع عن أنفسنا وعن ديننا وعقيدتنا. ليس لهم حق، هم أنذل وأحقر من أن يذل الأمة أو يذل دين الله أو يذل رجال السنة الذين مكن الله سبحانه وتعالى لهم بما قد أكرمهم به من الرجولة والشجاعة والعلم والدين والعقيدة الصحيحة والبسالة. وأنا أذكر هذا بما هو من التحدث من بنعمة الله سبحانه وتعالى، وإلا فالفضل في ذلك كله لله. قل إن الفضل كله لله. وقال الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، أوصيكم بالتواضع وهكذا بالسكينة، ولا يكون في قلب أحد منا إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى من عبده من الشكر لله عند السراء والضراء إليه، والصبر عند الضراء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فكان خيرا له، ضراء فكان صبر فكان خيرا له. وما أكرره هو إن شاء الله فيه ما هو مدرك عندكم من أن عدم التفرق، حصل لنا ألم من شيء من التفرق والاندفاع كثير ببسالة، ولكن يا إخوان حفظكم الله الاجتماع خير، فوالله مترس واحد لو يهجم عليه عدد يضربونه بالثقيل والخفيف ثم يأخذونه نحن الرابحون والسلام فينا، ويستطيع المدد، والذي هو يعني أخذ نشاطه في الأخير يستطيع مد إخوانه، والمتعب يرجع والجوعان والعطشان. وأما التفرق آلم وأتعب، نعم خير من التفرق، والقصد هو الرباط في سبيل الله هو حاصل، والقصد الدفع عن الأنفس وهو حاصل. أنتم الآن في هذا الموضع كأنكم جبل شامخ على صدور هؤلاء البغاة، صحيح. وهكذا الذين هنا كل في مكانه محمود، والحمد لله رب العالمين بعدما تواصينا به من ذلك. أقرأ عليكم السلام داعيا لكم بالتوفيق والتسديد والإعانة من رب العالمين، ولنا ولسائر إخواننا والسامعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: على هذا النصح الطيب والتوجيه السديد الرشيد، وإخوانكم وأبنائكم وطلابكم يقولونكم السلام جميعا
2: عليهم السلام، والله يحفظكم ويجزيكم خيرا، تعمدنا الاختصار لما هو معلوم. السلام عليكم، إلى هنا إن شاء الله، بارك الله فيكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من الوصايا التي نتواصى بها في هذا المقام أننا نتواصى بعدم الوهن والضعف، لا وهن ولا ضعف، نحن مؤمنون، نحن أهل الحق، نحن أهل البلد وأهل الإسلام، نحن الذين وعدنا الله بنصره، فلا تضعف مهما أصابنا ولا تهنوا. تأمل أمر الله، لا تهن، لا يصبك الوهن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون. إن يمسسكم قرح صابكم جروح فقد مس القوم قرح مثله، أيضا هم أصابهم جروح، لستم الوحيدين الذين أصابتكم الجروح والقتل. وقال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا، لا يصبكم الوهن في ابتغاء القوم، أي في طلب المشركين وفي غزوهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ليسوا هم من الحديد، أنتم تألمون هم أيضا يألمون، لكن بينكم فرق، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الثواب، أنتم ترجون أن قتلاكم في الجنة، أنتم ترجون أن تنصروا الإسلام، أنتم ترجون أن تكون هذه البلاد طاهرة من الشرك، من الكفر، من سب الصحابة ولعنهم. هم لا يرجون ذلك، لا يرجون ذلك، وليس لهم غاية، إنما هم أداة وعملاء لأهل الكفر يحركونهم في بلاد الإسلام. لا وهن، لا يجوز الضعف والوهن في هذا المقام، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذه أوامر رب العالمين، أنك لا تهن أيها المؤمن، والله جل وعلا يطمنك أنك أنت الأعلى وأن الله جل وعلا معك. إذا كان الله معك من الذي يقف بوجهك؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لا أحد يستطيع أن يغلبكم إذا نزل عليكم نصر الله جل وعلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون

أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.

الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة.

عابدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما